0: مزيك فم في المهدية 107.5.
1: يا نديم بالليالي اشرب كاس الهوى وملالي ذكرني بأيام الماضي يا نديمي
2: بس بس بس بس بس
1: ثلاثة أربعة

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: صباح الخيرات، صباح النور، شنيا حوالكم؟ إن شاء الله يا ربي تكونوا في فورما. احنا معاكم في المباشر كيما كل يوم من 6 متاع الصباح وحتى ال 11، هذه احلى صباح وان شاء الله يا ربي بالفم والمناية تعديلكم من هاير حلو فيها احلى حاجات بهرق اصلا من الضوء من عرش. توا من الناس اللي قص عليكم الصباح عشية ولا في الليل مخر ولا فقتوا ملقيتوش ضوء حسيلوا تنرجوا نحكيوا عليه توا وساعة البيل شعنا نعمل وساعة البيل وتوكل شيء يتعدى. من وين ما كنتم مرحبا بيكم وبصوت فيروز نصبحوا عليكم.

ستينغ على موزيك فام. يا مرحبا بكل مستمعينا، ان شاء الله يا ربي نهاركم زين وصبحيه باهيه تتعدى معنا على موزيك. شنو احوال الضوء؟ شنو احوال الضوء؟ توما جماعه اللي قص عليكم الضوء الصباح البارح العشيه، فقت بالليل كيما برشا منا يقول لك فقت، نلقى روحي نتعصر عسران، الدنيا تسكرت ودنكو، فقت انه قص وقتها الضوء. اليوم يظهر لي باش يشهد اكثر واكثر.

0: من نهار الأحد وما زلت متواصلة تحت تأثير القبة الحرارية. ما يخفيش عليكم الناس الكل قاعدين متابعين معنا كما مدونة المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم من المنتظر أنه يكون اليوم الذروة اليوم يكون أسخن نهار في الجمعة هذه كما تعدى نهار الجمعة اللي فاتت. وقلنا في أسخن نهار اليوم ينجم يكون أكثر حتى والنجم نخلطه لتسجيل أرقام قياسية في عديد الولايات منها ولاية تونس الكبرى. وكي نحكي هوني حرارة ونحكي استهلاك فنحكي طاقة متاعنا طاقة اللي ممكن نفوتوا المعدل العادي مش ممكن هو أكيد طيب يعطينا بعد الأرقام بعد الذروة ذي أكيد باش نوصلوا نفوتوا المعدل العادي لاستهلاكنا في الطاقة. هو مستشار دولي في الطاقة سي عز الدين خلفلها يعطينا أكثر التفاصيل. نورتني سي عز الدين مرحبا بيك.
1: برخير وقت جهان وتحية لكل مستمعات مستمعين مذيع كفان.
0: ربي خليك سي عز الدين. اليوم هالموجات الحر المتكررة وتأثر أكيد على الطاقة متاعنا. استهلاك الكهرباء قاعد يرتفع بشكل كبير خلال موجات الحر اللي يخلي مثلا نستيق اليوم معنى يقول لك مش منقطش في البلاكاوت هكا نعملوا انقطاعات في بعض الولايات كل مرة وقديش ساعة ساعتين ثلاثة في الولاية هذه على غير الولاية هذه.
1: فعلا يعني تفضل قلت لك فعلا يعني تحلتوا عليها برشا وخاصة يعني من شركة المنشية الكهرباء والغاز على لماذا هالقطع الكهرباء وكل ولكن لماذا الاستهلاك كبير في فصل الصيف نعرفوا اللي كونه الاستهلاك النهائي للكهرباء فما أكثر مستهلك هو على سنة كاملة هي الثلاجة 35% تقريبا من الاستهلاك النهائي للطاقة الكهربائية فما المكيفات 18% تقريبا وعندك كل ما هو ضوء يعني إكليراج وكل 15% وكل ما هو يعني غسالة وغيره وكل يستهلك 10% ولكن أكبر مستهلك في فصل الصيف هو المكيف
0: تتقلب معناها الصورة ما عادش الفريجيدير يولي المكيف اللي في سير الأيام 18% في الصيف يخلط القديش
1: في الصيف يخلط أكثر من 30% يعني نعرف اللي كونه فما ذروة ولات في فصل الصيف معناها ذروة يعني الكورد شارج نتاع الاستهلاك في يوم واحد هناك ذروة بين ماضي ساعة وماضي خمسة انت العشية هذه الذروة ما كانتش قبل ولات يعني في النهار وفي الصيف وفما ذروة في الليل كيف الذروة هذه نجا خاصة على الاستهلاك المكثف للتكييف كنشوفوا الاستهلاك الزيادة متاعه بالنسبة للاستهلاك العادي نلقى تقريبا 30% زايدة يعني الذروة توا السنة تقريبا نجم نقول نوصل 5000 ميجاوات كانت عاملها في حدود 4835 ميجاوات في 2024 كانت في حدود 4880 ولكن السنة بسخانة هذه وكل وبتطور عدد المكيفات باش نفوتوا ل 5000 ميجاوات كي ناخذوا 30% زيادة ناجة من الاستهلاك ناجة من المكيفات بشوفه تقريب 1500 ميجاوات يعني رقم كبير والزيادة هذه هي اللي خلات الانتاج الوطني من الكهرباء اللي هو ما يكفيش باش يغطي كل استهلاك انت الطاقة الكهربائية ومعهم يعني 30% ولذا نجم نقوله السيج ما عندهش خيارات أخرى إلا سوى شراء كهرباء يعني إضافية من شقيقتنا الجزائر ولكن شفنا اللي المدة هذه
0: اللي حتى الجزائر هي بيدها توا قاعدة تشكي ما عندها مشكلة
1: فعلا يعني ما عادش نجم تعطينا توا يعني إضافة
0: حتى تكفي روحها هي توا
1: حتى تكفي روحها لأنه عندها عتب كذلك صار والعتب هو اللي خلى يعني هذا النوع من النقص من الإمدادات يعني في الشراءات من الجزائر وكل خطر أكتوف من الجزائر كنا نشريه عملناه تقريبا شرينا 11% من كل حاجياتنا من الكهرباء لكن إذا ما فماش شراءات إضافية ومع محدودية الإنتاج متاعنا من الكهرباء ما فما خيار واحد بالنسبة لشركة مصر الكهرباء والغاز هو قطع الكهرباء بصفة دورية ومؤقتة. يعني

0: هوك اعطيك ستي كل مره تقول لك كل يوم شنو المناطق اللي باش يقص عليهم الضوء وابري قداش يعني بين ساعتين ثلاثه ولا حاجه. لكن يقول القايل شنو الحاجه اللي خلات نعرفوا اللي اول حاجه اول نصيحه هي يزلنا نبتعدوا على تشغيل يعني المعدات الكهرومنزليه في وقت الذروه. بطبيعه ساعات الكيماتيزر ما تحكموش فيه وقت الذروه خاطر الدنيا سخونه وكل، ولكن الغساله تقريبا يعني والا حاجات نجم نستعملوهم في وقت خارج الذروه.
1: غساله سيشوار اسبيراتور هذوما كل ياكلوا
0: وماذا بينا نستعملوهم يعني بعد الذروه يعني سواء في العشيه مخر والا في الليل ولا اللي هو. هذه الحاجه الاولى. بالنسبه للمكيفات اول حاجه هو فما ديجست وفما الاختناء على مستوى يعني كيفيه استعمال المكيف.
1: المكيف اللي توا حسينا كانه ما عادش يبرد، على ذلك كلهم يقول لك اليوم هبطوا حتى للديزويت وما برد ليش، وكانه الديزويت هو اللي باش يخلي له البيت الكل ديزويت، اللي ما يخلطش باش يرد له مثلا ديزويت. فسر هنا النقطه هذه سي عز الدين.
0: اول حاجه يلزمنا نعدلوا المكيف على 26، مش تقول لي انت 26 ماهوش باش يبرد على الاقل ما نقعدوش في درجات واطيه برشا لانه الاستهلاك يزيد يكبر. علاش احنا حددنا 26 درجه؟ يعني احنا كنقولوا شركه تونسيه للكهرباء والغاز والوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه وكل، لانه فما دراسه ميدانيه قامت بها شركه تونسيه للكهرباء والغاز ورات اللي كل يعني درجة أقل من 26 المكيف يستهلك 7% أكثر من يعني استهلاكه في درجة 6. لو كان تحط أنت 24 في بلاصة 26 يستهلك لك المكيف 14% زيادة. ولذا أحسن طريقة باش تكون عندنا رفاهة يعني
1: باهية محتملة
0: محتملة ونحطه على 26، أولا نربح على مستوى فاتورة الطاقة. تعرف الفاتورة تكبر والاستهلاك يكبر وقت اللي درجة اللي نحطوها يعني على 20 و 18 تستهلك برشا. ولذا ذاك علاش المختصين حطوا يعني 26 درجة اللي هي فيها رفاعة نوعا ما. يلزمنا كيف كيف يعني وقت اللي نشغلوا المكيف يلزمنا نسكروا النوافذ، يلزمنا نهبطوا الستور اللي تدخل
1: ما تخليش الشمس داخله
0: وتسخن وكي تسخن الدار وتشوف هذا الاسطح يعني التقليم الفوقاني هو اسخن من التقليم الوطني لانه السطح تدخل فيها تتعدى فيه سخانه الشمس وكل. هذا الكل يعني عوامل تخلي الاستهلاك نتاع المكيف يكبر اكثر فاكثر. هذا على مستوى التصرف. على مستوى الاقتناء تعرف الوقت اللي تمشي يعني تشتري المكيف باش تلقى عليها اتيكات يعني ملصقه مكتوب عليها صنف واحد صنف اثنين صنف ثلاثه. المحبذ هو تاخذ صنف واحد ولو حتى صنف واحد اغلى شويه بالنسبه لنفس القدره نتاع المكيف ونفس الماركه وكل شيء تلقى اغلى شيء، لانه المكيف من صنف واحد هو عنده نجاعه طاقيه هائله تنقص من الاستهلاك والفاتوره تجيك اقل اذا شريت تقريبا من صنف ثلاثه. ولذا فما حتى برامج تعد فيهم الوكاله الوطنيه للتحكم في الطاقه باش تاخذ كل السعر الزايد من صنف 2 لصنف 1 تقريبا، نقولوا تقريبا صنف 1 اللي يسوى اغلى 150 دينار كل الزياده في السعر ياخذوا كانه دعم يعني باش تخلي المواطنين يمشيوا اكثر. ولكن مع الحظ شفنا اللي المواطنين يلتجيوا اكثر للسوق الموازيه والسوق الموازيه المكيفات نتاعهم ما عندهاش نجاعه طاقيه. شفناها اللي وحللنا بعض المكونات في السوق الموازيه والمعدات نلقاها في حدود يعني من صنف 8 ولا 7 ولا 6. المواطن بطبيعه باش يشريها برخيص ولكن باش يلقى الفاتوره بعد غاليه لانه الاستهلاك نتاع صنف 8 و7 و6 اكثر بارشه من استهلاك صنف 1 و2 و3. والمحبذ هو نشتريه صنف واحد ويا حبذا لو كان جات الدعم هذايا في وقته ولا حتى لو كان ما فماش دعم، زيادة تاع 200 دينار باش تستخلصها على فاتورة الضوء في بعض أشهر. يعني فريمون على مستوى الاقتناء يعني فما الإمكانية نتاع النقص من الاستهلاك نتاع الطاقة والنقص في الذروة، وعلى مستوى التصرف كي نحطوا يعني 26 درجة ولا حتى 25 يكون أحسن من نحطوها 17 و18 درجة، نرفع على مستوى الاستهلاك والنقص في الذروة جماعيا على مستوى الشبكة ككل.
1: يعطيك ألف صحة، شكرا لك سعد الدين خلف الله، نورتني سيدي، شكرا لك مستشار الدولي في الطاقة، شكرا لك على كل هالنصايح.
2: ابدأ سباحك بأحلى سباح.
1: رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية يدخل معنا بهذه اللحظات.
2: برتجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات، شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبرتين العشر مسم تعليل في هابي أور، أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 13 ألف. وبرتجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الربحين في الصيف على موزايك اف ام، فرحتك تسوى برشا كادوات. L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Oué El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zeher Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discrety.tn. Ouais, Jassal à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Sherrington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: مرحبا بكم كل مستمعينا، إن شاء الله يا رب تكونوا متونسين بنا. أحلى صباح معكم، استمتع صباح حتى للحداش وساعة البيل، إن شاء الله ربي يعدي على خير. اليوم كما قلت لكم، اليوم هو اليوم أعلى درجات الحرارة باش يتم تسجيلها في أسخن نهار الجمعة هذية اللي هما اليوم الثلاث. حسب التوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي، فإنه تم إسناد اللون البرتقالي ل 23 ولاية. ولاية تونس الكبرى تنجم تسجل أرقام قياسية، درجة الحرارة تفوت فيها 48 و49 درجة، هذه في الظل المحسوسة اللي تعرفوا كيفاش لازمنا نزيدوا. هوني المواطن التونسي، نعرف متفاهمين الناس الكل على قصان الضوء. كان دخل معنا مستشار كما سمعتوه، في المستشار الدولي في الطاقة، فسر لنا وحتى قلنا صبعوا عداء، يقولك الكيماتيزور اليوم اللي قاعد ياخذ ياسر في الطاقة متاعنا في استهلاكنا. اليوم نحاولوا كما قلت لكم كلنا فرد سفينة، رانا اليوم في نهار كما اليوم كلنا فرد سفينة. فلهذا مثلا كان عندك أنساني، كان عندك بانو ببليسيتير ما تستحقوش، اليوم بالحق اليوم مستحقين انه كل واحد كينك في دارك ريت كي تبدا توصي اولادك طفي الضوء. البيت هذه ما تستحقيش طفي الضوء، هذا ما تستحقوش طفي الضوء، مسيش حتى نخرجوا من الدار نمشيوا اللي اكبر. معناها اليوم اللي نجم يستغنى على سويعات عمل لانه خدمته تتطلب برشا الضوء، ميسالش نعديوها، خلي نلقاو هالليكيليبر هذايا في انتظار انه غدوه ان شاء الله تفرج يا ربي. وفي الإطار هذا كما قلت لكم قبيلة، احنا صحيح نبدأوا حتى في السخانة ننفخوا ونمرحوا، وملا سخانة وملا سخانة، وهما منهم السخانة ربي وزيد سخانة الحرائق اللي عاديوا فيها ساعات وساعات احنا في ديارنا وهما باش يطفيوها. فحبيت بالحق اليوم نقدم لهم تحية كبيرة لأعوان الحماية المدنية، ونسمعوا لأنه كان ما في بالكمش عنا الرقام وعدد كبير من الحرائق اللي تم تسجيلها في 48 ساعة هذه. شكرا لي رئيس الإدارة الفرعي للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية المقدم خليل المشري. سيد المقدم صباح الخيرات.
2: صباح النور مدام جيهان، تحية طيبة ليك ولكافة المستمعين مزيكا فيه.
1: شكرا ليك سيد المقدم، نعرف تو عندكم سويع مشرق قديم مش ما نقولش الليالي زادها كيف كيف، متابعة خاصة لعدد كبير من الحرائق اللي صارت في هالنهارين ذوما مع الموجة متاع الحر.
2: صحيح، هو والله الموجة مازالت متواصلة تو منذ يوم السبت 11 جويلية، والبلاد كلها تشهد موجة حرارة مرتفعة وتسجيل أرقام قياسية في درجات الحرارة. أيه. يعني كيف زاد الحماية المدنية في تدخلاتها سجلت أرقام قياسية نوعا ما، نقول لك في خلال 48 ساعة الفارطة تدخلات الحماية المدنية وصلت ل 1800 تدخل إجمالي على كام تراب الجمهورية. فلوس نتاعها تقريبا هو حرائق 600 حريق في 48 ساعة، بمعدل تقريبا كل 5 دقائق فما حريق.
1: كل 5 دقائق فما حريق بمعدل،
2: كل درجة تقريبا بمعدل كل 5 دقائق الحماية المدنية تدخل لإطفاء حريق. دونك الحقيقة الوضعية تتطلب مراقبة دقيقة. التدخلات الميدانية للحماية المدنية ما زالت متواصلة، عن العديد من حرائق الغابات اللي اندلعت في الشمال الغربي بكل من ولايه بنزرت وبازة وجندوبة والكيف. كان مش أعطيك الحصيلة، أنا أعطيك منذ بداية الموجة اللي هي من أحداث الجويلة إلى غاية اليوم. بالنسبة لحرائق الغابات وحدات الحماية المدنية في حرائق الغابات فقط تدخلت في 83 حريق تغاب. هذوما حرائق غابات نسميهم الحرائق الهامة. أيه. تم السيطرة على 74 منها، والمتواصل توا تقريبا 9 حرائق متواصلة ما بين اللي في مرحلة التبريد وما بين اللي في مرحلة المجابهة. الحرائق هذوما 9 نعطيك مثلا في هما توا متفرقين في الشمال الغربي، عندنا 4 في بنزرت، 1 في بيجة، 2 في جندوبة، و2 في الكيف. سيطرنا عليهم ما بين 9، مازالوا 4 بصدد الإخماد اللي هما يعتبروا هامين، 2 في الكيف في جبل تكرونة وجبل المينا في معتمدية نبرة. هذوما من أهم التدخلات. كيف زاد في بنزرت، زاد سيدي نسير جومين، بيجا تريخ كاب نيجرو غابة كثيفة تاع سنوبر زيادة الحمد لله هذه تم تسيطر عليها ودخلنا في مرحلة التبريد. دونك الحقيقة مجهودات من الحماية المدنية والغابات مازالت متواصلة. عنا كما قلت لك الحرائق الأربعة هذوما في الشمال الغربي قاعدين نحاول نسيطر عليهم مع مختلف هيكل الدولة من إدارة الغابات من الجيش الوطني إلى جميع الهيكل الأخرى الكل المداخلة. دونك احنا نقولوا اللي مازالت البيك هي اليوم البيك نتاع السخانة هي اليوم. دونك نحاولوا نشوفوا شوية توصيات مع السادة المواطنين ولا خاصة فيما يتعلق باستهلاك الكهرباء وحرائق المنازل وحرائق السيارات هذوما توا شفتوه اليوم.
1: بربي سيد المقدم هوني في السيارات مثلا نعاودوا نذكروا راهو حتى دابوزة ما فارغة رميها ولا شربها وخليها التالي في الكهرباء راهي تنجم الضر. راهو الناس اللي يغطيوا كهربتهم ما يلقاش عنده ابري باش يخلي الكهرباء ولا جراج يغطيها فمش كون ياخذ ويغطيها هذيك زادة خايبة ولا سيد العمي سيد المقدم.
2: صحيح هي هو فما برشا توصيات خاصة في الكهرباء نخليه شكل لي بارفان ولا لي ديودرون ولا البريكي حاجة هكيك ونخليوش الكهرباء مسكرة. وخاصة فما حاجة أنا نحب نوصي عليها ما نخليوش الوليدات الصغار الأطفال داخل الكهرباء في السخانة وتبدأ الكهرباء مسكرة فما شكون ينسيهم ولا مثلا يدخل بقضية يقول لها تنمشي في ساعة ونرجع راهي خطيرة برشا على الصغار نجم تتفع في وقت كثير برشا راهي السخانة داخل الكهرباء وتشكل خطر على حياتهم. هذه حاجة بالنسبة للمنازل وحرائق المنازل نحاولوا توا مع الارتفاع الكبير لاستهلاك الطاقة نحاولوا ما نشغلوش الأجهزة الكهربائية كل في نفس الوقت خاصة في وقت الذروة نحاولوا نقصوا ما نخدموش الماشينة لافية والكليماتيزور والتلفزة وكل ما بعض نحاولوا نكونوا مديرية شوية الكليماتيزور ما نخليوش بين ما قلش من 25 حطوه 25-26 هكيك يستهلك أقل ونحافظوا على الشبكة الكهربائية. انت انا مكتعب تاو الكونسوماتيون تاع الكهرباء يس كل كونسومي في نفس الوقت
1: بذبت.
2: دوك مش يكون ضغط كبير على
1: الضغط في النهار وفي الليل هذا هو بتاع موجة الحر
2: دوك الريسك والبروبابيليتي تاع الاحتكاك الاسلاك مش يكون عالي برشا هنا الحرائق تاع المنازل مش تكون مرتفعة.
1: هل سجلتوا عدد كبير من الحرائق في المنازل للسيارات زي دخلت شفنا برشا صور وفيديوهات
2: فما الحقيقة سجلنا ترتفع الحرائق خاصة في المنازل في السيارات موجودة ولكن الارتفاع ماهوش كبير الارتفاع عادي معناها ماهوش ملحوظ ولكن موجود نسجلوا في حرائق في المنازل نسجلوا في حرائق في السيارات. دونك هذا ونأكد على خاصة المكيفات نعرف اللي الناس كلها سخانة وماذا بها تتبرد وماذا بها أما نحاول نكونوا مديرين شوية نشوفوا إذا كان صار انقطاع في الكهرباء ما نخليوش لي بريز موجودين محطوطين دونك نحاولوا نقصوا باش يرجع الكورون ما يتسببش الله يقدر في تنسيل ولا يتسبب في حريق. اذا كان مش نشعلوا شمعة في الليل اذا كان الضوء مقصوص ولا حاجه لازمنا نبداو بالليلون ما نخليوش الشمعة ونرقدوا هذوما التوصيات الهامة خاصة تو في الوقت الحالي.
1: سيد المقدم ذكر معنا خليل المشي رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية البدنية. في الوقت الحالي عديد الأعوان اللي موجودين في السخانة هذه اللي احنا دوما نخرجوا هكا خشمنا نقولين للشباك تقول شنو هالشهيل هذي فور سبحان ربي وإن شاء الله ربي يعطينا باللطف. اليوم تجنيد عدد كبير من الأعوان اللي موجودين سوق بلاس اللي عندهم أكثر من 48 ساعة وهما قاعدين يخدموا على الحرق هذي ويطفيوا فيها نون ستوب. تجهيزات إمكانياتنا البشرية أعطينا عليها فكرة سيد المقدم.
2: تم تسخير تعرف كيف الإمكانيات نتاع ديوان الوطن للحماية المدنية جبنا شاحنات الإطفاء من ولايات الجنوب اللي ماهيش معنية بحرائق الغابات وركزناها في نقطة قريبة من الشمال الغربي باش يكون عندنا أسطول جاهز للتعزيز. الإمكانيات البشرية دعمناها ولا نظام العمل خدمنا بنظام العمل 24 ساعة معنى العون يخدم 24 ساعة متواصلة في الجبل ويعاود يرتاح 24 ثم يعاود يرجع 24 من بعد. دونك حقيقة مجهود كبير توا وصلنا في حدود 50 شاحنة تطفئة من الحماية المدنية متوازة في الشمال الغربي في بنزرت وبيجا وجندوبة وكيف لإخماد الحرائق هذه أكثر من 200 عون حماية مدنية متواجدين الآن حاليا في الجبل. دونك الحق مجهودات كبيرة برشا أنا نشكرهم نشكر زملائي ونشكر صحابي وكلهم يعطيكم الصحة. مجهودات كبيرة كبيرة حقيقة كبيرة برشا، ربي يعينهم، وإن شاء الله هذيك بلادنا وهذيك واجبنا أبريتو، وإحنا رانا لازمنا نحمي تونس في السخانة في البرد في الفيضانات في الحرائق، هذيك بلادنا ولازمنا نخرج بأقل الأضرار
1: بدورنا. نشكرهم ونقول إن شاء الله ربي يحميهم. سيد المقدم، جوست في الأخر نحب نذكره بالأرقام الحماية المدنية ونجدة، جوست المواطن اللي يسمع فينا اليوم في صورة شاف حاجة ما تقعدش تتفرج وكها وتش التليفون وتصور سوريات لي، هز تليفون وكلم الحماية.
2: بالضبط 198 الحماية المدنية على ذمتكم، أي شوف أي حاجة، شوف أي دخان أي نار، بادر بالإعلام، راهو السرعة في الإعلام راهي تساهم برشا في الحد من انتشار النيران. أكل الوقت اللي تصور به أعلم به الحماية المدنية، أكل دقائق اللي نضيعها في التصوير هذيك نعمل بها الحماية المدنية، يكون التدخل أسرع.
1: واضح واضح، يعطيكم ألف صحة إن شاء الله ربي معاكم. شكرا لك سيد المقدم، شكرا على تدخلك معنا ومدنا بكل هالمعطيات. المقدم خليل مشي في تدخل خاص المزيكة فامي أحلى صباح، رئيس الإدارة الفرعي للعمليات والمتابعة بإدارة العمليات بالحماية المدنية، أرقام قياسية في تدخلات الحماية المدنية في 48 ساعة 1800 تدخل، منهم قرابة 600 نحكيه على الحرائق في 48 ساعة، يعني ثلث متاعهم يمشي كما قلتكم حرائق الغابات، بمعدل كل خمسة دقائق فما حريق، بمعدل كل خمسة دقائق فما حريق. إن شاء الله ربي يحمي بلادنا. نعود نذكر احنا اليوم، حط في بالك انه احنا اليوم كلنا فرد مركب، فكلنا اليوم لازم نتعاونوا مش يتعدى اليوم بخف الأضرار نهار. عادينا لكم مستشار دولي في الطاقة، فسرنا كيفاش لازم الكليماتيزور بتاعنا 26، مش لازم تغسل الصابون اليوم، راه مش لازم تخدم الماكينة اليوم، مش لازم تعمل سيشوار اليوم. نعرف ما ناس حتى في خدمتها ظهرت على غالب، كم نصبروا اليوم 24 ساعة هذه اللي ما زالت، وإن شاء الله ربي يعديها على أصلاح. دوك اللي عنده مثلا أنساني بوتيك تشعل البانوم تاعها البرا ناقص طفيه، مثالش اليوم رانا قاعدين معناها استهلاكنا في الطاقة أكيد تو بعد يعطينا الأرقام الرسمية، لكن تصور باش تفوت بنسب كبيرة وكبيرة ياسر اليوم في نهار الذروة. فلهذا كل واحد منا نقول يتعامل مع بلادنا كينها دارك، وهذك هي كل بيت ما تستحقيش طفي عايش ولدي، طفي عايش ولدي، ما تستحقش ما تتستعملش توا اليوم الآلات. هذا شن نجم ونوصيكم هذا كل باش ما نتحوش كلنا اللطف في البلاك اوت. دونك هذا شنو المتوفر اليوم ولازمنا نتأقلموا مع هذا. سينو باش نحكي أمور تهم صحتكم زادة كيف كيف في نهاية كيما اليوم. خليكم معنا في أحلى صباح،
0: ابدأ صباحك بأحلى صباح. موزايك فام، حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسه وين مكانو مع امينه بندوا، ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كوين ما كنت حسن الهمالي امين غارا، ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوهي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغربي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع نرحوات، أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حظيم للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الأولى في تونس.

0: 20 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج، مدينة الثقافة الشاذلي القليبي، وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد ديليس
1: ومزيكا فام.
2: ابدأ سباحك.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيهان ميلاد.
1: نحاولوا معاكم نعطيكم بعض التوصيات اللي بينجموا يكونوا كان مهمين وبخطيك لنحنا ويربحونا شوية في الطاقة ويربحونا شوية في الضوء اللي يقعد ينجم يشعل عنا اللي فترة قداش من عشها احنا وقد كفاش باش نجموا نحافظوا على استهلاكنا. هوني نقولكم انه كانت هبطة المصالح البيطرية التابعة لوزارة الفلاحة بلاغ تقول فيه انه قرار بمنع بشكل تام اليوم نقل او تلقيح الدواجن. دونك في نهار كيما اليوم في السخانة هذه ممنوع بشكل تام نقل أو تلقيح الدواجن إضافة بالقيام بأي تدخلات غير مستعجلة اليوم في فترة الذروة ذي ممنوعة الممتدة من العشرة متاع الصباح للخمسة متاع العشاء. وعطات توصيات زاد كيف كيف للمربين في فترة ارتفاع الحرارة كيفاش تعديل في أوقات تقديم العلف كمية كيف زاد كيف كيف من المياه النظيفة والباردة زاد كيف كيف القطعان هذوما باش نحميهم. هذا كل في إطار استعدادات لانقطاع الكهرباء حسب ما بلغتنا استيغ وإن شاء الله يا ربي تتعدى موجة الحر هذه. وقتاش إن شاء الله من هوني الغدوة نبدأ ونحكيه على انفراج في درجات الحرارة. خليكم معنا نبدأ بعد شوية ساعتنا الخامسة من أحلى صباح.
0: ابدأ صباحك بأحلى صباح أحلى صباح.
2: الفاكونس ما تحلى كان مع ترافل تو دو الجولة صغيرات من البيسين للتوبوغان وما نحكي لكمش على الكلب والانيماسيون ميلا باش تستنى باش ترزربي سيجول صغيرك بلاش كلمونا على 70-103-103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحدة من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يرزربي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو.
3: ناتيو برر ناتيو برر
4: برد صيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك على الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول
5: ناتيو برر ناتيو برر ناتيو
4: ناتيلي بالطبيعة خير.
6: أنا صحرور
7: وأنا جيجي
6: أحنا أصدقائكم من عالم ماجيك سيتي.
4: السيف جي والبروغرام كالعادة بحذينا في ماجيك سيتي نهزوكم كبار وصغار لعالم أحلام كل لعب وكادويت في دي مانيش كبار ودي جو فيديو وحتى من لي جو فيار.
6: يا محليه السيف في ماجيك سيتي
4: نستنيوكم في ماجيك سيتي تيني سيتي وآزور سيتي. سيفك ماجي في ماجيك سيتي.
8: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار 24 جويلية عرض النجلة في الزردة.
9: شدينا الكياسة سدنا في الفيتاسة.
8: تباع تذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا اي موزايك فم.
0: راديو موزايك فم تونس الاخبار.
10: اهلا بكم الى موجز الاخبار. الخبير الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله يقول إن الاستهلاك المكثف للمكيفات يعد السبب الرئيسي وراء الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء خلال فصل الصيف موضحا أن قطاع التبريد يمثل على امتداد السنة نحو 35% من الاستهلاك النهائي للكهرباء تلي المكيفات بنسبة 18% ثم الإنارة بنسبة 15% في حين تمثل بقية التجهيزات المنزلية نحو 10%. والمتحدث ذاته يشير في تصريحه لأحلى صباح على موزايك إلى أن ذروة الاستهلاك الصيفي ارتفعت بأكثر من 30% مقارنة بالاستهلاك العادي ولم تعد تقتصر على الفترة المسائية بل أصبحت تمتد إلى النهار أيضا بسبب الاستعمال المكثف للمكيفات.
11: فعلا تحدثت عليها برشا وخاصة من شركة المنشأة الكهرباء والغاز على لماذا هالقطع الكهرباء ولكن لماذا الاستهلاك كبر في فصل الصيف. نعرفوا اللي كونه الاستهلاك النهائي للكهرباء فما أكثر مستهلك هو على سنة كاملة هي الثلاجة 35% تقريب من الاستهلاك النهائي للطاقة الكهربائية فما المكيفات 18% تقريب وعندك كل ما هو ضوء يعني إكليراج وكل 15% وكل ما هو يعني غسالة وغيره كل يسالك 10% ولكن أكبر مستهلك في فصل الصيف هو المكيف. في الصيف يخلط أكثر من 30%، يعني نعرف اللي كونه فما ذروة ولات في فصل الصيف الكل دشارج نتاع الاستهلاك في يوم واحد، هناك ذروة بين ماضي ساعة وخمسة نتاع العشية، هذه الذروة ما كانتش قبل ولات في النهار وفي الصيف، وفما ذروة في الليل. الذروة هذه ناجة خاصة على الاستهلاك المكثف للتكييف. نشوفوا الاستهلاك الزيادة متاعه بالنسبة للاستهلاك العادي، أن القلب تقريبا فما 30% زايدة، يعني الذروة توا السنة تقريبا نجم نقوله نوصل 5000 ميجاوات، كانت عاملها في حدود 4835 ميجاوات، في 2024 كانت في حدود 4880. بالسخانة هذه وكل وبتطور عدد المكيفات باش نفوتوا ل 5000 ميجاوات.
10: والخبير الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله يفسر لموزايك أن الارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء خلال فصل الصيف نتيجة تزايد استعمال المكيفات جعل الانتاج الوطني غير كاف لتغطية كامل الطلب، ما يفرض اللجوء إلى التزود الإضافي بالكهرباء من الجزائر التي تعاني بدورها من هذه الفترة من المشكلة ذاتها، وهو ما اضطر شركة ستاك في ظل محدودية الانتاج الوطني إلى اعتماد القطع الدوري والمؤقت للكهرباء بعدد من المناطق حفاظا على استقرار المنظومة الكهربائية.
11: بسخانة هذه وكل وبتطور عدد المكيفات باش نفوتوا ل 5000 ميجاوات، والزيادة هذه هي اللي خلات الانتاج الوطني من الكهرباء ما يكفيش باش يغطي كل استهلاك نتاع الطاقة الكهربائية معهم 30%. ولذا لازم نقولوا استيك ما عندهاش خيارات أخرى إلا سوى شراء كهرباء يعني إضافية من شقيقتنا الجزائر، ولكن شفنا للمدة هذه ما عادش نجم تعطينا توا، عند عتب هذا كذلك صار، والعتب هو اللي خلى هذا النوع من نقص من الإمدادات شراءات من الجزائر. وكل خطر أكشوف من الجزائر كنا نشريه، عملناه تقريبا شرينا 11% من كل حاجياتنا من الكهرباء، لكن إذا ما فماش شراءات إضافية محدودية الإنتاج متاعنا من الكهرباء، ما فما خيار واحد بالنسبة لشركة ملكية الكهرباء والغاز هو قطع الكهرباء بصفة دورية مؤقتة. أعطيك استيك كل مرة تقول لك كل يوم شنو ما المناطق اللي باش يقص عليهم الضوء وأبري قداش يعني بين ساعتين ثلاثة ولا حاجة.
10: ارتفاع وعجز الميزان التجاري التقي باحتساب إتاوة الغاز الجزائري بنسبة 32% مع موفى ماي 2026 ليبلغ 5767 مليون دينار حسب تقرير المرصد الوطني للطاقة والمناجم. وزير الفلاحة عز الدين الشيخ يوصي بإطلاق تجربة نموذجية للتلقيح ضد مرض السل لدى الأبقار في إطار برنامج وطني متكامل يجمع بين التلقيح والتقصي والذبح الصحي مع تقييم نجاعته ميدانيا قبل تعميمه. عالميا، الحكومة البريطانية تعلن اليوم الثلاثاء أنها ستعفي الأسر خلال الشتاء المقبل من ضريبة القيمة المضافة على فواتير استهلاك الكهرباء المنزلية في أول إجراء يهدف إلى تعزيز القدرة الشرائية يتخذه رئيس الوزراء الجديد بعد توليه منصبه أمس. ويتوقع أن يؤدي هذا الإجراء الضريبي إلى خفض فاتورة استهلاك الكهرباء لأسرة متوسطة بنحو 60 دولارا سنويا وفق تقديرات الحكومة. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. أحلى سباح، أحلى سباح، كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 ل 11.

0: point marché.
1: نهزوكم بوان مارشي البيجا صوت وصورة تابعوا فينا لايف على باجنا أحلى صباح على الفيسبوك مع زميلنا ومراسلنا إيهاب نفزي. إيهاب صباح الخيرات.
2: صباح الخير جيجي صباح الفل المستمعين الكل وطبعا مستمعي الراديو موزايكا فام ونزيدوهم كما قلت مشاهدينا على السيت ويب ولا الفيسبوك. نار يا حبيبي نار.
1: أحكيلي
2: نار نحكي على الطاقة
1: ايه نعرف ملي على شنو تو نسينا الخضرة والغلة تو نحكي كنا على الطاقة نهارين ذوما.
2: بالعكس كنا نحكي على الطاقة مش على الأسعار خاطر أسوام الخضر والغلال وخاصة الأسماك يا جيجي مخففة نسبيا من الارتفاع غير المألوف لدرجات الحرارة. يا ربي نبدأ بالخضرة كلمة بحساب. الطماطم من 700 للدينار، الفلفل من 1200 لزوز دينارات، البطاطا من زوز دينارات ل 2400، البصل من 800 ل 1200 كيلو، السفناريا زوز دينارات كيلو، القرع الاحمر زوز دينارات كيلو، والاخضر 3 دينارات في اواخره، لوبيا حمراء شايحه شويه 5 دينارات، والقمره من 1200 لزوز دينارات، القراوي فما 500 1500 و2200 100 غرام، بالطبيعه من الخشينه للمتوسطه للجويدة. البيتنجان زوز دينارات، الكرنب 1500 كيلو، الخس زوز دينارات، الكعبة القار زوز دينارات كيلو، الثوم 6500 كيلو، التابل 5 دينارات كيلو، الكبار 10 دينارات كيلو، البرودو 3500، والخضر الورقية من 400 ل 500 نحكي، وكرافس مع دنوش وسلخ والسبناخ ب 1200 النص رطل يا جيش. الغلة البطيخ كذا انواع مشكورة بطيخ. أنا ناس 1200 كيلو الله يرحمه سي أحمد. لبناني دينار 1500 كيلو، المعزول 3 دينارات الكعبة، الدلاع من 800 ل 900 كيلو، التفاح من 2 دينارات ل 4800، العوينة 3.5، الخوخ من 2 دينارات ل 4 دينارات بجوز أنواع، والمكعبر والمفط
1: وبوتبقايا
2: بوتبقايا يعطيك الصحة، العنب 3500. نمشي للحوم، الحمراء هبر عجل 45 دينار، كتلة عجل 42 دينار، جمانة 38 دينار، صدر عجل 35 دينار، علوس 60 دينار، كبدة علوس 65 دينار، كبدة بقري 45 دينار، والمرقاش 35 دينار. البيضاء 7500 و 8500 كيلو دجاج، 7500 الكويس دجاج، 8500 الكويس دانت، سكالوب 17 دينار، وكبدة دجاج وإلا دندون ب 12 دينار، العظام السوري بدينار الحارة، والعربي ب 1500 الحارة، دجاج عربي من 25 دينار ل 35 دينار فروش، سردوك من 35 ل 45 تتفكر ب 70
1: تحت الأسويم، هاي
2: الأرنب حاجة 10 دينارات حتى ل 20 دينار به، فطر وتعش. نوفوك العادة بالأسماك، السردينة 3 دينار
1: أرنب إيهاب، خاطر أنت حسيتك معناها من عشاق الأرنب، خاطر قلت لي تفطر وتعشي معناها
2: باهية ذاك تفوح مليح وتبات في الوفاح زيان، وبعد طيب خاطر مش ما تطيبش
1: ديالك رفيق قال مقرونة بالأرنب
2: مريكل.
1: أنت شنو
2: ناي علي المذرب هو عليه المقرونة.
1: قسمت به اوكي
2: والله
1: انا علي الحوت مانيش ارانب انا حوت انا
2: او عندك الشواء كبير عندك سردينه ب 3 دينارات الشور ب 4 دينارات الماكرو 6800
1: ليش فلوس الماكرو 6800 تعرفوني بتونس المره الاخرى نساوي فيه بقديش 26 دينار
2: ولا نحن نحيوك ال 20 دينار
1: 20 وخليك 6800 به
2: واضح. الشوفريت زويد 4 دينارات و 13 و 12 قبل الطن الكعبة ب 10000 كعبة
1: باهية اي
2: والنزل 19800
1: اليوم شورو وكعبة طن مقصوصة وتمشي
2: وماكر واش معاك ومقارونة بالشوفريت تهزهم الكل جهاز
1: تهزهم الكل وتعمل تسطيرة حية من هنا
2: سيد
1: وكرينيت فلفل هكا
2: اي واللي مكرونه باللرن باش عملنا
1: فيها لا لا لا لا
2: للشيف هذيك
1: لا لا لا ما نحبش لرن لا لا لا لا لا لا خليها الرفيق سي رفيقي انت ورفيق هذاك كل واحد منهم تاعو وحده يفضلك سي هبه
2: مريك
1: ربي يخليك هيب نهارك زين خويا العزيز شكرا ليك هبه نفسي مراسلنا وزميلنا من بيجا وتحيه لكل مستمعينا كنتوا في بيجا كنتوا في تطاوين كنتوا في اي بلاصه في ولايه تونس الكل خارج تونس هذا كيف كيف مرحبا بكم تتواصلوا معنا على ريبوندور على 71 113 013 سينو تنجموا على الواتساب 23 513 000 في نهاية سخون كيما اليوم شنو الفطور هذا سؤالي هكا خطر على بالي بالحق الواحد يبدا فدد من روحه في هالسخانة شو تدخل الطيب بانيني ليه عبد الناصر ليه عبد الناصر عمل هكا عبد الناصر كي تعرس وقتها انت دبر على مرتك وقتها دبر على مرتك عبد الناصر انا اليوم هكا فطوري بانيني خفف ودلل ولا هذاك هو نكملوا معنا حتى ال11 على مزيك.

سجل صوتك على ريبوندور موزايك اف ام 71 113 013. ابدا سباحك باحلى سباح احلى سباح. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات.

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد
1: معاكم. ما زلنا نص ساعة الأخرى من أحلى صباح، بدينا معاكم صبحية من 6 متاع الصباح حتى ليلة 11 نكملوا مع بعضنا. واليوم اخترت التيم معناه لأنه الأكتواليتي تفرض نفسها. مسيش حلو الكليماتيزر، حلو هاو الصوت هارب هارب وإن شاء الله يقعدنا الغدوة. مسيش يا عبد الناصر بون دخلنا في الكواليس، عاد قلت لكم الاكتواليتي فرضت علينا انه نكون اليوم في قلب الحدث نحكيه على درجات الحراره الكبيره، الارقام القياسيه اللي نجموا اليوم نسجلوها في عديد الولايات. 23 ولايه اليوم تم اسناد لها اللون البرتقالي في خريطه اليقظه حسب الموقع حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. اليوم تونس الكبرى تنجم تشهد أرقام قياسية، درجة الحرارة توصل فيها 48 و 49 درجة تحت الظل، معناها المحسوس اليوم باش نحسه أكثر من 54 و 55 درجة. اليوم من شيرتها ستيج الحل أنه انقطاع معناها في مختلف الولايات، كل مرة نهبطوا قائمة هوني باش يقصوا هوني باش يرجع هوني باش يقصوا هوني باش يرجع. وساعة البال نعرف برشا ناس يقول لك أنا ضريت أنا نخدم أنا نعرفه متفاهمين الناس الكل، لكن هذا اليوم الوضع اللي نجمه الحل اللي نجمه نلقاوه، سينو كما قالونا الخبراء الكل ندخلوا في بلاك أوت تونس كاملة. فدخل معنا مستشار دولي للطاقة فسر لنا الكليماتيزور قداش ياكل طاقة، فسرنا انه قداش نجمو نوصلو استهلاك الطاقة متاعنا في النهار. كما اليوم اكيد باش يفوت بعدد كبير وبنسبة كبيرة المعدل العادي، لانه حسب مصادرنا فانه خلطنا الاستهلاك كبير ياسر نهار الجمعة اللي هو كان اسخن نهار الجمعة اللي تعدات، واكيد حسب ما يتوقعوا فانه زاد كيف كيف استهلاك الطاقة اليوم في نهار سخون مش يفوت حتى نهار جمعة مش يكون كبير وكبير ياسر. باش نتفاداو هذا الكل ديما نعاود نقول المواطن يسمع فينا يقول ديما جي في راس المواطن هذاك، هو لازم احنا نرجدوا بعضنا ببعضنا ونحافظوا على الطاقة. ويقول لك اليوم ما يسالش في وقت الذروة، ما تستهلكش الآلات هذيا وما تغسلش صابونك الوقت هذا، ما يسالش راهو ما يصير حتى شيء، نخليوها الغدوة لأنه غدوة باش يصير إن شاء الله التنفيسة غدوة نبدأ ونخرجوا بشوية بشوية تدريجيا من موجة الحر هذيا. كان دخل معنا زدا كيف كيف من الحماية المدنية المقدم خليل المشري، حكينا على الأرقام زاد القياسية اللي تم تسجيلها في الحماية المدنية. نحكيه بمعدل كل درج فما حريقة اليوم في 48 ساعة الأخيرة، تم تسجيل قرابة 600 حريقة، فما 84 حريقة في الغابات، فما أكثر من 70 منها تم تمكنوا من السيطرة عليها والبقية ما زالت. فإن شاء الله ربي يحمي بلادنا. اليوم في إطار زاد كيف كيف نهار سخون هذية حبوا قدموا بعض النصايح. برشا عائلات توينسا عندكم كبار في العمر عندكم صغار تخدم البرة في نهار استثنائي كما اليوم، نعطيكم التفاصيل والنصايح اللازمة بعد شوية على مزيكا فاما.
0: ابدأ سباحك بأحلى سباح أحلى سباح فيزيتي
2: سيف كونفن في كورنيش على موزايك اف ام. موزيكا، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل كورنيش مع سامية الحامي.
0: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouai El Jassad. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Infoline et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et Descartes.tn. Ouai El Jassad à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia,
3: جيلي بوغا كريستالين جلوبال نت بواسونري درينا بلس جولري وسيلة بن يوسف شيرينغتون بيتيكا ليزينغ كوتالوس ارتيزان بوشي كونكور ديفنت لا فويتيير ماكسويل ابيكا اديسيون دار لافادزا برو ايفنت اي موزايك اف ام
0: ابدا سباحك

0: سباح أحلى سباح كل يوم من الاثنين الجمعة من 6 إلى 11 جيان ميلاد.
1: مرحبا بكم على موزايكا فام العشرة وستة وثلاثين دقيقة. اليوم أحلى صباح حبيناها تكون وكيد كما كل نهار ودايوغ احنا نواكبو توت اكتواليتي ونخليكم هكا في علمكم كل ما قاعد صاير وناخذلكم المعلومة أكيد ديما تعرفوا من المصدر كان صحيح في صحيح. ففي هل الحرارة المرتفعة اللي قاعدين نعيش فيها وموجة الحر من الجمعة اللي تعديت وما زالت اليوم إن شاء الله غدوة بداية للانفراج, غدوة نبدأ نتنفسه وتبدأ تطيح درجات الحرارة تدريجيا. مثلا أعطيكم إكزامبل, اليوم قالوا لنا مثلا في تونس الكبرى درجات حرارة تجب توصل أرقام قياسية, يعني هوني قالوا لنا تنجم توصل 48 درجة. ابتداء من غدوة نبدأ نحكيه على أقل حتى من 4 و 5 درجات, معناها تمشي ودرجات الحرارة تبدأ تتيح بشوية بشوية. خذينا مستشار دولي للطاقة, خذينا من الحماية المدنية, واليوم حاولنا نرجد المواطن التونسي, احنا نرجد بعضنا, معناها كلنا مواطنين ما نرجد بعضنا مش يتعدى اليوم بأقل الأضرار علينا الناس الكل. فهي ما تتشريش بالفلوس, معناها في الأخر فاتورة الضوء باش تخلصها, فاتورة الماء باش تخلصها, باش تخلص تحرقت لك حاجة باش تخلصها, باش تشريها, باش تبدلها, لكن هذه لا تتشري ولا تتبيع صحتك وصحة الناس العزيز عليك. وهوني نقصد خاصة كبار السن, لأنه احنا ويبدا عبد فاشل وتعب ويقاوم في السخانة ويقول لك كنت تعطيني ملايين ما نجمش نخرج. كبار في العمر ينجم ما يطلبش يشرب, ما يطلبش ياكل مع السخانة دي, يقول لك شكون باش ناكل توا وما عينيش فاشلة. كل رد بالكم فما أعراض, حتى ولو انه انت تقولها في الدار ما خرجش ما خرجتوش, لكن في الدار فما دي كونديسيون لازم يكونوا موجودين باش ما نقولوش ياريت وما نضطروش انه نمشيو للمستشفيات وليزورجونس في نهار كيما اليوم. باللطف على الناس الكل, على ذيها هي مختصة في طب المسنين تعطينا أكثر وأهم النصايح. دكتور عفيف الهمامي, صباح الخير دكتور, مرحبا بيك.
2: صباح الخير جيهان, شكرا شكرا ليك, شكرا لموزايك. وكما قلت تفضلت, يعني احنا تونس تشهد حرارة مرتفعة جدا يعني مسبوقة, ولدائما يجبنا نهتم بكبار السن في الفترة هذه الحرجة. تعرف انت كبار السن هما اكثر عرضة للجفاف, اكثر عرضة للامراض, وبرشا كبار السن يكونوا يعانيوا من امراض مزمنة, كثير من الامراض المزمنة ينجم يكونوا يعانيوا زادة من مرض الزهايمر يعني, ويكونوا معناها ما الاحساس نتاعهم بالعطش ما يكون ناقص, ما عادش يحسوا بالعطش كيما الناس العاديين يعني يعطش يمشي يشرب, ما عادش يحس بالعطش, ما عادش يحب ياكل, وتكون هنا النقوز الخطر اللي ينجم هذايا اللي كبير سن ما يشربش الماء دونك ينجم يوصلوا للجفاف, لطف عليهم للقصور الكلوي ولذا دونك يلزمنا نعتنيو بهم معناها بصفة جيدة, ونكونوا يعني نكونوا تريز اتونتيف معناها
1: تريز اتونتيف هوني لعلامات مبكرة معناها دكتورة نفقوا بهم اللي هو خطرته مثلا اللي يسمعوا فينا يقول لك ليه هاوكا ميسيلش هاوكا شدد بيته وقاعد والحمد لله في الدار في نهار كيما اليوم ما نخرجوش مثلا.
2: اي هو الحقيقه هما فما برشا علامات ماذا بينا نكونوا متفطنين لهم اللي هما مثلا الجفاف الفم ولا اللسان عند كبير السن, مثلا نقص كميه التبول عنده والا لون ولا داكل, مثلا عنده احساس بالتعب مثلا كبير والا ارهاق كبير غير معتاد, مثلا كبير السن ينجم يقول لك عنده دوخه مثلا كي يقف في دوخ والا عنده مثلا صداع كبير مثلا سيفالي كبيره ينجم يكون زاد عنده ديزيدراتاسيون في جلد نتاعو تشوفها تلقاها مقشره تلقاها شيحه. حاجه اخرى ينجم تكون دقات يقول لك قلبي يسري دق بالقوي يعني تسارع نبضات القلب ينجم يكون يعني هو علامه من الجفاف اللي عند الكبير السن. ينجم زاد يكون عنده انخفاض في ضغط الدم ينجم يكون ارتباك تشوش مثلا في ذهني، ينجم يولي أغريسيف، ينجم يولي يعني ينجم عنده كونفيجن، تولي عنده كونفيجن مثلا. زيدا حاجات أخرى نتفرنوا لهم هما النعاس الشديد، انت تعرف أو كبار سن في البريود هكا بتاع خانة كبيرة يولي يحبوا يرقدوا برشا، ولا فما صعوبة في مش تقيموهم، معناها صعوبة في وإلا حاجة أخرى ناش منلقاو عندهم معناها التمبيراتور طالعة، ارتفاع حرارة الجسم هذية، معناها تحط الترمومتر تلقى عنده 38-39 دوغري، معناها هذوما الكلهم يعني علامات يلزمنا نتفطنوا لهم، وكان فما موجودين يلزمنا نسيروا معناها باش ناخذوا اون شارج كبير السن في معناها في الوحدات المختصة في لي جورنون، خاطر تنجم راهو فاسيلمون. هذايا هو معناها كان المفتاح احنا باش تكون يعني نافعة كي يبدا السن، معناها نجموا ان في تعفيسة ناخذوه اون شارج قد ما هكاك نحميه الكبير السن، على خاطر هو المشكلة اللي هي سانسيرت ديسيو في تعفيسة تتسارع الأمور وتتعكر الأمور بسرعة، معناها عند كي تبدا فما حرارة مرتفعة. دونك ماذا بيه معناها ان دي سين هذوما يثقوا به معناها يهزوا المريض في الأقرب استاجري، ينجموا هكاك وقتها إن سوغا غيدراتي معناها وبخي اون شارج كوركتومون.
1: يقدموا له وقت الإسعافات اللازمة. هوني دكتور حكيت لنا أعطيتنا فكرة على أهم العلامات المبكرة اللي نجموا نفيقوا إنه معناها تأثير كبير وبدأت تتأثر فيه السخانة. اللي في الدار اليوم معناها يسوفي إنه خليه في الدار مسكرة البيت، نحلو شوية الشباك نهويله، كان اسمح الضوء خدم نحلو شوية كليماتيزور، ولا نقول أنا لي توا مروحة فنتيلاتور، ولا خليك يا بابا هاو مثلا مروحة وكهو شوية دوش هاو بشكير مبلول، هاو فهم شكون يقولك تنعطي بحذية دبوزة ماء باردة مثلجة قالب ثلج. أعطينا شنو ما هذوما الباهي والغالط فيهم.
2: نعطيك اللي يلزمه يتعمل هو ساعة يلزمه يشرب بانتدام على طول النهار، ديما يشرب ماء معناها معتدل الحرارة، مش بارد برشا ومش سخون، معتدل الحرارة، أما يشرب دي كونتيتي صغار على مدة اليوم كامل، معناها كل شوية يشرب أما أنه عنده ما عندوش إحساس بالعطش. مدبينا زيدا كبير سن ما يخرجش من المنزل نتاعو في الأوقات اللي فيهم الحرارة مرتفعة، معناها ما بين 10 متاع صباح حتى 4:30 متاع العشية، ونحن تو نشوفوا اللي نهار كامل 24 ساعة معناها الحرارة
1: حتى العشية شيلي وفي الليل شيلي.
2: اكزاكتومون يلزمنا نحافظوا زيدا على برودة المنزل، كان يسمح تسمح فما فما بيان سور معناها مكيفات معناها تبدا الحرارة معتدلة، معناها ماذا بينا تبدا معناها الغرفة مهوية زيدا الصباح يلزمنا نهويوها باش تبدل الهواء. وحاجة أخرى يلزم الملابس نتاع الكبير في السن معناها المسن تكون قطنية وقطنية هذاك أحسن حاجة ومعناها ما فيهاش بوليستير، قطنية وتمتص العرق ويهنا رتبوا الجلدة معناها بالكيفية المناسبة، رتبوا الجلدة متاع الكبير السن باش هكيك تكون عازل باش ما يفقدش كمية كبيرة من المياه. هذا هو والراقبوا بيان سور اهم شيء، بيان سور راقبوا اي سلوك تار والا كما قلت قبيله اي سيني من اللي سيني اللي قلناها قبيله هذا الكل ينجم يحافظ يعني على على على كبير السن من من الموجات هذه.
1: جيان واضح، يعطيك الف صحه دكتوره، شكرا لك على تدخلك معنا، ربي يخليك ومدنا بكل هالنصايح هذيا ان شاء الله باللطف عليهم، وان شاء الله نهير ويتعدى ونرجعوا هكا نتنفسوا شوية. خليكم معنا على وزيك في 4 ساعة الأخرى من أحلى صباح.
0: ابدأ صباحك بأحلى صباح، أحلى صباح. بيبيسيتي موزايك فهم. حاضرين؟ إنعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. صيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايك فم. أحلى صباح ابدأ نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحليل مع نوفل ماهد وصلاح After Work مع كوين ما كنت حسن الهمالي أمين جارة ريكاب سبوغ من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عامر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حظين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فم الأولى في تونس
3: يلا تونس تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي بقيادة المايسترو كوتيبة الرحالي بنزرت تغني سهرة استثنائية بحضور العديد من ضيوف الشرف تسكر موجودين في شباك التذاكر بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت مسرح الهواء الطلق وموقع تذكرتي بونتين للحجز 51 820 ألف متفلتوش عرض بنزرت تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي
0: ابدأ سباحك

0: صندوق عجب.
1: يا ربي يا وزير الداخلية يا إدارة الأمن، دفلنا حل في الموتورات.
2: خويا يا اليمين وعلى اليسار يبدو يتسابقوا يدوبلوا عليك. يا ولادي يهديكم ربي، راي كوارث. جا ربي شوفونا حل في الموتورات، شوفونا حل في الموتورات. احنا انا بالزهروني شوفونا حل في الموتورات.
3: تحبوا تخدموا دبروا فلوس فيسبوك وتيك توك والانستغرام وكل، تحبوا تخدموا اموا على الاخر على الاخر عبيوا الحقيقة. كان بعتوا روب باقناش هنزمه، كان بعتوا بسبيدر يتقطع فيسا، كان بتاو مرامة ممدودة تحكي على باريس الدوالي يذوق بالجوف الساقي. حبت نحيهم قتلك كي ترقض حط مخدة تحت ساقيك باش الدم يرجع لفوق بيقعد شابط اللوطة. باهي ثانيا ادهن بالجيد متاع الفلفل الحار، بعدها تعمل هي في اشهار بالجيد متاع الفلفل الحار باش تقبض عليه الفلوس. وثانيا اشري الكلاسة هذوما متاع الباريس تو بعد تغير شو توري فينا في ساقيها يلمعوا كل مرية نعرفش بشنو دهنتهم. يا ودي احنا مرانا قاريين ونتبو نعرفوا شنو معناتها باريس، نعرفوا ان الباريس ما تنحاش.
4: عسلمة يا موزايك، بالله نحب نعرف وقتاش الشعب الكريم المتفتح الشعب التونسي هذايا باش يفهم في الكياس اللي البوزيسيون الاخر على اليسار اللي على اليسار راه يتم الكرهبة اللي تجري اكثر. يا اخي مفروض عليا انا عندي الحق نجري 70 تجري لي انت ب 30 وتشد لي اليسار وتقول لي تبعني. يا اخي شنو الشعب هذايا؟ تزمر له تضرب له الضوء يا اخويا يرحم والديك شد يمينك، شنو الكلام هذا؟ يا اخي الشعب هذايا معناها كلات سوق على كيفه، مش مربوط بـ بـ بـ بنظام وبقانون طرقات.
5: راني نعرف قلوبنا التوينسة كل ما بيا ونحبوا نفرغوها ليك انت، اما هاني يجيشي عادي لي ميساجي قلنا نقصوا الضوء على الناس الكل. اوكي والله صحة وفرحة وهانا نتبادلوا كل مزا بلاس، اما سامحني احنا الضحية الجنوبية مقابلنا سيدي بوسعيد الروفي قدامنا يوميا، عليها احنا في الظلام تحيسة وهما ليه؟ عليه ولا خاطر سيدي بوسعيد لازم القهوي تخدم ولازم نعرف شكون يخدم؟ شبينا احنا مانيش عبيد اختي جماعة الضحية الجنوبية؟ عليه حتى احنا رانا نخرجوا عنا دير السرون عنا قاوي عنا شيء ما هو لهنا كيما هما يخدموا كيما احنا هوني رانا نحبوا نخرجوا نحبوا نتفرجوا نحبوا نخرجوا. يا خويا ما نخرجش نشد داري ونقعد في داري ونحل كليماتيزور ونشعل الضوء ونحل التلفزه، باهي ما نحلش كليماتيزور نحل التلفزه. يعيشك يا جيجي بربي وصل لي مساج.
0: صندوق عجب احلى صباح احلى صباح كل يوم من الاثنين للجمعه من 6 ل 11
6: من عند بنوتو جوري العلياني من عند عشيرتو ليديا بروتا العشيرة سي حافظ تقول كل عام وانت حي بخير ربي يطولنا في عمرك ويفضلك لينا جويز انيفرسير رياض زاد كيف كيف من عند امو هادية من عند اخوته كريم ام محمد صالح هكا وفيت ليميسيون لليوم. شكر كبير لكم على الاستماع، احنا نعطيكم رونديفو غدوة ان شاء الله على بوزي كافيه من 6 متاع الصباح كالعادة في احلى صباح. ميرسي الفاطومة، ميرسي الكريمة، ميرسي عبد الناصر في الديجيتال، ميرسي رفيق في التكنيك، لكم اللي تابعتونا ميدي ماغ معنا وفي الليكيب الكل. نتقابلوا غدوة، شاهية طيبة في لمن، باي باي.
0: موزي كافيه حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارا ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند ابدأ نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عمر حوات أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
7: موزايك فام
0: الأولى في تونس.
7: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار الأربعاء 22 جويلية عرض النجلة في الزردة.
8: شدينا الكياسة سدنا في الفيتاسة.
7: تباع تذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكيرتي بونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا اي موزايك اف ام.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
9: موجز الاخبار، اهلا بكم. المعهد الوطني للرصد الجوي يؤكد في نشرة متابعة تواصل موجة الحر اليوم الثلاثاء مع ظهور ريح الشهيل بأغلب مناطق البلاد، حيث تتجاوز درجات الحرارة المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 8 و14 درجة. والمعهد يبرز أن درجات الحرارة القصوى ستتراوح بين 45 و49 درجة باستثناء المناطق الساحلية الشرقية، حيث ستكون بين 40 و45 درجة مع تسجيل أعلى المعدلات بكل من القيروان وتوزر ب 49 درجة و48 درجة ببجة ومنوبة وبن عروس وقبلي و47 درجة بتونس وأريانا وزغوان وجندوبة وسوسة والمنستير ومدنين. والمعهد يشير إلى أنه من المنتظر أن تشهد درجات الحرارة تراجعا طفيفا بداية من يوم غد الأربعاء، خاصة بالمناطق الساحلية مع بقائها أعلى من المعدلات العادية بفارق يتراوح بين 6 و 12 درجة، خاصة بمناطق الجنوب الغربي إلى غاية نهاية الأسبوع. رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يعلن أن وحدات الحماية المدنية سجلت خلال 48 ساعة الماضية أرقاما قياسية في عدد التدخلات بالتزامن مع موجة الحر التي تشهدها البلاد، موضحا أن إجمالي التدخلات الحماية المدنية بلغ نحو 2800 تدخل بمختلف أنحاء الجمهورية، من بينها أكثر من 600 حريق بمعدل حريق واحد تقريبا كل خمس دقائق.
10: موجة مازالة متواصلة توا منذ يوم السبت 11 جويلية، والبلاد كلها تشهد موجة حرارة مرتفعة وتسجيل أرقام قياسية في درجات الحرارة. يعني كيف زاد الحماية المدنية في تدخلاتها سجلت أرقام قياسية نوعا ما خلال 48 ساعة الفارطة. تدخلات الحماية المدنية وصلت ل 1800 تدخل إجمالي على كامل تراب الجمهورية، فلوس نتاعها تقريبا هو حرائق 600 حريق في 48 ساعة بمعدل تقريبا كل خمس دقائق فما حريق، تقريبا بمعدل كل خمسة دقائق للحماية المدنية تدخل لإطفاء حريق. دونك الوضعية تتطلب مراقبة دقيقة. التدخلات الميدانية للحماية المدنية مازالت متواصلة.
9: ورئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يضيف لأحلى صباح على موزايك أن وحدة الحماية المدنية تدخلت منذ 11 من جويلية إلى حدود اليوم الثلاثاء 21 من جويلية لإخماد 86 حريقا غبيا أغلبها حرائق كبرى اندلعت بمناطق الشمال الغربي، لافتا إلى أن عمليات التدخل تتواصل حاليا لإخماد 9 حرائق موزعة بين ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكف.
10: التدخلات الميدانية للحماية المدنية مازالت متواصلة. عن العديد من حرائق الغابات اللي اندلعت في الشمال الغربي بكل من ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكيف حصيلة من أحداث الجويلية إلى غاية اليوم. بالنسبة لحرائق الغابات وحدات الحماية المدنية في حرائق الغابات فقط تدخلت 83 حريق تغاب سميهم الحرائق الهامة، تم السيطرة على 74 منها، والمتواصل توا تقريبا 9 حرائق متواصلة ما بين في مرحلة التبريد وما بين اللي في مرحلة المجابة. الحرائق هذوما 9 فارقين في الشمال الغربي، عندنا 4 في بنزرت، 1 في بيجة، 2 في جندوبة و2 في الكيف. سيطرنا عليهم ما بين 9 مازالوا 4 بصدد الإخماد اللي هما يعتبروا هامين، 2 في الكيف في جبل تكرونة وجبل مينا في معتمدية نبرة. هذوما من أهم التدخلات. كيف كيف زاد في بنزرت زاد سيدي نسير جومين، بيجة طريق كاب نيجرو غابة كثيفة تاع سنوبر هذه تم السيطرة عليها ودخلنا في مرحلة التبريد. كان مجهودات مازالت متواصلة.
9: الإنتاج الوطني للكهرباء يسجل ارتفاعا بنسبة 6% إلى موفى ماي 2026 ليبلغ 7506 جيجاوات في الساعة، فيما غطت واردات الكهرباء أساسا من الجزائر نحو 9% من حاجية السوق المحلية وفق المرصد الوطني للطاقة والمناجم. عالميا، وزارة الداخلية في البحرين تعلن منذ قليل تفعيل صفارات الإنذار في البلاد التي تتعرض منذ أيام لهجمات من إيران استهدفت قواعد عسكرية أمريكية هناك ردا على القصف الأمريكي على طهران. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
0: الأولى في تونس. 100% تيوب. 100% تيوب. أقوى الموسيقى على موزايك فام. موزايك فام. الاثنين الجمعة من 11 للنصف نهار. 100% تيوب.

0: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية، إلى كل محب للأغاني الرومانسية، من الله عليك يا سيدي لتترك جفية. The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق،
1: الله عليك يا سيدي،
0: وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. حفلة عالمية في جوهرة الساحل سوسة، تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا. الأماكن محدودة، برعاية أكسس كونتنت أجنسي، أوتيل موفنبيك سوس، أوتيل إيجا وموزايك فم.
2: الاثنين الجمعة من 11 للنص نهار، موزايك فم.

0: سي. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر مسو تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك اف ام فرحتك تسوى برشا كادوات. من العرض متاع تونيزي بوكين التفريق والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكين باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربع لازمك ما تفلتش العرض متاع ليتباجو. واو، تبرقة، حمامات، سوسة، مستير، مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى -40%. واو ولا مش واو؟ هيا مالا، ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71 124 124 وما تفلتش العرض.
1: نسينا الجمعة من 11 للنص نهار. موزايك فام.

0: ميرسي. بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. في الصيف على موزايك FM فرحتك تسوى برشا كادوات. في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف، ومادامنا على موجة الفانسي، مالا خوذ لوفر فانسي تاع تيتي ب 29 دينار و600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت. يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تيتي.
1: Beehive Club Open Air été 2026. Vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshag Denia.
2: Oshag Denia, Maslouba.
1: Oshag Denia au Beehive Club Open Air Gamal. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart.
3: راديو موزايك FM تونس. الأخبار.
4: موجز الأخبار، أهلا بكم. الإدارة العامة للمصالح البيطرية تدعو مربي دواجن إلى اتخاذ عدد من الإجراءات الوقائية لحماية القطعان من الإجهاد الحراري، تزامنا مع تواصل ارتفاع درجات الحرارة وتكرر انقطاع التيار الكهربائي لما قد يشكله ذلك من مخاطر على صحة الدواجن والإنتاج. وإدارة المصالح البيطرية تؤكد في بلاغ توعوي ضرورة توفير التهوية والتبريد داخل الحظائر وضمان توفر مياه شرب نظيفة وباردة باستمرار، مع تنظيف المشارب ومراقبة ضغط المياه، موصية بالاستعداد لانقطاع الكهرباء عبر اختبار المولدات الاحتياطية يوميا وتأمين كميات كافية من الوقود والتثبت من جاهزية أنظمة التشغيل الآلي للتدخل السريع عند الحاجة. وزارة الصحة تعتزم قريبا إطلاق البوابة الوطنية لصحة المواطن صحتنا بوانتين، وهي منصة رقمية موحدة وآمنة تمكن المواطنين من متابعة مسارهم الصحي والاطلاع على مواعيدهم الطبية وإدارة ملفاتهم الصحية وملفات أبنائهم، وفق ما أكدته المكلفة بمأمورية بوزارة الصحة إنس العيادي. إطلاق دورة تكوينية قصيرة تشمل في مرحلتها الأولى 96 مترشحا لتكوينهم في مجالات التحول الطاقي بهدف إدماجهم في سوق الشغل المحلية والألمانية، حسب تصريح مدير المركز القطاعي للتكوين في الكهرباء وصيانة المعدات البيوطبية عماد دريدي لزميلنا الحبيب وثان.
5: هو هذا تكوين تخصصي يترشحوا له المتحصلين على شهادة مؤهل تقني سامي أو إجازة في ميدان يكون قريب من كهرباء البناء. مدة تكوين تدوم 10 أيام. التكوين هذا هو مخصص لطالبي الشغل اللي هم عندهم صعوبة في الإدماج في سوق الشغل، احنا نزيدوهم التكوين التخصصي هذا لتسهيل إدماجهم في سوق الشغل، أخذ بعين الاعتبار أنه الاختصاص هذا ولا مطلوب في إطار الاقتصاد الأخضر، وفما طلب كبير على اليد العام المختصة في المجال هذا سواء في تونس ولا في الخارج. احنا توا باش يقع بالنسبة نحكي على التكوين التخصصي في مجال مركب مسلح في الأنظمة الفوتوضوئية المرتبطة بالشبكة، باش نقريو توا 11 مجموعة، منهم زوز مجموعات تم اختيارهم من سبتمبر تقريبا وتعلموا اللغة الألمانية، هذوما باش يقع ادماجهم في سوق الشغل في ألمانيا. وفما مجموعة من المهنيين باش يقع تكوينهم، القية 8 مجموعات باش يتم فتح منصة على موقع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل للترشح حاملي معنا مؤهل تقني سامي ولا الإجازة في ميدان قريب الميدان كهرباء البناء، عددهم الكل 96.
4: التنسيقية الوطنية للمرشدين التطبيقيين والقيمين تنظم تحركا وطنيا أمام المسرح البلدي اليوم للمطالبة بمراجعة نتائج مناظرة 2021 بما يضمن حظوظا تشغيلية أوسع. المنسقة الوطنية عفيف حامدي تتحدث لموزايك.
6: نحن كما تعرفوا ملف المرشدين والقائمين المعترضين هذه مش اول وقفه نعملوها، عملنا مرافقه 12 يوم، عملنا ماراثون من التحركات، من الملف هذايا انصفنا فيه القانون، طال انتظارنا يعني بالتسويه. اليوم ما نكذبوش معناتها انه فعلا تلقينا تطمينات معناتها ونتمنوا هالتطمينات هذه، ولكن مطلبنا اليوم هو تجسيد التطمينات هذه بقرارات رسميه تطمن هالمجموعه هذه، لانه في الحقيقه انا كمنصه وطنيه كل ما نخرج معناتها ونطمنها يقولوا لي طالت الفتره، يعني كل شهر يدخلوا يقولوا ان شاء الله ثم حاجه، نسمع معلومه ان شاء الله ثم حاجه، الا انه طالت المده وما ثم حتى تسويه، علما انه عددنا مش كبير بين 700 و800، عددنا مش كبير برشا نظرا للشغورات اللي تعاني منها المؤسسه التربويه. اليوم نحن على في ابواب عوده مدرسيه، مطلبنا هو تسويه وضعيتنا، او اذا ما تمش تسويه في العوده المدرسيه يعطونا رزنامه واضحه او تحديد سقف زمني يخلي المجموعه ترتاح.
4: الاتفاق على إمضاء عقد شراكة بين جامعة قفصة والمجلس العلمي العربي بالجزائر، وذلك على هامش مشاركة جامعة قفصة في الملتقى الدولي للذكاء الاصطناعي الذي انتظم مؤخرا بمدينة الحمامات تحت إشراف المجلس العلمي العربي بالجزائر، وفق ما أعلنه اليوم رئيس جامعة قفصة عمار الحدوري في تصريح لمراسلنا عماد التومي.
7: على إثر الملتقى الدولي للذكاء الاصطناعي بالحمامات الذي أشرف عليه المجلس العلمي العربي بالجزائر وحضور جامعة قفصة كضيف شرف، تم الاتفاق على تكون هنالك اتفاقية شراكة بين المجلس وبين جامعة قفصة، حيث تنقل السيد المدير العام هشام القاضي إلى جامعة قفصة وتم الاتفاق والإمضاء على الاتفاقية، وهذه الاتفاقية إن شاء الله باش تكون في مجال التعاون في تنظيم التظاهرات العلمية، المنتقيات الثقافية، مختلف الورشات العلمية، هذا بالإضافة إلى تبادل الخبرات في مجال البحث العلمي. إن شاء الله جامعة قفصة ديما من حسن إلى أحسن.
4: عالميا، موقع أكسيوس ينقل أن قطر ومصر وباكستان ووسطاء إقليميين آخرين قدموا للولايات المتحدة وإيران مقترحا جديدا بوقف إطلاق النار مدة 10 أيام. بالنسبة لطقس بقية هذا اليوم، حسب التوقعات الجوية حار جدا، حيث تتواصل الحرارة مرتفعة وتصل إلى 49 درجة مع ظهور الشيلي، فيما تتراوح بين 41 و45 درجة قرب السواحل والمرتفعات. الريح تكون قوية نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية والمرتفعات والبحر قليل الاضطراب. كان هذا موجز الأخبار، وكانت معكم غفران العكرمي. المزيد من الأخبار تجدونها على موقع موزايك، والموعد الآن مع نوفل في ميديماك. إلى اللقاء، ولتكونوا دائما بخير.
1: الأولى في تونس، ميدي ماك، كل يوم من نصف النهار الماضي ساعتين، نوفل ورداني على موزايك فام.
8: يا مرحبا يا مرحبا يا وسهلا بكم. ميدي ماك اليوم 23 جويلية 2026، حلقة جديدة في البرمجة الصيفية. شكرا على حسن المتابعة معكم، واليوم كما تعودتوا بكل فقراتنا حلقة خاصة في يوم سيشهد أرقام قياسية للحرارة،
1: ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك.
8: النسمة والأخبار والحكايات، سعيد جدا أن نكون معنا. خلي رقيق سي، خليش نحولك.
9: سهلا أخوي، الحمد لله.
8: مرحبا مرحبا جيهن بن عبد الله. عسلامة جيهن.
10: أهلا وسهلا، مرحبا. اليوم نهار سخون برشا، فربي يلطف بينا وبتوينس الكل.
8: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله. بعد باش نحكيو على الحرائق معاك، وباش نحكيو على حريقة شكون تسبب فيها جيهن؟
10: مالوغوزمون عن غير قصد، ولكن العاملين في الغابة كانوا هما المتسببين فيها، أما مش قصدين.
8: طبعا مش قصدين. نهجة ندوبيش نحويلك.
11: صباح النور، مرحبا بيك نوفل، وخلينا نبشر شوية المستمعين اللي يسمعوا فينا. غدوة أبرك شوية،
8: غدوة يمكن هالموجة سخونة ستنتهي.
11: غدوة أبرك شوية،
8: إن شاء الله شوية إن شاء الله يا ربي. وحتى قصان الضوء يبدو أنه بش ينقص برشا. سلحسك وحيش نحويلك.
12: مرحبا بيك نوفل، مرحبا بالإكيب الكل، نسلم زيد على كل مستمعينا ومشاهدينا على يوتيوب، و تحية لكل واحد في البحر.
8: مرحبا مرحبا. أشويق في الإخراج الرقمي، مرحبا بيك. سليم السمعي في الإخراج التقني، مرحبا مرحبا مرحبا. دونك باش نحكي لكم على اليوم، على النهار، على سخانة الكبيرة في كامل تراب الجمهورية. هو كان حكي عليها سخانة عنده مدة رهنة، سمعوها.

0: واضح. كيفش يعرف شعبان عبد الرحيم انه 20 ساعة بيقطع واربع ساعات يقيد قبل 20 سنة؟
1: فيزيونير فيزيونير.
0: فما مرة لعبنا لعبة ورجعنا قلنا تونس كوبي كلي ساعات يعني فما برشا أحداث تتعاود بنفس الطريقة. يلا حابين نفدكم ناخذوا سخانة وتوانسة تبركل عليهم ياخذوا سخانة أحيانا من جانب هاي البرشا. ردوا بالكم على رواحكم اليوم باش نحاولوا ننصحكم برشا كامل اليوم وزي كفام تسمعوا الخبرات تسمعوا قسم الأخبار الحوارات الكل باش نحاولوا نعطيكم الكادر. شكرا على مساجاتكم اللي قاعدة تجينا على 23 513 ألف على الواتساب 23 513 ألف. واللي يحب تتفرجوا فينا في لايف اليوتيوب اللي يحب يشارك معنا في انفو انتوكس يبعث لنا ينجم يشارك معنا. دونك توزر والقيروان زوز ولايات اللي باش يشهدوا اليوم أعلى درجات حرارة 49 درجة مئوية بينصيروا في الظل مع الأحساس رو فوق 50 درجة. معنا زميلنا خليفة الجسمي من القيروان. عسلامة خليفة.
2: صباح الخير النوفل وصباح الخير لكامل الفريق العامل معك وصباح الخير لكل المستمعين والمستمعات.
0: في القيروان حتى جمع الفيتة أرقام قياسية معناتها في درجات الحرارة اليوم 49 درجة في الظل معناتها فوق 50 درجة باش تكون. أحكي لي الحياة راي تبدأ صبح بكري باش في أغلب الوقت الناس مع نص نهار ما ساعة يشدوا ديارهم. أحكي لي على الوضع العام.
2: بالفعل القيروان تسجل في أغلب الأوقات أعلى درجات الحرارة في تونس ومن الصباح تقريب يبدأ هبوب ريح الشيري ومن 11 نتاع الصباح تنقص الحركة جملة وأغلب التجار يسكروا حتى المحلات التجارية نتاعهم حتى الخمسة نتاع العشية تقريب. ربما الحاجة الباهية في القيروان هو الطقس جاف يعني ما فماش رطوبة كما ولايات أخرى الطقس جاف يعني وما فماش جملة الرطوبة. الحقيقة ثم تذمر كبير وقلق كبير من المواطنين بسبب الانقطاع المتكرر للكهرباء وما فماش تقيد واضح للقائمات اللي تنشر فيها ستيك. يعطيك مثال رقادة زعفرانة منطقة بوحجلة مع تمديد العلا يحط لك القائمة يقول لك راهي يوقع انقطع يعني الدوري من الخمسة تاع العشية للنصف الليل
0: مثلا ويقطع مع ماتلات ويعطيك أسامي. لكن هم حطوا جملة قال لك النجم نزيدوا أي أي منطقة والنجم نقصوا في كل وقت يعني ليس هناك تقييد. خاطر خليفة كلمك مهم وفي كل ولايات تونس رو ريت كان جينا نعرف رو الضوء يقص من الأربعة للستة النجم حتى انتهي وكما الماء للأسف حتى في القيروان نفس الشكل وسخانة برشا ومع الانقطاع الماء والكهرباء.
2: وكما تعرف القيروان ترتكز على القطاع الفلاحة وتقريب 70% من السكان يسكنوا في الوسط الريفي. هذاك علاش الانقطاع هذا يتسبب في الحقيقة وعينت برشا فلاحة خسائر كبيرة في القطاع الفلاحي خاصة أضرار في الفلفل في الطماطم في الدلاع في البطيخ. زاد يتسبب في انقطاع الماء صالح الشراب في مختلف المعتمديات. ثم عائلات من الصباح يمشوا للولايات الساحل البحر ثم أطفال وشباب يمشوا للمسابح الخاصة في وسط المدينة وفي الريف يعملوا خزانات الماء اللي خاصة اللي عندهم أبار في الحي اللي تخدم بالطاقة الشمسية. لكن الأغلبية قاعدين يتأقلموا مع الوضع وإن شاء الله فترة أو
0: إن شاء الله بداية من غدوة. صديقنا خليفة الجزمي وزميلنا بداية من غدوة باش تتفرهد الأمور. شكرا ليك. توزر زادت 49 درجة مئوية. زميلتنا وصديقتنا هنا كروس عسلمة هنا.
3: مرحبا نوفل تحياتي ليك وكل مستمعين مزيكا فهم كما قلت
0: حرارة كبيرة كي نقولوا 49 معناتها اللي نحسوه في 54 أي
3: صحيح صحيح. اليوم طوزة تشهد ديما نعرف وانها فترات سخانة معروفة هي لكن الجديد أن الارتفاع بتاع درجات الحرارة هذه تواصلت لفترة كبيرة معناها كانت قبل تجي فترة متباعدة أما الأول مرة معناها أكثر من جمعة نوصل أكثر من 50 درجة هذه والملموس يوصل حتى في الشمس نوصل حتى ل 60 معناها فما فكرة نتوجه حتى 62 درجة. المتسكنين هذو ما يعرفوا التعامل مع السخانة هذه لأن الموجة هذه تجيك
0: 60 و 62 يتحطوا في الكراب رو ما يعنيوش درجة الحرارة لأنه الكهرباء ساعات تبدأ سخونة كذا ولكن ايشو 50 اي
3: المهم المتسكنين كما قلنا يعرفوا التعامل مع الموجة الحر اللي جتنا سابقا لكن في فترة متباعدة لأول مرة كما قلنا راهي تشهد فترة متقاربة أكثر من جمعة. ينوضوا بكري يمشوا للواحات متاعينهم يقضوا أمورهم الفلاحية وأمورهم يقضوا الشيء يقضوا صباح بكري وفترة الذروة ديما من 11 تقريبا ما تنقص الحركة وتسكر حتى القهاوي وتسكر الأحوانة والحركة تقريبا تبدأ من عندنا. الأهالي هني في توزر شي يعملوا في زير متاع ماء وجلاسيارات ديما من عادي لسبيل قدام ديارهم.
0: ثم حتى زاد
3: أي موجودة برشة كل نلقاها في الطرقات نلقاها قدام الديار موجودين برشة. زاد النظلات تعرفوا إحنا بلاد الجريد اللي مشهورة معناها باللوحة برشة الناس وكلهم كل تقريبا النظلات بتاع السعف اللي تغطي الرأس وتغطي حتى الكروم وتمنع الشمس باش توصل للرأس. كما قلنا التذمر الأهلي من حاجة القاعات المتكررة هذه للكهرباء والماء. الإدارة الجهوية زادة للصحة خصصوا أماكن في السبيطارات للمرضى اللي يستعملوا في الأكسجين المنزلي وين يقصوا ضوء ينقطع معناه ينزلوا يمشوا للسبيطارات.
0: محليه الفكرة يعطيهم الصحة يعطيهم الصحة.
3: وفما زادة بلدية متاع طوزة عندها قرابة نهارين باقي مخصصة شاحنة ترش في المياه في الطرق الهدية كانت منذ سنوات ولكن انقطعت رجعت وبعد انقطاع كبير ان شاحنة البلدية ترش في الكياسات.
0: هنا الديار بالحق الديار في توزر ولا الديار القديم اللي الحيط متاعها كبير برشا من داخل الديار تكون باردة ما تظهرش فيها سخانة بالحق.
3: الاجر المحلي نعرفوا الاجور متاع توزر واللي يقولوا هما البريكة الاجر المحلي المصنوع هذاك يمنع الشمس هذاك يمنع من ان الشمس باش تدخل داخل هيك علاش ديما عندهم سقيفه زاده السقيفه العربي عندهم تلقى نوعا ما اللي مازالوا يستعملوا في الاجر المحلي هم اللي معناها مازال عندهم المنازل نتاعنا ديال اللي هو تو نعرف تطورت الوقت وتطور العصر مازالوا يستعملوا في الاجور العادي اما الاجر المحلي يمنع
0: زاده
3: القديم فما زاد حتى النقاط المياه اللي في الصحراء فما خليات الأشاد الفلاحي والمندوبيت الفلاحي يراقبوا فيها نقاط المياه المشارب هذه للحيوانات فما زاد حتى للحيوانات في الصحراء الداخل المشارب النقاط المياه والأبار يراقبوا فيها في الفترة هذه وزاد كما قلت لك الأهالي باقيين يستعملوا في الأكلات التقليدية اللي تنقص نوعا ما من السخانة مثلا الميريسة
0: شنية؟
3: الميريسة الميريسة هذه طماط مكعب معناها تتمرس بالليل يزيدها فلفل المنقوع فلفل الجريدي سنين الثوم تتفوح ويزيدها شوي ما بارد
0: شنو الفلفل المنقوع شو معناتها
3: الفلفل المنقوع اللي هو فلفل مسير المالح
0: الفلفل المسير والفلفل الجريدي حاجه اخرى ولا هو بيضه
3: اللي هو الفلفل الجريدي هو بيضه اما يبدا هذاك اخضر والاخر يكون المنقوع اللي يكون مصبر معناها في دبابه
0: فوالا تو هذه ماكله تبرد
3: ماكله ميريسه هذه ياكلوها بس
0: يبدا الفلفل حار يعني
3: هو حار بطبيعته هو حار
0: شنو حار ويبرد حار ويبرد
1: تمشيش المعادله
3: انا مو مره
0: يا هني مو مره
3: معروف
0: مره طبيب قال لي باش تبرد داوش بسخون في الصيف قلت له صلي على النبي قال لك داوش بالبرد بعد تسخن يسمك داوش بسخون نايمه هي النصايح
3: مع الدوش حتى مع الفلفل زيادة كذاك الفلفل الحار تبرد
0: ما حليك يا
3: هاني هذا لك مع ذاك معناها الماء البارد يضيف لها هواء يضيفها شيء ماء بارد يبدا تبرد لك وياكلها بالخبز ومعروف تتخوح مع ناس هذه تكون مريسة وياكلها
0: ربي فضلك زميلتنا هاني كروسي يعطيك الصحة دونك عملنا طلع على توزر على القيروان اللي اليوم باش يشهدوا أكثر درجات حرارة شوف حتى في الماكلة محليها الحياة ومحليها سلاح أكل يعملوا أثي كانت في العاصمة يا حسرة في بنزرت في المدن العربي كل يحطوا الحليب واللي يتعدى يشرب فك الحليب ما عادش مازالوا شوية ولايات نفرحوا أنه توزر محلة يخموا في العبيد سلاح
1: مازالوا برشا ولايات هكيك معناها فما بشرتوا لي يخموا في العبيد يخموا فيها اللي متعدين مثنية هذيك مو مش من أهل المنطقة ساعات ينجم يوحل وكل شيء جست نوف الحب نسلم برشا توزوز بعثونا اليوم مولدي محمد في الكهرباء يسلم عليكم الكل يسمعوا فينا ونحب نقولهم لهنا نجاب ربي كلمة زي الكهرباء موش مربوط بستيك فقط
4: وهو حل من الحلول في
1: حل من الحلول
0: برشا قاعدين يبعثونا على الرقم 23513000 فعلا أنفولا أنتوكس تحبوا تشاركوا بعثونا فيصل الصباح مع انتقالي نوف لهذا شعرك على كتفك باش ما تسخنش برشا حاضر فيصل يلا نمشي لآخر الأخبار كالعادة معنا هذه دقيقة نيوز
5: دقيقة نيوز
6: دقيقة نيوز
5: دقيقة نيوز
7: نواصل في الحديث على الطقس بما أنه المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد بين 20 ولاية من مجموع 24 باش يكونوا اليوم 3 في درجة انذار كبيرة تتميز بطقس شديد الحرارة مع هبوب رياح شهيري إلى جانب إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بعد الظهر بالمرتفعات الغربية. المعهد يوضح أنه ولاية القصرين سوسة المستير مهدية صنفت ضمن درجة انذار عادية وحذر من ارتفاع مستوى الخطر خاصة بالنسبة للأطفال وكبار السن والمصابين بأمراض مزمنة أو اضطرابات عقلية، ومستعملي الأدوية بصفة مستمرة، والأشخاص الذين يعيشون بمفردهم كمدعاء معهد الرصد الجوي، الرياضيين والعاملين في الفضاءات المفتوحة، يتوخي الحذر تجنبا للجفاف وضربات الشمس. ولكن من المتوقع تسجيل تراجع طفيف في درجة الحرارة بداية من يوم غد الأربعاء، مع بقائها أعلى من المعادلات العادية بفرق يتراوح بين 6 و 12 درجة إلى غاية نهاية الأسبوع. الشركة التونسية للكهرباء والغاز الستيك تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم الثلاثاء من السادسة صباحا ومنتصف النهار على فترات متقطعة بعد بعدد من المناطق من مختلف ولايات الجمهورية في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية. الشركة تقول أن الانقطاعات بتشمل مناطق بولاية تونس الكبرى، نابل، زغوان، بنزرت، سوسة، المستير، المهدية، القروان، القصرين، سيدي بوزيد، صفاقس، جابس ومدنين وتطاوين وقبلي وجربة، إلى جانب عدد من مناطق الشمال الغربي، مع عودة التيار الكهربائي دون سابق إعلام. وستيك تدعو المواطنين لاتخاذ الاحتياطات اللازمة، وتتحدث إلى أن القائمة أو قائمة المناطق المعنية تبقى أولية، ويمكن أن تشمل مناطق إضافية وفق وضع الشبكة الكهربائية وتطوراتها. في الإطار هذا، الخبير الدولي في الطاقة عز الدين خلف الله تحدث المزيك على الاستهلاك المكثف للمكيفات الكليماتيزور، اللي حسب كلامه يعد من الأسباب الرئيسية وراء الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء في الصيف. يوضح يقول قطاع التبريد يمثل على امتداد السنة نحو 35% من الاستهلاك النهائي للكهرباء، ثم يجيو المكيفات ب 18%، ثم الإنارة ب 15%، في حين تمثل بقية التجهيزات المنزلية نحو 10% فقط.
8: فعلا تحلت عليها برشا، وخاصة من شركة تونسية الكهرباء والغاز، على لماذا هالقطع الكهرباء

0: استهلاك في يوم واحد هناك ذروة بين ماضي ساعة وخمسة انت العشية، هذه ذروة ما كانتش قبل ولات في النهار وفي الصيف، وفما ذروة في الليل. الذروة هذه ناجة خاصة على الاستهلاك المكثف للتكييف. نشوفوا الاستهلاك الزيادة متاعه بالنسبة للاستهلاك العادي، نلقى تقريبا 30% زايدة. يعني الذروة توا السنة تقريبا نجم نقول نوصل 5000 ميجاوات، كانت عاملها في حدود 4835 ميجاوات، في 2024 كانت في حدود 4880 بالسخانة هذه وكل، وبتطور عدد المكيفات باش نفوتوا ل 5000 ميجاوات.
1: خلف الله يفسر وقت تدخله مع زميلتنا جيهان ميلاد اليوم الصباح. يقول الارتفاع الكبير في استهلاك الكهرباء في فصل الصيف هو نتيجة تزايد استعمال المكيفات، هو اللي خلى الانتاج الوطني غير كافي لتغطية كامل الطلب، ما يفرض اللجوء إلى التزود الإضافي بالكهرباء من الجزائر اللي تعاني بدورها هذه الفترة من نفس الإشكال، وهو ما خلى شركة الستيك وفي ظل محدودية الانتاج تعتمد القطع الدوري والمؤقت للكهرباء بعدد من المناطق باش نحافظوا على استقرار المنظومة الكهربائية.
0: بسخانة هذه وكل، وبتطور عدد المكيفات باش نفوتوا ل 5000 ميجاوات، والزيادة هذه هي اللي خلات الانتاج الوطني من الكهرباء ما يكفيش باش يغطي كل استهلاك نتاع الطاقة الكهربائية معهم 30%. ولذا لازم نقولوا السيج ما عندهاش خيارات أخرى إلا سوى شراء كهرباء يعني إضافية من شقيقتنا الجزائر، ولكن شفنا اللي المدة هذه ما عادش تعطينا توا عند عتب هذا كذلك صار، والعتب هو اللي خلى هذا النوع من النقص من الإمدادات شراءات من الجزائر، وكل خطر أكشوف من الجزائر كلنا نشريه، عملناه تقريبا شرينا 11% من كل حاجياتنا من الكهرباء. لكن إذا ما فماش شراءات إضافية محدودية الإنتاج متاعنا من الكهرباء، ما فما خيار واحد بالنسبة لشركة مسكين الكهرباء والغاز هو قطع الكهرباء بصفة دورية مؤقتة. أعطيك استيك كل مرة تقول لك كل يوم شنو ما المناطق اللي باش يقص عليهم الضوء، وأبري قداش يعني بين ساعتين ثلاثة ولا حاجة.
1: ومع تواصل موجة الحر هذية نحكيه طبعا على أيام صعبة بخصوص الحرائق مع الرياح الشهيرة اللي قاعدين نشوفوا فيها، اللي سجلنا رقم قياسي في عدد تدخلات إطفاء الحرائق خلال اليوم الواحد. اليوم تكلم رئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم خليل المشري مع جهان، يقول أن وحدات الحماية المدنية سجلت في 48 ساعة اللي فاتت أرقام قياسية في التدخلات بالتزامن كما قلنا مع موجة الحر. يقول إجمالي تدخلات الحماية المدنية بلغ حوالي 2800 تدخل في مختلف أنحاء الجمهورية، من بينها أكثر من 600 حريق، أي بمعدل حريق واحد تقريبا كل 5 دقائق.
2: موجة مازالت متواصلة توا منذ يوم السبت 11 جويلية، والبلاد كلها تشهد موجة حرارة مرتفعة وتسجيل أرقام قياسية في درجات الحرارة. يعني كيف زاد الحماية المدنية في تدخلاتها سجلت أرقام قياسية نوعا ما خلال 48 ساعة الفارطة. تدخلات الحماية المدنية وصلت 1800 تدخل إجمالي على كام تراب الجمهورية، نص نتاعها تقريبا هو حرائق، 600 حريق في 48 ساعة بمعدل تقريبا كل 5 دقائق فما حريق، تقريبا بمعدل كل 5 دقائق الحماية المدنية تدخل لإطفاء حريق. دونك الوضعية تتطلب مراقبة دقيقة. التدخلات الميدانية للحماية المدنية ما زالت متواصلة.
1: والرئيس الإدارة الفرعية للعمليات والمتابعة بالحماية المدنية المقدم خليل المشري يقول أنه وحدات الحماية دخلت من 11 جويلية إلى نهار 23 جويلية لإخماد 86 حريق غابي، يقول أغلبها حرائق كبرى اندلعت بمناطق الشمال الغربي، ويقول إلى حد الآن عمليات التدخل ما زالت متواصلة، نحكي وراء 9 حرائق موزعة بين بنزرت بيجا جندوبة والكف.
2: التدخلات الميدانية للحماية المدنية ما زالت متواصلة، عن العديد من حرائق الغابات اللي اندلعت في الشمال الغربي بكل من ولايات بنزرت وباجة وجندوبة والكيف حصيلا من 11 جويلية لغاية اليوم. بالنسبة لحرائق الغابات وحدات الحماية المدنية في حرائق الغابات فقط تدخلت 83 حريق تغاب سميهم الحرائق الهامة، تم السيطرة على 74 منها، والمتواصل توا تقريبا 9 حرائق متواصلة ما بين في مرحلة التبريد وما بين اللي في مرحلة المجابهة. حرائق هذوما التسعة فارقين في الشمال الغربي، عندنا أربعة في بنزرت، واحد في بيجة، زوج في جندوبة وزوج في الكيت. سيطرنا عليهم ما بين التسعة، مازالوا أربعة بصدد الإخماد اللي هما يعتبروا هامين، زوج في الكيت في جبل تكرونة وجبل لينا في معتمدية نبرة. هذوما من أهم التدخلات. كيف كيف زاد في بنزرت زاد سيدين سير جومين، بيجة طريق كاب نيجرو غابة كثيفة تاع سنوبر، هذه سامة

0: اثر عليها وكان في مرحلة التبريد، كان مجهودات مزيلة متواصلة.
1: في موضوع آخر، وزير الشؤون الاجتماعية عصام الأحمر يقول بخصوص الزيادات في الأجور وانعكاساتها على المتقاعدين، وزيادات هذه تشمل جميع المستحقين، يوضح أنه بعض الإشكالات التقنية والإدارية المرتبطة بترتيب الملفات ما زالت وهي تكون مسائل إجرائية تسبب في تأخر صرف الزيادات، وبشتم استكمالها وتسويتها على قريب. والوزير يقول أنه عملية صرف الزيادات تتطلب عملية مراقبة وتثبت لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح، ويأكد أنه القرار المتعلق بها صادر عن رئيس الجمهورية وأن الوزارة تعمل على تنفيذه. نختم مع أعوان الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات برجورجيني بإدارة الشرطة العادية اللي تمكنوا نهاية الأسبوع الماضي من تفكيك شبكة دولية تنشط في مجال توريد والترويج للمخدرات بين ولايات القصرين وتونس الكبرى وأحدى الدول المجاورة، والعملية أسفرت عن حجز 39 صفيحة من المادة الزطلة بالإضافة إلى مبلغ مالي يفوق 100,000 دينار، وتم إلقاء القبض على 5 أشخاص في العملية هذه.
2: دقيقة نيوز. دقيقة نيوز.
3: شكرا لك ناهد. اليوم عملنا دورة دونك الواقعة والوضع في تونس. شكر كبير للحماية المدنية، حريق كل درج مع دخلتنا الرقم قياسي،
4: مجهود كبير برشا،
3: ونعرفوا عندهم إمكانيات ولكن يخدموا فوق إمكانياتهم.
1: حدث على أكثر من 50 شاحنة متاع إطفاء موجودة الآن في شمال الغربي وبنزرت. تحدث أيضا يقول راهو قاعدين نخدموا ب 24 ساعة، معناها 24 ساعة تخدم إكيب ثم ترتاح، ثم ال 24 ساعة اللي بعدها تعاود سو ديبلوا وتعاود تمشي تخدم. دونك الحقيقة أيام صعيبة جدا على أعوان الحماية المدنية. دونك كل الشكر وقلوبنا الكل معهم،
3: يعطيهم الصحة وربي عونهم. بعد شوي مع جهين باش نحكيو أكثر على الحرائق، على أسبابها، على برشا حكايات. ما تعملنا دورة، وزير الشؤون الاجتماعية يقول زيادات في الأجور راي تشمل جميع المستحقين وراو إشكاليات تقنية وإدارية. أصبروا شوية توجي سيد الوزير، معناتها احنا في شهر السابع، 7 شهور توا صابرين، معناتها الزيادات مفروض تجي
4: ما تطبق على
3: معناتها 7 شهور برشا ديجا يتسموا صبروا المواطنين، معناتها بطريقه كبيره بالنسبه للطقس. دونك شفتوا نحب في الجرايد قبل الاشهار، في الجرايد سليم نعملوا طلب في الجرايد، احنا تقريبا فقره في الجرايد الكل الغيناها، ولكن نعملوها قبل الاخبار لانه عندي خبر صغير. يلا في الجرايد.
2: في الجرايد. في الجرايد.
3: فوالا في الجرايد. دونك باش نحكيو على الخطوط، معناتها حاجه تهم مطار تونس قرطاج، تاخير برشا في مطار تونس قرطاج. نعرفوا تونسير تاخير، ادخلوا مطار تونس قرطاج اكتبوا اريفي ولا ديبارت وتفيقوا بتاخير كبير، ولكن حتى مستوى المطار الخطوط الفرنسيه تستبدل صالون الامتياز بمطار تونس بالمطاعم. دونك هبطت بلاغ قالت نعرفوا لي برشا تشكي وبرشا يبعثونا راهو كي تقصوا بزنس راهو الصالون اللي تمشي له ولا فيه خدمات
4: في اي بي
3: يعني ما فيه حد شيء، ما فيهوش ماكله في المستوى وكذا وكذا وكذا. دونك عملوا زوز تولي في بلاصه ما تمشي للصالون، يعطيوك تيكي تمشي الريستوران، فما زوز الريستورانات تمشي، وشكرا لانكم شفتوا انه الخدمات هذه خير. دونك فوالا المهم معناتها اوكي حاجه جديده، حاجه جديده تدل انه مطار تونس كرتاج الدولي كيما يقولوا اكل اكل اكل اكل ترتيبات راهو في مرتبه متاخره جدا جدا جدا. صحيح اللي قص بزنس ما يلقى حد شيء من البزنس اصلا. مطار تونس قرطاج فما ناس يتشكي كي تقص بزنس ما عندكش ثنيه خاصه تمشي فيها تشتصف مع ناس كل، على عكس مطارات العالم. اي
4: معناها تو اليوم شكون يلوم الواحد؟ ما نجموش نلوموا الجهات اللي خدمه لحرفائها تختار لهم وجهه اخرى في المطعم بدلا عن مستوى خدمات متدنمة. وهذا هو تو اذا كان باش نمشيو في التوصيف الحقيقي انا ماذا بيا، لا ماذا بيا يكون عندي اعز مطار في الدنيا واعز شركه خطوط تونسيه في الدنيا، ولكن يا اخي تو في مستوى تاخير الرحلات وبعد في مستوى الخدمات المقدمه والكاترينج وما الى ذلك، يبدو اننا لن نمل ولن نكل من توجيه الانتقاد الى المؤسسه او منظومه النقل الجوي نتاعنا الكل وعلى راسها النقل الوطني،
3: في انتظار خطوات جديه نحو الاصلاح.
4: صحوة صحوة
3: لا حتى بدايه اصلاح
4: هي حتى نشوفوا حاجة
3: حقيقية واضح هي. واضح. دونك همسة من ألمانيا، ما حليه اسمك همسة وفي ألمانيا معناتها حياتك به. قالت حقهم توقعوا. حمزة قال كل واحد ولا مقايل في الكهرباء ويدور اعرف بلادك، تقول كاميرات التجول للمرحوم بشميل الدخلية
1: برشا ناس ساعات هذا كان حل. يبدا عندك صغار ولا يبدا عندك شخص عنده أمراض مزمنة ولا كبير في العمر، ما تلقى حتى حل إلا أنك تحطه في الكهرباء، تخدم الكليماتيزور وتقعد الدور لين يحلها ربي وعاود يرجع الضوء.
3: اللي رد على الخبير اللي قال برشا كليماتيزور قال حقهم، قلونا استعملوا المراوح كان ما يخصش الضوء، اما عاد مش تكملوا تحسدونا في كليماتيزور
1: مروحة لكل مواطن.
3: واحد هابط ستيكز عم يقص عليهم ضوء في برشا اماكن قص عليهم الضوء غير ملح، قلونا برشا مقصوص. شكرا على تليفوناتكم اللي قاعده تجينا بيان سور على 23 513 الف. برشا يحبوا يشاركوا زيدا في انفو انتوكس تو ناخذوا معاكم واحد بعد شويه. يلا فاصل ونرجع لكم.
5: سولتان أماريتو تنظم أرزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر تحيه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجاب.
6: ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك.
3: يا مرحبا يا مرحبا، نرجع معكم توا موزيك 24.
6: موزيك 24
3: هذه ميدي ماك، دونك قاعدين نتابعوا آخر وأهم الأخبار. جيونا تليفوناتكم، جيونا مساجاتكم على 23 513 الف، نقرأوا برشا منهم وأيضا نتابعوا فينا على لايف اليوتيوب ولايف الفيسبوك على اللونتين. مرحبا مرحبا، آخر الأخبار يا نهدا.
1: نحكيه على اجتماع رئيس الجمهورية قيس سعيد بقصر قرطاج بكل من رئيس الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي. تناول رئيس الدولة في الاجتماع هذا القانون اللي تم ختمه المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية 2026-2030 وفق مجيء في بلاغ صادر عن رئيس الجمهورية، وتعرض كيف رئيس الدولة حسب نفس البلاغ إلى الديون اللي قال إنها تراكمت ولم يستفد منها الشعب التونسي. هات نسمعوا شنو جاء في البلاغ.
7: رئيس الجمهورية قيس سعيد يشدد خلال اجتماع عقده أمس بقصر قرطاج مع رئيسة الحكومة ووزير الاقتصاد والتخطيط ومحافظ البنك المركزي على ضرورة مضاعفة الجهود لتحويل الديون إلى استثمارات توجه لإعادة بناء المرافق العمومية. وناقش الاجتماع وفق بلاغ رئاسة الجمهورية القانون المتعلق بالمصادقة على مخطط التنمية للفترة 2026-2030، كما استعرض ملف الديون التي تراكمت على البلاد، مؤكدا أن تونس أوفت بجميع تعهداتها ولم تتأخر في سداد التزاماتها رغم أن الشعب التونسي لم يستفد من تلك الديون.
1: بخصوص نفس الموضوع والالتزامات المالية لتونس والتعهدات، وزيرة المالية أعلنت في جلسة استماع في لجنة المالية بمجلس نواب الشعب، تقول تونس تمكنت خلال شهر جويليا من الوفاء بخلاص قسط تابع لأكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد حسب تعبيرها، وتقول قيمة القسط اللي تم سداده في الشهر هذا تقدر ب 740 مليون يورو.
7: وزيرة المالية مشكة سلامة تعلن أن تونس أوفت خلال شهر جويليا الجاري بسداد قسط بقيمة 740 مليون يورو من أكبر قرض خارجي تحصلت عليه البلاد، وفق ما صرحت به خلال جلسة استماع صلب لجنة المالية بمجلس نواب الشعب. كما أكدت أن البنك المركزي أبرم اتفاقا مع البنك الإفريقي للاستيراد والتوريد للحصول على قرض بقيمة 500 مليون دولار لتمويل ميزانية 2026 بنسبة فائدة تقدر ب 5.86%، داعية إلى استعجال النظر فيه والمصادقة عليه.
3: واضح، دونك خلصنا 740 مليون أورو اللي هو مبلغ كبير وكبير جدا معناتها، والديون وهذا الموضوع موضوع
4: خلصنا 740 مليون يورو، هذا معناتها مصداقية السداد مهمة جدا، خاطر الخبر الأول والثاني عندهم ارتباط كبير وجوهري ببعضهم. نبداو بالخبر الأول باجتماع رئيس الجمهورية والطرح اللي موجود في فكر رئيس الجمهورية منذ توليه الرئاسة واللي قالوا في مؤتمرات دولية ذات صلة آخرها ربما ومؤتمر الهجرة في روما 2023، هو فكرة تحويل الديون إلى استثمارات، وهذا ما حكيش عليه حتى في تونس فقط، تحكيه بالنسبة للدول الأفريقية وبالنسبة للدول الفقيرة، وهي في إطار سياسة أو تصور نظام دولي جديد أكثر عدالة وأقل حيفة تجاه الشعوب. ولكن نحب نفهم الفكرة شنية استبدال الديون باستثمارات، مش هكيك، مش هو مشكلة استبدال الديون باستثمارات يتطلب حضور طرفين، الطرف اللي حاجته بالموضوع اللي هو الطرف المدين والطرف الدائن، يجب يكونوا زوز متفاهمين. هو قرار مشترك، ما هوش قرار أني أنا كتونس ولا كأي بلاد نحب نبدل ديون باستثمارات، هو شيء يجي انطلاقا من حديث بيناتنا احنا الاثنين المسال واللسان. وهذايا نأكد عليها، علاش؟ لأن الفكرة موجودة حتى عند الدول الدائنة إذا ما بحثنا وإذا ما اجتهدنا، هي أني الفلوس اللي انسالها لك نطرحها أو نلغي جزء منها مقابل ماذا؟ مقابل أنك تعمل مشاريع تنموية بالعملة المحلية في بلادك، هي عبارة على طرقات، هي عبارة على مصالح عامة، صحة، هي عبارة على طاقات متجددة، وهذا نحن في أمس الحاجة إليه. يعني جي الجهة اللي تسالك كما نقولوا احنا ألمانيا إيطاليا أي بلاد تستثمر في المستقبل وعندها فيك الثقة وعندها ثقة في مصداقيتك وعندها ثقة في استقرار بلادك، أنك باش تخلق لها أرضية استثمارية تعوض لها الفلوس اللي باش تسامحك فيها أو تلغي جزء منها. وهذه الفكرة هذه مثلا لو كان نتبع طرحتها مثلا جورجيا ميلوني في قمة أديس أبيبا الأفريقية الإيطالية، يعني ثم أطراف مستعدة، وهذا باش يرجع لنا بالمصلحة أنه باش نعملوا مشاريع بالعملة المحلية وأنه باش نحلوا مشاكلنا. شنو علاش قلت لك زوج محاور مرتبطين بعضهم؟ ثم فرق سينوفل بين أنك تجي لأي طرف في سالك وأنت مكش مخلصه وتقول له بالله حول لي ديون الاستثمارات، وبين أنك تكون مصداقية سدادك كاملة ومهما كان المبلغ قاعد تخلص وعندك الثقة متاع المستثمرين الخارجيين ومتاع الجهات الدائنة أنك بلاد قادرة على الخلاص. إذن نطلبوا في هذا من موقع قوة أن نحولوا جزء من ديوننا إلى إنجازات ملموسة في بلادنا باتفاق مع الأطراف، وهذا هو المهم. المهم أن رئيس الدولة أمس رو ذكر الموضوع، ذكر المسؤولين الحكوميين أو شو نقول لك أنا، ذكر المسؤولين الحكوميين، لأني عندما رجعت لأرشيف الذكريات متاعي نلقى ثم مجلس وزاري مضايق، وحكينا فيه شنو معناه مضايق، تعمل في 27 جانفي 2026 في بداية هذه السنة، وخصص للنظر في آليات تحويل الديون إلى استثمارات بعلاقة بالدائنين تطبيقا لتوجهات رئيس الجمهورية. حكا هذا بلاغ رئاسة الحكومة، وتضمن بلاغ رئاسة الحكومة تفسير لهذا الموضوع وتحفيز على هذا الموضوع، وفي الأخر متاعه في الكلوز اش حطوا باش يقع الحديث، توصية بأن يقع الحديث مع الشركاء والدائنين حول تفعيل هذا الموضوع.
3: إذن هل صار هذا؟
4: أنا ما شوخلك صار ما صارش، أكنتي موجود توا في جويليا، ورئيس الجمهورية صاحب الفكرة الأساسية واللي ترجمتها الحكومة في بلاغ مجلس وزاري مضايق عود ذكر بالموضوع بمعنى يستحث الخطا.
3: وانش معناتها هو من المفروض لو بعد 7 أشهر الحكومه تقابل تقول له واش عملنا، هو قابلهم قالهم
4: الافكار الباهيه منه هذا. انا نتذكر وقت اللي تعمل المجلس المضايق هذا عملت مداخله اعلاميه بينت فيها قيمه هذه تحويل ديون الاستثمارات كفكرة اجتماعية فيها عدالة وكفكرة إنسانية وكفكرة ترسخ موقع تونس بلاد عندهم فيها الثقة الشركاء الخارجيين ويحبوا يستثمروا فيها وعندهم رؤية مستقبلية لها والطاقاتها المتجددة والطرقاتها ومناخاتها الاستثمارية. علاش لا؟ علاش لا؟ وقت تقول لي أنا عملت مجلس وزاري مضايق في وزراء الاختصاص وفي كل الناس ذات الصلة، على الأقل نعرف أنا بعد شهرين ثلاثة يا سيدي ما نقول السيد حولنا الاستثمارات، أما نعرف شنية الجهات مثلا شكون الطرف اليوم تونس داخل معها على خط الحديث، هل هو إيطاليا، هل هو الدولي، هل هو
3: لو نحلل بطريقة الاتصال من كلام رئيس الجمهورية يبدو أن الحكومة ما عملت شيء، لأنه ما قالش الحكومة قالت ها وين وصلنا،
4: يبدو أن
3: الرئيس عاود ذكرهم،
4: يبدو أن الحكومة ما عملتش خطوات تنفيذية واضحة أو تمهيدية واضحة. ليش أنا دخلنا أحكي لك في التمهيدية اليوم؟ أنا كتونسي من مصلحتي باش نعرف غدوة الحي أما هي الدول اللي باش تقوم معايا بالجاست هذايا شكون؟ شريك أوروبي، شريك صيني، شريك كوري، شريك ياباني، بنك دولي، بنك أفريقي، يلزمنا ساعة نحدد شكون ماشيين. ما قلت لك راهو اتفاق بين الطرفين، ما يجيش من طرف واحد هذا، يلزمني نعرف. وأنا متأكد أنه طرق هذا الباب ينجم يجيب حاجات لتونس، لأن تونس وكنا نحكيه اليوم في دولة ذات مصداقية رغم صعوباتها المالية، عندها مصداقية سداد واضحة خلاتها أمام العالم بلاد تنجم تعمل معها شركات وتنجم تعمل معها اتفاقات. الاتفاقات هذه باش ترجع بالخير على مواطنينا وباش ترجع بالخير على ميزانية الدولة متاعنا، وباش نحاول نزيف العملة الصعبة. وبالتالي يجب العمل على هذا الموضوع على أنه موضوع أولوي، على أنه موضوع قابل للتطبيق، على أنه موضوع واجب التطبيق في المدى القريب.
8: لا لأنه بداية التطبيق لا تعني تنفيذه، لأنه على الأقل لازمنا عام عامين ثلاثة وإحنا نقنع ونصح وكذا. ورئيس الجمهورية يبدو اجتماعه البارح هو تذكير لرئيس الحكومة اللي يبدو أنها ما عملت شيء في الدوسي. الرئيس عاود ذكرهم فقط مع هذا نقطة مهمة، وأنه ما تعمل شيء في دوسي أو في ملف، هذا موضوع نذكره أسبوعين.
4: أو تعملت حاجات بطيئة،
8: أي ما
4: أو ما تعملت حاجات وما تقلتش.
8: أنا قلت نحلل اتصالياً الرئيس طرح الموضوع،
4: احنا ماذا بينا هم
8: ولم نشاهد ولم نشاهد العكس، يعني ما شفناش مجلس حكومي ثاني يقولها وين وصلناها وكذا، ما شفناش وزير خارجية سافر أو معناتها ما شفناش تحركات واضح. شكرا لك خليل، يلا فاصل بعد نمشي والجهنة.
6: موزايك فهم حاضرين؟ إيه نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي، دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة، ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح، افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين غارا، ريكاب سبورت من 6 ل 7 متاع العشيه، اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه، كورنيش المهرجانات والنجوم مع سمير حامي وسلاح الدين السكوهي، وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الخربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو للموسيقى لاخبار في صيف 2026 على موزايك فام. الاولى في تونس.

0: جويليا 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي الإقليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivalbecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي أريدو دليس
1: وموزيكا فام
2: ميدي ماغ.
3: يا مرحبا يا مرحبا، شكرا مساجدكم مع 23513000. سامحوني كان ما نجمش نقرا المساجد الكل من الولايات الكل. تو مثلا هادي خليل بعث اسال ستيك، هل يمكن قص الضوء حسب الولايات والوقت؟ مثلا يقولون لنا من 10 ل 9 ثلاثه ولايات، من 9 ل 6 ثلاثه ولايات، من 6 ل 7. معناتها علاش ما يعملوش قص واقعي وعادل وطبيعي باش نبرمج حياتي، باش نبرمج قصين الماء والضوء، مش نبدا قاعد يقص انا نفرح عاود يرجع بعد عاود يقص. معناتها الفوضى هذه علاش
4: باهي؟ في المثال شو نقول لك، الى حد الان وحسب المتوفر لا يمكن تلبيه هذا الطلب، لانه الوقت اللي تعطي فيه ستاج هو غير الوقت اللي قاعد تقص فيه في الضوء.
3: جملة.
4: بكل وضوح امس المنطقه نتاعي في تونس الكبرى نقرا اللي هي مثلا نقولوا احنا من 5 العشيه للعشرة نتاع الليل يقص الضوء، العشرة نتاع الليل يرجع بعد غدوه. بالعكس معناتها لا لا
3: مو صحيح،
4: لا مو هذا،
3: وناس يقص ساعتين وناس يقص سته وناس يقص واحد شيء.
4: شوف انا وراهم ديما هما كيحكيوا يقول لك دوري ومؤقت، جاه ربي راهو دوري ومؤقت عنده مفهوم. الدوري والمؤقت لا يدوم، تبداو تسنسوا فينا بشويه بشويه، نحبوا مع نهايه ان شاء الله موجه الحر نسمعوا بنهايه البلاغات هذه. خلي العباد ترتاح شويه
3: راهو معناتها. وباش نقولوا جمله قبل ما نمشيوا المشاكل مع جهين، المواطن يحس باللا عدل، يحس ناس يتقصوا برشا، ناس ما يتقصوش، ناس كذا ناس كذا، معناتها الامور ماهيش واضحه على الاقل. شكرا على مساجدكم. يلا اللي يحب يشارك في انفو انتوكسيا بعثنا توا مش هكا، هذه جهنا
2: مش هكا.
3: موضوع ايجابي، شكرا البرشا قاعدين يخدموا جهنا، والقضاء على الحرائق اللي وصل رقم كبير.
1: ان شاء الله توفى سخانة، وان شاء الله نسمعوا انه وفيت حرائق الغابات، على خاطر الحقيقة يوجعنا قلبنا وما نشوفوا غابة من غاباتنا قاعدة تشعل فيها النار. الاشجار نتاعنا تولي كيما الحطب والنار تبدا تاكل من القمة حتى للسهول. الغابات يسكنوها الناس، يسكنوها كائنات حية طبيعية، مورد رزق زاد البرشا عائلات يخدموا ويستقاتوا ويعيشوا ويعيشوا اجيال من الغابات. قبة حرارية وشهيلي متفقين، تعيش بلادنا اليوم واحد من اسخن الايام في الفترة هذه. البارح في تونس العاصمة الحرارة وصلت لل 44.4 في الظل. اليوم التحذيرات طالت تقريبا تونس الكل، وهذا يخلينا نخافه مش كان على السخانة وعلى المجهود البدني اللي نجمو نعملوه ونحتاط ونحاول نشربوا الماء، ليه هكا نوليو نخافه أكثر على الغابات متاعنا ونخافه أكثر من الحرائق. البارح ليلة صعيبة و48 ساعة الأخرانين كانوا صعاب برشا في علاقة بحرائق الغابات. رجالات الحماية والإطفاء والمحافظة على الغابات موجودين تقريبا ومتمركزين ويعملوا دوريا بين الجبل هذا والغابة هذه، والحرائق قاعدة تزيد. إن شاء الله ما تفوتش المعادلات اللي تعودنا بها. لو كان نرجعوا عم ناول بين 1 جوان و5 جويلية 2026 سجلنا 35 حريق، نحكيه في حدود 200 هكتار في نفس الفترة السنة، زادوا تقريبا سامحوني بارابور العامي. ولكن بعد 5 جويليا وخاصة بعد حريق جبل الشحمة النار كليت أكثر من 400 هكتار. هوني نحكيه على مساحات كبيرة. ما نحب نقول راهو الحرائق مش كان في تونس، بما أنه القبة الحرارية هي مشتركة بين جنوب أوروبا وشمال إفريقيا، حتى في إسبانيا كيف كيف حرائق كبيرة، فما وفيات ربي يرحم الناس وين ما كانوا موجودين على الكرة الأرضية، وصلت 13 وفاة في إسبانيا. بالنسبة لفرنسا درجات الحرارة سبت في حرائق وحصيلة النيران تجاوزت 4600 هكتار. الجزائر قاعدة تحاول تحمي جهة الشمال الشرقي، وإحنا مازلنا نحاولوا نخفوا من أضرار الحرائق الموجودة في الغابات. أنت سألت البارح شنو ينجم يكون سبب الحريق، نوفل هكا ولا ليه؟ باش ناخذوا إحنا كل المعطيات باش نرجعوا لجبل الشحمة في زغوان، علاش الحريقة كبيرة وشنو اللي صار وشنو المسبب فيها. نرجعوا زيادة الحريقة في النبر الكيف، نعرفوا إنه غابة كثيفة، نعرفوا زيادة إنه التضاريس متاع الجبل بل صعيبة ووعرة ومش سهل انك تنقذ ومش سهل انك توصل ومش سهل انه عملية الانقاذ تعطي اكلها وفي وقت وجيز. فنعرفوا انه الناس قاعدين بالحق يتعبوا في ظلها السخانة هذه وفي رق قاعدة تخدم على امتداد الصيف على امتداد ال 24 ساعة. شنو اللي صار في جبل الشحمة وشنو اللي صار في زغوان؟ ناخذ اكثر تفاصيل مع سيد صاحبي بضيف مدير المحافظة على الغابات بالإدارة العامة للغابات. مرحبا على الاولى في تونس.
5: تحية ليك وتحية جميع المستمعين.
1: أول حاجة سي صاحبي لو كان نرجع قبل نبر نرجع لحريق جبل الشحمة في زغوان. الحرائق في زغوان كما نعرفه ماهيش بوتيرة كبيرة برشا كما يصير في الكيف جندوبة عند راهم هذوما اللي نعرفه أنه اختار الحرائق يهددهم أكثر من غيرهم. المفاجأة كانت جبل الشحمة في زغوان هكتارات عديدة. نحب نعرفه تفاصيل الحريق شنو مسبته زيدة.
5: هو احنا كانت الوضعية كانت عادية وقريبة للمعدلات السنوية الى غاية نهاية الاسبوع الفارط وين سجلنا الحريق متاع جبل زغوان واللي تزامن مع موجة الحر اللي بدأت تتسارع بداية من 10 جويلية. والحقيقة الكثافة متاع الكساء الغابي اللي كان موجود في جبل الشحمة والصعوبة التضاريس وتغير اتجاه الريح في ثلاثة مناسبات هو اللي خلى انه الحريق يمتد على عدة واجهات ويتفرق. وبالرغم من أنه معناها السيطرة عليه كانت في حدود 40 ساعة من العمل إلا أنه كانت الخسائر كبيرة لأنها كانت مساحات غابية معناها ممتدة وكثيفة ومعناها وسجلنا مساحات هامة تخلي أنه هذايا لحد الآن هو الحريق الأخطر في لغاية الآن.
1: تغير المناخ صحيح حرارة صحيح ولكن نعرف زيادة أنه وراء كل حريقة ثم يد إما جريمة مقصودة وإما في قالب غلطة. شنو حقيقة حريق زغوان؟ شنو السبب اللي خلى جبل الشحمة يتحرق بالكيفية هذه؟
5: الحريق متاع جبل زغوان مرتبط بالنشاط الاقتصادي اللي قاعد يصير في الجبل لأنه هو جبل فيه منتوجات غابية وفما استغلال معناها يقع يصير في الجبل هذايا والتهاون متاع بعض العملاء اللي كانوا موجودين في الجبل أدى إلى أنه يندلع الحريق هذايا. مبدئيا الأبحاث الأولى تأكد أنه تهاون من طرف عملاء راجعين
3: في شنو يجنيوا في شنو هما؟
1: في الكليل
5: يجنيوا في الكليل لأنه موسم جني الكليل توا دونك هذايا منتوج من المنتوجات الغابية اللي مطلوبة واللي عندها مردودية اقتصادية كبيرة
3: طبعا. وبالتالي يعني بشنو خطأ غير قصدي شعلوا نار يظلي الفطور ولا حاجة وخلوها مطفى
5: ولا حاجة هذه أي. الممارسات اللي ديما احنا نأكدوا عليها وننبهوا عليها والحقيقة الغالب ديما بتصير السهو ويصير السور عدم الانتباه اللي أدي إلى خسائر فادحة.
3: بهي وسي صاحبي فما ناس حكيت لك جيهين انه فما ناس بالعاني اللي يحبوا على الحطب اللي يحبوا كذا في برشا حرائق تصير فما ناس بالعاني يعملوا الحريقة
5: اللي في رومان هذو موجودين في العالم أجمع
3: أي في العالم
5: مرض مرض هو مرض أنه فما ناس عندها هك الهاجس نتاع أنه يشعل النار ويخلي الناس معناها في حالة معناها تأهب وفي حالة معناها تدخل وهذا احنا ماناش في معزل عنه في تونس بالرغم من أنه النسبة الكبيرة هي معناها ممارسات قاعدة تصير في الغابة تؤدي إلى حرائق ولكن ما ننفيوش أنه شبهة الإجرامية وشبهة التعمد تبقى ديما واردة وموجودة وفما أبحاث قاعدة تصير بالتوازي لأنه إحنا كإدارة عام الغابات ندخلوا تقنيا لمقاومة الحريق معناها والحد من انتشاره لكن زادة الهياكل الأمنية للدولة قاعدة تقوم بعمل جبار بالتوازي مع التدخلات متاعنا فما إيقافات كبيرة وفما أبحاث محلولة وديما بحاول الله نغنص للحقيقة وباش ما يكونش فما معناها حتى معناها اتهام باطل لأي جهة معينة.
1: احنا سألنا البارح هوني حريقة في غابة ولا في جبل كيفاش يتم إثباتها؟ يمكن في دول أخرى فما تقنية معينة يتم استعمالها، احنا في تونس كيفاش نبحثوا على حقيقة؟ شكون شعل الشرارة الأولى اللي تثبت في الحرائق؟ هذايا شكون يتكفل بيها؟ الأبحاث الأمنية ولا إدارة الغابات زادة كيف؟ فما إيقافات كان نجمو نعرفوا العدد تقريبا؟
5: الحقيقة العدد ما عنديش بالضبط أما نعرف أنه اللي نجم نفيدكم بها أنه فما عدة إيقافات في جميع الحرائق اللي صارت وإحنا في تونس نرتكزوا بالأساس على الشهادات لأنه إحنا عنا غابات مأهولة وعنا حراس موزعين في الغابة وبالتالي فما تحركات تصير في الغابة إلا ومعروفين الأشخاص اللي موجودين واللي يتحركوا وبالتالي تتوجه لهم التهم وإلا تتوجه لهم الشبهة هذه متاع إجرام النار وبالتحري معاهم إما تثبت الجريمة أو تنفى.
1: بما أنه حكينا على الكليل
3: جيستو ما باش نعرفوا اللي فما إيقافات ولكن بتتر ما نسمعهمش معناتها فما
5: موجود
3: فوالا معناتها
5: موجود مثلا في الحريق متاع زغوان فما عدة إيقافات وفما تحريات حتى العوام تاع الغابات عطاو رايهم وحراس هذا افادوا بالشهادات نتاعهم وبالتالي فما ابحاث معناها في مرحله متقدمه.
1: يعني حتى لو كان الخطا ماهوش مقصود معناها فماش جريمه ولكن نفهم منك انه حتى مقاولين منتوجات الغابيه هم ينجموا يتحملوا مسؤوليه لانهم ما حافظوش على الغابات حتى لو كان مش قاصدين. هذا شكل
5: اي شخص اي شخص يمارس نشاط في الغابه ويتسبب عن قصد ولا عن غير قصد في اضرار الا ويتحمل مسؤوليتها. بالطبقه من بعض التتبعات تختلف بين العام المتعمد وبين اللي مش متعمد، تختلف من بعض العقوبه وتختلف التبعات القانونيه.
1: يعني الممارسات في الغابة إما نشاط اقتصادي وإلا المجتمعات اللي تسكن في الغابات لو كان النشاط العادي بتاعهم في
3: ولا السخانة هذه فما ناس يمشي يعملوا باربكيو فما اللي يتكيف يرمي سيجارو فما سلوك
5: لا واعي كل هذه مسؤولية مسؤولية تلقى على عاتق السيد اللي يقوم بها ويتحمل مسؤولية الأضرار اللي تنجر عليها.
1: السخانة والغابات سي صاحبي يعني اللي نعرفوها عادي يولي ماهوش عادي، هوني نجمو نحكيو حتى أكثر على كوبل الضوء اللي تتعدى من الغابات، نجمو نحكيه على المتساكنين اللي يمارسوا نشاطهم العادي. نعرفوا في القرى والمدن التونسية مثلا الخبز يتيب في الطابونة، هل أنشطة هذه الكل حتى لو كان هي عادية تولي ما عادش عادية في الفترات هذه؟
5: يعطيك صحة على الملاحظة، لأنه احنا نأكدوا أن وقت تبدأ فما ظروف مناخية استثنائية فأنه جميع الأنشطة اللي يعتبرها المواطن عادية تصبح غير عادية، الإضرام من النار لباربكيو وإلا تطيب الخبز عند في المتساكنين الغابات وإلا معناها مد خيوط متاع كهرباء وإلا هذا الكل يولي عوامل اللي في ظل الظروف المناخية الاستثنائية تصبح معناها أداة لإضرام النار وبالتالي اندلاع حريق اللي بعد تصعب السيطرة عليه في الظروف المناخية هذه.
1: آخر 48 ساعة وكان تعطينا أدق المعلومات المتوفرة عندك حتى التو بخصوص نبر الكيف.
5: آخر 48 ساعة عنا قرابة 12 حريق موزعين على 4 ولايات، الكيف جندوبة بنزرة وباجة، الخطورة متاحهم متفاوتة، فما حرائق صعيبة اللي عنا 5 أيام توا قاعدين نقاوموا فيها كما الكيف الغربية جبل بوغانم. بالنسبة لبقية الحرائق الأخرى هي تحت السيطرة نوعا ما وجميع الهياكل متضامنة في التدخل، الظروف المناخية استثنائية، المجهودات جبارة وعمل في ظروف قاسية جدا جدا جدا لعمال الغابات يصعب المهمة ولكن في نفس الوقت ما تخلاوش عليها
3: مهمة. شكرا لك سي صاحبي، نحب نشكركم وقلوبنا معاكم ومضحين وليل ونهار في السخانة تبذلوا في مجهود رهيب لحماية تونس وانتوما من الرجال اللي احنا فخورين بهم. شكرا لك وللناس الكل اللي يخدموا في الغابات، راهي خدمة مرعبة ورهيبة وفيها خطر وفيها ريسك وفيها خطر الموت، ولكن عنا الناس كيما الحماية عنا خدامة جهان يعطيهم من روحهم ومن حياتهم من أجل البلاد هذه. شفنا مثلا للأسف ناس تخدم باربكيو ولكن فما برشا يعملوا لا مش باربكيو
1: طيب
3: وفطور فما اللي باربكيو فما اللي سيجارو
4: سيدي مثلا هذه في الأوقات العادية ما تفهمتني، اما تو في السخانه هذه في درجه السخانه هذه واحد باش يهز اجي سكر
6: قد ما حذرنا قد ما قلنا ما فهمتش قله وعي ولا نونشالون
3: وهوكا عرفنا في المعلومه انه فما ناس يتم القبض عليها والتحقيق معها ما يخرجش الاخبار يعني فما طبعا. سالنا خاطر سؤال وسط جماعه
1: يجب الاستهتار بالغابات.
3: اي جهن بن انت عاد ما تحبش في الغابات، جهن بن عبد الله يعطيك الصحه خليل شكرا لك، نتقابلوا غدوه الاخبار وبعد في ساعه ثانيه جينا نادي ونكملوا معكم ساعه اخرى ميدي معك.
7: فديت ما ستريس والروتين وقيت تبدل الجو وتعيش في مود ترانكيل عليك بوتيل نهرواس ريزورت انتلس وحمامات ان اوتيل رينوفي خطوه على البحر فيه تعيش الجو اللي وتيك فاميليال وتلقى فيه الراحه والدلال من البوفيه للاكتيفيتي تعيش الكيف دوليتي. فيش تستنى؟ امشي لاقرب اجانس ترافل تو دو، كلمنا على 70303 ولا ادخل على سيت traveltodo.com. ترافل تو دو لي بري تو دو.
8: موزايك فهم حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك فهم. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد، الريتم الاخبار الجو على موزايك فهم. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي جاسبوغا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحليل مع نوفل ناهد وصلاح After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين قارة ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامر حامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح إسماعيل بن عيسى ومالك لوني في الويكاند ابدا نهارك باقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا، وتبع الموجه مع يوسف الجديدي وسوس الغربي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزك مع اليس الغربي وميكس شيك، الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات، اخبار سبور وغيكاب كالعاده مع قسم الرياضه. حاضرين للجو، للموسيقى، للاخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
9: الكوتيديان بدا يأثر على الفيزيك ولا حسيتها بدات تفلت والمخ بدا يساتوري؟
8: عليك برياكتور، مش بواسون انرجيزونت اكاو. رياكتور هو البوش الصحيح اللي يرجعك في الطرح بانرجي جديده،
9: متوفر في زوز انواع يخليوك ديباسي لليميت نتاعك.
8: الدارك باور باش تطلع على البرا في البيرفورمانس،
9: والفوكس باور باش تقوي في الكونسنتراسيون.
8: رياكتور توا في تونس بلفين ويتي.
9: رياكتور بوش يور ليميتس.
10: من العرض متاع تونيزي بوكيل الطريق والبحر وقدام العرض متاع تونيزي بوكينج باش تزيد تقول كل جمعة من الاثنين للاربعة لازمك ما تفلتش العرض متاع ليتباجو واو في تبرقة حمامات سوسة مستير مهدية وجربها باش تلقاو تخفيضات توصل حتى لموان 45% واو ولا مش واو. هيا مالا ادخل على tunisibooking.com ولا امشي لأقرب أجانس ولا كلمنا على 71-124-124 وما تفلتش العرض.
11: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية، إلى كل محب للأغاني الرومانسية، من الله عليك يا سيدي لتترك جفية، The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. حفلة عالمية في جوهرة الساحل سوسة. تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا. الأماكن محدودة برعاية أكسس كونتنت أجنسي، أوتيل موفنبيك سوس، أوبيل، إيجا وموزايك فم.
8: راديو موزايك فم تونس. الأخبار.
12: الأخبار. أهلا بكم. الشركة التونسية للكهرباء والغاز أستاك تعلن إمكانية اللجوء إلى القطع الدوري للكهرباء اليوم خلال الفترة المتراوحة بين الساعة منتصف النهار والساعة العاشرة ليلا، وعلى فترات متقطعة بعدد من المناطق بمختلف ولايات الجمهورية، داعية المواطنين إلى اتخاذ التدابير الاحتياطية اللازمة. والقائمة المعلنة تشمل مناطق بولاية تونس الكبرى ونابل وزغوان وبنزرت وجهة الشمال الغربي وجهة الوسط، إضافة إلى مناطق بولاية صفاقس وقبلي وتطاوين ومدنين وجرجيز وبنجردان وجابس وجربة وجهة الجنوب الغربي، مع تأكيد الشركة أن هذه القائمة أولية ويمكن أن تشمل مناطق أخرى. الإدارة الجهوية للصحة بالقصرين تعلن عن إمكانية النقل الفوري لكل مريض يعتمد على جهاز مكثف للأكسجين إلى أقرب قسم استعجالي بالمستشفى المحلي مرجع النظر بجميع المعتمديات المتضررة بسبب انقطاع الكهرباء عن عدد من العمادات، حيث سيتم تأمين الرعاية الصحية اللازمة وتوفير مصادر الطاقة البديلة والأكسجين إلى حين عودة التزويد العادي بالتيار الكهربائي. رئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أمين علول يؤكد التوجه للإعلان عن إصدار كتاب في ختام أشغال المنتدى العالمي التونسي الذي ينتظم تحت شعار بناء المستقبل في عصر الذكاء الاصطناعي، مضيفا أن الكتاب سيتضمن مقترحات أكثر من 20 خبيرا بهدف بناء مشروع وطني يحمل مقترحات خاصة بتونس.
13: لمينا معتها مجموعة من خبراء توينسة من خارج تونس وداخل تونس، أكثر من 20 شخص خدموا تيلة 6 أشهر، ناس دي بينيفول معنا خدموا بصفة تطوعية باش قدموا رؤية، وإحنا مش مقترحات باش نقدموها كبرنامج، معنا هي نحبوها نقطة انطلاق باش تكون يمكن نبنيوا عليها مشروع وطني لكل واحد نجم يشارك فيه، ودار باش حطوها on open source باش الناس كلها تنجم تشارك، باش تغذي المقترحات هذه بأراء كل الفاعلين وكل من يرى في نفسه الأهلية في الموضوع هذا يلزمنا بالحق استراتيجية نابعة من نقاط القوة متاعنا باش ندعموها ونقويوها ومن اللي نجمو نصلحوه بشوية شوية ونزيدوه بشوية بشوية. أول نقطة هي أن نخرجوا من تطبيق العملي للذكاء الاصطناعي وأن نوثقوا الذكاء الاصطناعي قدر المستطاع في مشاريع تكون رائدة، مشاريع نموذجية اللي تمس بجوانب باش تخلق بالحق قيمة مضافة للمواطن التونسي، لشركاتنا، القدرة التنافسية متاع الاقتصاد متاعنا، لإداراتنا.
12: في أخبار العالم، مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تدين تكثيف قوات الاحتلال لهجماتها مؤخرا في قطاع غزة، ما أسفر وفقا لها عن استشهاد ما لا يقل عن 57 شخصا بين 13 و20 من جويلية الجارية. وغارة جوية صهيونية تسفر اليوم عن استشهاد أب وأم وأطفالهما الأربعة في مدينة غزة واشتعال نيران في منزلهما. وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة الكويتية تعلن أن إيران شنت هجوما على عدد من محطات توليد الطاقة وتحلية المياه في الكويت أمس الاثنين، وذلك لليوم الرابع على التوالي، ما أدى إلى اندلاع حرائق في عدد من المرافق. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع نوفل الورتاني وكامل فريق ميدي. معك إلى اللقاء.
8: الأولى في تونس، ميدي ماك، كل يوم من نصف نهار الماضي ساعتين، نوفل الورتاني على موزايك FM.

0: ركور في درجة الحرارة ونسمة لفام مع ميدي ماك.
1: يا مرحبا يا مرحبا، هذه ميدي ماك على موزايكا فام. تنجموا تعاودوا تسمعوا وتتفرجوا في كل فقراتنا على اليوتيوب ولا على الفيسبوك ولا الانستغرام. كنا نحكي وقبيلي على حريقة من أشهر الحرائق اللي ضرتنا برشا ناس، فترت وما طفيتش النار للأسف وتثبت في حريقة كبيرة برشا. وعرفنا مع جيان أنه فما برشا تتبعات وبرشا ناس تشد الحبس وبرشا ناس يتم التحقيق معهم في الحرائق اللي قاعدة تصير، أحيانا بسوء نية وأحيانا بحسن نية. معناتها يرمي واحد سيجار ويعملوا باربكيو ويروحوا
2: ولكن معناتها قال بيرومان ميت سبحان الله. فما مرض ولا محالة نادرة الحكاية، ما فما ناس هكاك
1: قاعدة تكثر.
3: مش نادرة برشا في الأوروب، رينا برشا خاصة في أوروبا، رينا برشا حرائق من نوع هذين بعد يتضح أنه مريض السيد ومارجري سايسيرو تتبع.
2: هذا عند نتفليكس مش كيف نحن أنا شوف لي حالي تعود العام وطول وصفا.
1: هو فما برشا واقع سيريات متاخذة من الواقع، وفما برشا جرائم تتاخذ من سيريات يتغرم بمجرم بحاجة ولا يحاول يطبق. يلا نادية الفورتي جات حدانا، مرحبا بك نادية.
4: أهلا وسهلا وفي المرحبا لك.
2: خليت بلاستك نادية البيت.
4: عايشك سلاح،
2: تقول هذا خاطر ما تقولوش أنتم
4: عايشك سلاح. خليك
1: ربي يفضلك ربي يفضلك. أي مرحبا بك نادية، ما جيتش وحدك.
4: أي ما جيتش وحدي، فرحانة برشا باللي ضيفتنا اليوم الدكتورة إيناس الخميري اللي هي أخصائية طب نفسي للأطفال، وباش نحكيو على موضوع يظهر لي ما فماش عائلة تونسية ما تحكيش عليه وما تسألش عليه، اللي هي جملة شهيرة اللي يقولها لك ولدك ولا بنتك بابا ولا ماما قلقت. شنو هي الحكايه نتاع القلق؟ كيفاش باش نفسروا القلق؟ شنو هل انه طبيعي انه نخليه يقول هالجمله هذيك ولا يلزم فيس عنا نلقاو له حل؟ هذا الكل باش نجاوبوا عليه بعد.
1: هو الطب النفسي للاطفال باش ما نمشيوش احنا للطب النفسي
4: مش للكبار، باش نبداو بالاطفال.
1: على سلامه دكتور، شنو احوالك؟
5: عايشك، ميرسي بوكو، نشكركم برشا على الاستضافه.
1: مرحبا برشا وبرافو على الخدمه الكبيره تخدموا فيها تو نحكيوا عليها. وباش نمشيوا لانفو انتوكس اللي هي فقره يعطينا اربع اخبار، خبر واحد منهم صحيح ناهد. يلا انفو انتوكس.
0: انفو ولا انتوكس.
1: يلا معانا سناء من فرنسا باش تشارك معانا زاد اليوم. عسلامة سناء.
6: عسلامة.
1: مرحبا بك سناء، منورتنا، شنو احوالك؟
6: عايشك الحمد لله، انتوا منورين ومنسينا كل يوم.
1: يعيشك ربي فضلك.
6: انا الحقيقه سما وانا با انت بلان مي بون.
1: انت قريبت لنا كمان زايد علينا ساعه توا سي بون من فرنسا. البارح حكينا مع واحد 8 نتاع الصباح. انت توا سنه، انت قد عندك في فرنسا ساعه منين؟ من باريس ولا منين؟
6: لا انا من ديجون، ني سو باريس، وكنت في باريس ومشيت لديجون بعد شويه على جوج من باريس. عندي 11 سنه و ولا كما قراتي هوني وليت رجعت انجينيور دون الاوتوموبيل. اي بي فوالا الدنيا ماشيه، واحنا
1: عايشك فرحنا برشا تابعونا لايف اليوتيوب زاد برشا خرج تونسي تابعونا. عرست ولا لا؟
6: نو جو بروفيت قاعده نسافر نمشي نتفرج في كوره فوالا سي سا مون
4: ونعمل اختيار.
2: صح
1: فوالا ربي يصحك. يلا
2: يلا قدوه يا سناء.
4: مش تختبلها ما انت المرات
1: قاعد نتعرف على الضيف نتاعي.
2: هي عشان فرنسا قال لك نمشي ماتشوات، معناها اكيد تمشي كتشامبيونز ليغ وكل. شوف الحياه
6: اكزاكتومون، انا في سوبر فان دو ريال مدريد دونك
2: سلاح غدوه طياره ديجو.
1: اي سيبوني نحكي شويه مع سناء. بي انت شنو ترى سناء؟ كي جاي مورينو برشا قالوا واحد قديم جاي وما يصلحش، وبرشا قالوا هو باش يمنع ريال باش ينحي لها الفوضى والخوار اللي موجود في الفيستير. عندك ثقة مورينو ينجم يحسن ريال؟
6: عندي ثقة الحقيقة. ان شاء الله ان شاء الله يخليه بون. هو شطونس عنده كما نقولوا اونتر بارونتيز لوتوريتي في الكورة انه يجري الفيستير كما نتاع ريال. دونك ان شاء الله
1: اي لي ريكروتمون الاولانيين اللي عملهم بهين. وهل انت معاي جي اوليزي ويمشي فينيسيوس؟
6: لا نو نو، انا مشيت صحيح في فينيسيوس الحقيقة. اوليزي على راسي وعيني طيارة، مي فينيسيوس كمان ينجم. إذا يعرف كيفاش ياخذوا مورينيو، بونس كو نجمو نعملو حاجة.
1: واضح. يلا سنة
3: باش
1: نشارك
2: خير من اسكندر
6: برايد. صوتي شوية يرعش بيسكو ان بو ستريسي اول مرة نكلم راديو
1: جوستومون. انا حبيت ندخلك في الجو لهنا ما فهمونيش اما مش مشكل دخلتك معايا في الجو. يلا نهد ليه خاطر بهتين وش بك تسأل في انتي ما نتعرفه باش تاخو راحتها باش نجم تشارك.
4: ما تسألوش باش تتعرف ما انت نجم اسمك انت
1: ما نجمش نجيوبك انت بيان سور لازم نسأل معرسة اش عاملة راجل تونسي لبرا ولاد كذا معناتها في نطاق تعرف. يلا يلا اسمع معنا سنيت وبش يعطينا اربع
6: نوفل كان هكا
1: بيان سور والله نجيك خلص لي جوست البي لوتيل عندي ولد خالتي عندي ولد خالتي نسكن
6: حدا عندي سي
1: ربي فضلك ويخليك. يلا تسمع معنا ناهد يعطينا اربع اخبار. يلا دكتوره
3: علاش
2: يا سلام
1: لحظه لحظه
2: تبع فيا الاتيكيت حتى في ديجون يا سلام
1: تكلمت شي انا الفوتر سيريو. يلا
2: والله ماني سيريو كدرجه يا سنه والله سنه للاسف ما عنديش سؤال لا على بيلينغام لا على روديغير ولكن باش نحاول كمام مع بعضنا كما قلنا اربع اخبار فيها خبر واحد صحيح نحاولوا نطلعوا راهو سنه في بعض الاخبار لي ديتاي هما اللي باش تفيق بهم صحيح من غلط ساعات ارقام ولا ساعات مكان ولا ساعات حاجه مغيره في الخبر هي
1: معناتها رجعت تقدم
2: باش تفيق قليلا خليني نحكي على راحتي.
1: يلا تفضل
2: فكرتي خليني من فضلك نحكي على راحتي
1: تفضل مرحبا.
2: الخبر الاولاني ليكيب الكل سنه دكتور الخبر الاولاني يقول الهيئة الوطنية للسلامة الصحية عندنا مدة نحكي عليها من يخدموا في خدمة ممتازة وقاعدين يعملوا في حملات ويقوموا بعديد العمليات متاع الحجز مواد فاسدة من بين المواد في المدة الأخيرة نحكي على 3.5 طن من لحوم الإبل دونك حتى الجمل اللحم يصير فيه الغشة. هذا الخبر الاولاني
1: 3.5 طن فاسد
2: صحيح أم خاطئ. الخبر الثاني يحكي على السنيت الشركة الوطنية العقارية للبلاد التونسية اللي عملت ديار للبيع في منطقة الزهروني من الصنف الاجتماعي بأسوام مشجعة جدا نحكي على الاس بلس 3 سعر يبدأ من 97,000 دينار صحيح أم غلط. هذا الخبر الثاني. الخبر الثالث يحكي كرة تراجع المنتخب التونسي لكرة القدم نحكي على التصنيف الأخير جديد التصنيف العالمي للاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا اللي صدر اليوم الاثنين. تونس تتراجع البارح الاثنين عفوا تونس تتراجع ب 12 مرتبة تولي في المرتبة 57 عالميا والمرتبة 11 قاريا. هذا الخبر الثالث. والخبر الرابع نكملوا مع الكورة بعد اللقطة اللي عملها لامين يامال
1: اللاعب البرشلونة المتألق
2: بطل العالم بطل العالم وريناه في السيريموني وقت اللي بشي تسلموا كأس العالم تردد في مصافحة دونالد ترامب يده قاعدة ممدودة تحكي عليها برشا خاصة في الصحافة الإسبانية ولقات شعبية كبيرة اللقطة. ولكن سفارة أمريكا في إسبانيا تكلمت وقالت أنها ألغت الفيزا اللي متحصل عليها يامال لأمريكا وبشكل غير مباشر فهمت الصحف الإسبانية أنه ممنوع من دخول أمريكا. هذا الأربع أخبار طلعوا لنفو من
1: أربع الدوكس. أخبار صعبة برشا نبدأ بك أنت سلاح ومن بعد جايك دكتورة من جملة اللي تشدوا 3.5 طن لحوم إبل معناتها أنا برشا توانسة يأكلوا لحوم الإبل وأرخص من العلوش ومن البقري 3.5 طن لحوم الإبل صحيح ولا غلط هذا سلاح
2: 3.5 طن
1: أي
4: قبل ما يبدا يقص الضوء ولا بعد
1: لا لا هذوما ناس ما عندهمش حتى فريجيديرات واحده ما نقعد به انا شفت الحملات مش كيما العطار يقص الفريجيدير في الليل ويرجعها الصباح ما عندهمش الحم وما عندوش فريجيديرات. يلا صحيح ولا غلط
2: هو الإبل نجم يخلط وزنه للطرناطة معناه يخلط بين 700 طرناطة معناه هذوما 3 إبل دونك نجم تكون لوجيك شويه
3: علاش ركزت كير مع الشيفر
2: لا على الشيفر خاطر هكا
1: حتى نجم الشيفر يكون
2: لحوم الاستهلاك في تونس اغلبها ماهيش إبل معناه ما يجي في مرتبه طايحه دونك انا في بالي ملول الشيفر هكا مرتفع برشا شكيت فيه اما هو ينجم يقرب لي وصحيح
1: ينجم ترى انا باش نعمل باش ندور على نفس الخبر مع الاربع خير بطريقه دكتوره دونك شدوا 3.5 طن لحوم ابل فاسده شدوا لحوم بقري لحوم علوش حوت الدنيا كل تعتبره صحيح ولا غلط الخبر؟
5: مش نتبع اللوجيك
1: نجم تعتبره صحيح. نادية 3.5 طن لحوم الإبل، أما بعد نجموا تبدلوا رأيكم إذا صدقتوا خبر آخرين، تعتبره صحيح ولا غلط؟
5: غلط. يذولي 3.5 مش إبل، معناها مش نوعية لحوم، مش لحوم
2: فيل.
1: يلا غلط. سنة تعتبر 3.5 طن لحوم إبل فاسدة شدوها، خبر صحيح ولا غلط؟ يلا الخبر الثاني. سنيت ديار فزهروني مسكن اجتماعي اس بلس 3 معناتها 100 متر مربع، تبدا من 97000 دينار، مبلغ مشجع جدا. بون 97000 دينار لازم يكون غالي على الناس، ولكن كي نشوفوا اسهم الديار يعتبر مبلغ مشجع. شنو ترى صحيح ولا غلط؟
2: ينجم يكون مالا اللي خذ رسوم لوجيك شويه والكل، لما يمكن شي زاد نشك في الديتاي. خلينا نكملوا الباقي وكاو
5: ايش هو
1: صحيح ولا
2: فيه شك فيه
3: قرني بلي نجم يكون تعبني
1: صبرك سيدي غلط تعتبره غلط دكتوره سايبنا من
2: مش قرر في الاخر ولا قرر في
1: الاخر علاش غلط اغلى ولا رخص تعتبر الاخبار صحيح مثلا اذا غلط
5: نتصور اغلى

0: جست سلاح 100 متر مربع هون راهو عندك فيلا تسمى
1: سر. لا لا ما نحكيوش على فرنسا سيدي
2: ماهوش لازم على حسابات راهو
3: لا لا انا مشيت في في في حدائق المنزه اس بلس 3 105 متر مربع اي يا حسرة البيت بالحق معناتها بيت النوم ما تنجمش تحط فرش
1: وكلاس فرش
3: اي لا حاجه غريبه. يلا الاخبار الثالث المنتخب التونسي تراجع 12 مرتبه ولا 57 عالميا يا حسرة نذكروا للمغرب السادس عالميا. دكتوره خلينا نبدا بيك باش ما تاثر بحد دكتوره انس خميري تعتبر
4: صحيح قداش كاين انا الحقيقه
3: اي جوست ما انت حسب رايك لازم تعتبره صحيح اي تراجع ما قداش اي حسب رايك اعطيني
1: هو قاعد سلاح ينجم هو قاعد
3: سلاح
5: هو شنو تراجع 12 مركز ولا في قداش
3: 57 عالميا
5: انا نقول هذا هو صحيح
3: واضح
4: صحيح
5: خاطر تم الاسماء نتاع فيفا يعطي مزيك في كوب دي مون
3: سنه تونس تراجعت
0: صحيحة ويا ريت انا نفوت دونك
1: سكر الجوجل يا سنة سكر البيسي يا سنة
3: لا لا يلا ودونك نحكيو على يامال اللي عمل لقطة باهية ما حبش يسلم خلى يد الرئيس الامريكي ممدودة راهو مرة عملها مع بوتين الرئيس الامريكي راهو عندهم كل شيخوا عليها اسبانيول اللي تعرف هما ضد الكيان الصهيوني وسفارة امريكا الغات الفيزا ما قالتلوش ما عادش تجي ولكن الغات الفيزا دكتورة تعتبروا صحيح ولا غلط الاخبار؟ هما الاخبار كل يجيو صحيحة
4: أي. غلط
3: السفارة ما عملت سلاح
5: ما غلط برشا
4: سنو يعملوها مع ميسي زي خاطر مريتوش فرح بيك يسلم عليك
5: مين نجم يكون ما سلمش عليها
3: لا ميسي يبكي على وضعه
5: ما سبولوش ميسي
3: غلط
4: غلط
3: سنة
0: غلط
3: تعتبر غلط غلط
1: اي دونك ما فهمتش شكون عطا شنو
3: دونك كل واحد تو باش يقول لي شنو الاخبار صحيح سلاح
5: للاسف المنتخب التونسي ذاك هو الاخبار
3: المنتخب التونسي دكتوره
4: كيف كيف المنتخب بكيف الغلط
0: وي باغي
4: باغي
3: المنتخب التونسي ما فهمتش
1: الاربعه مشاو في نفس الاجابه اوكي نبداو بالخبر الاولاني دونك الهيئه الوطنيه للسلام بيزي مستريس بيزي مستريس ماهوش باكي الهيئه الوطنيه للسلامه الصحيه دونك الحمله صحيحه موجوده والكونتيتي اللي نحكيو عليها صحيحه 3.5 طن ولكن ليس من لحوم الابل وانما ميديا برافو من رؤوس الاغنام واطراف الابقار
3: نتاع الهرقمه
4: هاي.
1: هذا الفيست
4: هذا
5: ثلاثه تورنات هرقمه
3: وريوس وسقين
4: ريت تضحك عليا
3: نتاع هرقمه معناتها ماشي البيعات لبلبي اغلبهم تحيه اللي ياكلوا لبلبي بهرقمه ما ردوا بالكم لا صيف ولا شتاء ردوا بالكم خاطر ثاني ولا ثالث مره يتشدوا ريوس وسقين في الهواء
1: تحيه لعوين الهيئه الحقيقه يخدموا في خدمه ممتازه الخبر الثاني اللي عملتوا عليه ديبا وشكيتوا في السعر الخبر صحيح دونك الشركه الوطنيه العقاريه السنيت عملت ديار ومساكن اجتماعيه هاني باش نعطيكم الشقق كيفاش
3: اعطيني الصدمه اس بلس 3 في الزهروني 104
1: خليني نبدا لك من الاول نبدا لك من الاس من الاستوديو وانت ماشي دونك غرفه بلس قاعه استقبال
3: اس بلس 1
1: المساحه بدايه راهو كي حكينا على 100 متر مربع راهو ابارتير دو فهمت انطلاقا من المساحه بدايه من 56 متر مربع بسعر يبدا من 153 الف دينار
3: يا معلم
1: شقه زوز غرف دونك اس بلس 2 المساحه بدايه من 72 متر مربع من 100 انطلاقا من 183 الف دينار والاس بلس 3 مساحه كما قلنا بدايه من 104 متر مربع ينطلق من 267 ألف دينار كما
3: دار في الزهروني
1: لكن في باركينغ سوسول لبعض الشقق المعروفة
3: 100 متر مربع في الزهروني دار اجتماعية بقداش ذكرني
1: 267
5: بلاش فلوس
3: صديقي دار اجتماعية دار اجتماعية 267
5: فايدة في الهناء
3: سنين
5: في تبدا متهني معناها تسكن متهني والله الفلوس ما تهمش حتى ب 400 ناخذ
3: صديقي الرقم مرعب راهو
4: ياسر طبعا
3: كملنا
5: في الجيره الحسنه
1: نكملوا مع
3: السيب الاصلاح
5: 500 ناخذها جارتي ناديه تبدا ناخذها 600
1: تعبتني سلاح
3: امشي امشي كملنا في سمعت شو قلت
1: الخبر الرابع مع اللقطه اللي عملها يمين لمال دوك يمال عفوا الخبر صحيح في جزء منه تحكي عليها برشا في اسبانيا ولقات شعبيه كبيره اللقطه برشا ناس حيوها ولكن خبر السفاره طبعا ما فماش منه والخبر صحيح صحيح يعطيكم الصحة سون فوت الكل. هو الترتيب الجديد متاع الفيفا تراجع المنتخب التونسي لكرة القدم بـ 12 مرتبة.

0: كامل في التصنيف العالمي. يعطيكم جست بعض الأخبار. بعض المنتخبات الأخرى, نلقاو المنتخب المغربي في المرتبة الأولى إفريقيا في المركز السادس عالميا, تقدم على السنغال اللي هو 18 عالميا, مصر, ثم نيجيريا, الجزائر, كوت ديفوار, كونغو ديمقراطية, الكاميرون, ومالي وجنوب إفريقيا. على الصعيد العالمي طبعا مش نلقاو إسبانيا اللي ما زالت كتوجد بكأس العالم عالم بعد فوزها على الأرجنتين 1-0 في المرتبة الأولى, متقدم على كل من الأرجنتين, فرنسا, لونجلتير, البرازيل,
1: والمغرب. سنادي سيبنا سنة, يعطيك صحة سنة, مرسي بوكو. مروحة لتونس في سنة ولا لا؟
2: أنا الحقيقة عندي استراتيجية, عندي سنين تونس في الصيف نو نجيها في أكتوبر تبدأ الدنيا فارغة, نتمتع ببحر غير ملح وحدي, نمشي له كل بلي باتو, نمشي له وحدي أنا وغندوني نعدي النهار. دونك
0: فقط سنة
2: حبيت على غير ملح جست خاطر وفيت جمعة كاملة, جي ميم با بو أفوار مي بارون, ما عندهمش دعو حتى وقت الماتش. عندي أن أمي عنده قهوة مسكين, إلا ميم با بو يخدم على خاطر ما عندوش دعو. دونك سي فريمون فريمون كاتاستروفيك.
1: قالوا لنا تو جمعة كاملة ثلاث أربع سوايع في النهار. شكرا ليك سنة, منورتنا وبون كوراج في فرنسا. يلا الكونسو يجيكم بعد شوية, فاصل ونعود.
3: سيف كونفن في كورنيش على موزايك فم, موسيقى, مسرح, سينما, نعيشوك غرامك, المهرجانات لحظة بلحظة, الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم, حوارات النجوم من تونس, العالم العربي والعالم, نجومكم اللي تحبوهم من اثنين للجمعة, ما تفلتوا حتى شيء, من 7-9 متاع الليل, كورنيش مع سامي الحامي. جمهور مهرجان دقة الدولي, أحب الفن التونسي والطرب, موعدكم مع الفنان لطفي بوشناق نهار 3 و21 جويلية بالمسرح الأثري بدقة, بداية من 10 ليلة.
4: يا لله وينك توحشت زينك, الشوق فناني والكاس تعب.
3: تلقوا أكثر تفاصيل على صفحة الفيسبوك الخاصة بالمهرجان, للحجز زوروا موقع تسكيرتي فونتين. الدورة 50 لمهرجان دوكا الدولي برعاية فونداسيون أغريكولتور باي UIB, أوريدو, تأمينات المغربية, راديسون بلو, نيسان, سيفرج, بريتش كانسل, الخطوط التونسية تونيسير, البريد التونسي, غنو, وموزايك فام.
1: ميدي ماغ, مازلنا معكم في ميدي ماك. شكرا على رسائلكم على الواتساب, تجينا على 23513000, حتى برشا أسئلة للفقرة مع نادية الفورتيلا كونسو.
5: كونسو براتيك كل يوم في ميدي ماك.
6: العطلة متاع الصيف نعرفوا اللي هي متنفس البرشة صغيرات بعد عام دراسي فيه برشة التزامات, الحماس هذية في سعيوفة ويتحول الحاجة اللي تتعود في الدير الكل. قلقت برشا دوك أولي اللي يعتبروا انه الفراغ هذايا مشكله, واللي المشكله هذايا لازمها حل سريع. دونك ماذا بيهم يحبوا يكثروا من لي زكتيفيتي, يهزوا الكلوب, يلعب سبور, معناتها يحاولوا انه قدر الامكان تكون الوقت نتاعهم مليان. لكن عدد من المختصين عندهم مقاربه اخرى ومختلفه تنحكيوا فيها دايوغ مع ضيفتنا بعد شويه. في نعطيكم بعض الارقام, تحب ولا نكملوا الارقام بي. The Independent تحكي على انه 56% من الاطفال يعبروا عن شعور بالملل بشكل متكرر خلال العطلة الصيفية. عنا 10% زادة من الأطفال يوميا اللي يتشكوا من الملل, إذا دراسة قامت بها سكوتري اللي شملت 1000 عائلة. 39% من الأباء يحسوا أنه الملل يوصل لذروته في الجمعة الثالثة من العطلة, وهذه تونا نرجعون نفسر زادة الأرقام هذية. وعليش في الصيف وخاطر بما أنه العطلة زادة طويلة, عليش الصغار اليوم دي ما عنا إحساس أنه ما عادش يتحملوا وقت فراغ وإلا ما عندهم حتى شيء. دونك الأسئلة باش تجاوبنا عليهم ديفت.
1: دكتور إنيس الخميري مرحبا بك. علاش في العطلة كولي نقول حسر على القراية وفي القراية نقول وقتاش تجي العطلة؟ ما دي معنا أحكينا على الموضوع بصفة عامة بالحق, شنو نعمل مع ولدي في العطلة, مسؤولية كبيرة, وبعد نحكيه حتى على القراية. أي
7: هو أنفيت العطلة متاع الصيف تبدل الريتم دو في متاع العيشة متاع الصغار الكل, على خاطر الصغير كيما انت قلت كي كان في وقت القرايه الوقت كله منظم تري بيان ستركتوري يعرف روحه من اللي يقوم للي يرقد شنو ما لي زاكتيفيتي اللي باش يعملهم ما بين القرايه ودي زاكتيفيتي فجاه يلقى روحه قدام برشا وقت فراغ دونك سي توت افي نورمال باش يقول لك فديت
1: وفما برشا ابالي ما ياخذوش مع شهرين كوجي معناتها ياخذوا جمعه جمعتين 15 يوم معناتها هذا هو الاشكال دونك فاصل صغير ومن بعد باش تفسر لنا ميساج قال لي قبل ما كناش نطرحوا الاسئله هذه امي نقولها قلقت تقول لي نشطح لك
7: صحيح
8: جوع دوراسي
1: اي فوالا شلكه زرقاء كي تهرب تحت دورة وتبعك
8: تقولوا طلعنا لباس
1: تقولهم جعت تقولك نصمت لك عظمة الماكس ما نصمت لك عظمة دونك الحياة ولات أصعب توا بصراحة على الأخر يلا فاصل ونرجع
5: بارتاج معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وين ما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس أبارتين العشمس متعليل في هابي أور أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513 وبارتاج الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت وكون من الربحين في الصيف على موزايك فام فرحتك تسوى برشا كادوات L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouai El Jassar. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Online et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discreti.tn. Ouai El Jassar à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet. Avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, GlobalNet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM.
1: Midi Mag. يلا في الكونسو نحكيو على اولاد الوليد كي يقول لك قلقت خاصه في العطله ناديه
6: اكزاكتومون اليوم ضيفتنا مشكوره جدا حضره معنا الدكتوره ينيس الخميري اخصائيه الطب النفسي للاطفال باش نحكيو معاها جوستمون على القلق والصغار دكتوره هل انه ساعه القلق حاله عاديه عند صغير لازم نفهمه اللي هي حاجه نورمال معناها مش حاجه تخوف ياسر معناها انه قلق الصغير
7: وي سي اون ايتاب نورمال فوار معناها حاجه ضروريه باش الصغير ينمي شخصيته وباش الصغير يطور قدراته على معناها تحمل المسؤولية وعلى أنه يعمل على روحه باش يلقى حاجات يلهي بهم وحده ويزم يتعدى بالإتاب متاع القلق
6: أوكي.
7: دونك أنه الصغير يقلق في حد بيته ما هوش مشكل شرط أنه الصغير لازم يحس بالقلق بصفة مؤقتة
6: أوكي.
7: يكون وقتها في بيئة آمنة يحس فيها هو بالأمان والإطمئنان باش ينجم يلقى حلول للقلق نتاعو
1: معناتك ولدي يقلق انا كولي نتقلق ولا عادي ما يلزمنيش
7: لا هي اول حاجه يلزمنا نعملوها يلزمني نقبل الكلمه ونقبل الشعور هذاك من غير ما انا نتقلق ومن غير ما انا نتوتر ومن غير ما انا نخاف والا نتفجع كيفاش صغير يقلق دونك يلزمني نجاوبو ديجا بطريقه بسيطه ومعناها انا نبسط له الموضوع معناها نقول له اوكي باهي فهمتك عندك الحق راهو حتى احنا العبيد كل راهي تنجم تقلق راهي حاجه عاديه دونك مانيش مش لازم بالوقت نقوم نلقى له حاجه هو يعملها ولا نقترح عليه لعبه يعملها سينو صغير باش يستانس انه كل ما يقلق يلزم حد من الكبار باش ينظم له هو البرنامج نتاعو ويلقى له هو شنو يعمل في الوقت نتاع الفراغ نتاعو وهكاك ماهوش باش يلقى وقت لا ينمي قدرته على الصبر لا يطور قدرته على انه يعمل على روحه ويلقى حلول وحده
1: انا ولدي بقصان الضوء علمته الصبر
7: دونك الحاجات هذوما الكل حقيقه حاجات اساسيه في تكوين شخصيه الصغير ولازم يتعدى بهم
1: اي معناتها معناتها يلزمني نبرمج ولا لا مع ولدي نهاره حتى وانا ماشي نخدم يلزمني نبرمج له نهار وش يعمل ولا لا
7: هو
1: اكل قاعده في لا شيء وما يلقى ما يعمل مهمه ليه زاته
7: أيه. هو ان فيت المهم مش انك تبرمج له كل دقيقه وكل ساعه في العطله نتاعو المهم انك توفر له حاجات باهيه تصلح ينجم يعبي بها وقته. مثلا نخلي له على برا كتب وقصص ينجم هو يخلط لهم وحده كي يقلق ينجم يجبدهم. نخلي له كلك جو دو سوسيتي, نخلي له ساعات العاب فكريه بوزل ليغو, نخلي له حاجات وهو يختار. في العشيه مثلا ينجم يخرج للجاردة, ينجم يخرج يهبط لوت على الباركينج باش يلعب مع صغار, ينجم كان فما امكانيه باش انا نمشيو للبارك ولا بلاصه في الطبيعه. اي ماذا بينا نقصوا لو ماكسيموم الوقت نتاع لي زيكرون.
1: هذا مرعب. معناتها احنا برشا في القرايه نكونوا ديسيبليني, في الصيف نسيبوا الامور تاعو كم تصعبت معاه خليه ياخذ راحته اكثر. معناتها انت ريت نقصوا من لي زيكرون نادي ودكتوره, كلام معقول ولكنه مش واقعي.
7: انفيت
1: انا كأم وبو ديجا لهي في الليكرام تاعي.
7: هو جوستمون يلزم دو يلزم احنا ديجا نعطيو ليكزامبل. ايه راهو الحقيقه الصغار في سايستينسو, معناها كان انت تعودوا انه ليكرام راهو ماهوش ديسپونيبل ما توفرهولوش وحده وحده بعد مده ما عادش باش يطلبوا, دونك باش يلقى وحده البديل وباش يلقى حاجات يتلهي فيهم.
1: فوالا معناتها انا كولي كي نقولوا ليكرام لي لازم نهبط ندور معاه حتى في الـ في الـ في الـ
9: تعدي معاه في
1: الباركينج نلقى له حلول. نلعب معاه مونوبولي, نلعب معاه العاب كذا. معناتها
7: اكزاكتومون مع الوقت باش يستانس وما عادش. دايور والله ماذا بيا نعطي كلكو ريكومونداسيون على خاطر ديما يسالوني معناها في لي كونسلطاسيون قداش عندهم الحق باش ياخذوا اكران في الصيف, خاطر مش باش نحيوه جمله. دونك راهم لي ديرنيير ريكومونداسيون
1: وقت ليميتي ما نفوتوش 8 سوايع في النهار.
7: نقصوا لي مش مش قعدت في النهار 8 سوايع.
1: تفضلي.
7: ان فيت لي ريكومونداسيون تقول انه بيان سور قبل 3 سنين زيرو اكران, ما بين 3 و 6 سنين نجموا نعملوا نصيف ساعه ماكسيموم ساعه, اما صغير يكون اكومباني.
0: دكتور شو معناها اكران بالضبط؟
7: توت اكران كونفوندي
0: كبير المعنى, معناها
1: تليفون
0: معناها وحده بالتليفون ولا يتفرج يتفرج في التلفزة ولا شنو بالضبط؟
1: هل التلفزة إكران؟
7: إيه. توت إكران كونفوندي. نحكي تلفزة, تابلت, تليفون, أورديناتور, كل شيء. دونك هو نص ساعة نص ساعة ساعة اللي باش يعملها الصغير اللي من 3 ل 6 سنين انا اللي باش نختار الكونتوني, ولازم يكونوا دي ديسان انيمي اللي ما يكونش فيهم دي شانجمون دو بلان رابيد وبرشا جوجما وبرشا اكسيتاسيون, اي نقعد انا بحذاه وجانتيراجي معاه. هذاك علاش قال هكا, هذاك شبيه عمل هكا, هذاك زعما شنو حس, هذاك زعما شنو خمم. دونك هذايا ما بين 3 و 6 سنين, ما بين 6 ولا 12 سنة نجموا نطلعوا ما بين ساعة ساعة ونص, مي اون ديباس با. وكيف كيف لازم تكون ريغلومونتي. اي ديما جو بريفير انو تكون تلفزه اي جو كونترول انا صغير شنو يتفرج, وكيف كيف با داكسي لي ريزو سوسيو, اي كيف كيف نحطو دي ديسانز انيمي كالم اللي فيهمش دي شانجمون دو بلان رابيد. من 12 ل 18 سنين نجمو نطلعو لي ساعتين, مي كيف كيف سا دوفري تيتر ريغلومونتي. سا دوفري تيتر والله العظيم
1: راهو 18 باش تقولو انت شنو
0: ولي هو يحطك ليكرون
8: وقتك كي تبدا لهم الصغر يستانس كي
1: يكبر. لا
7: مي انت راك
1: انت اليوم ولايه 16 نجم تقولو قداش يقعد نجم, معناتها يلزم
7: نجم نحكم في الاكسي للانترنت.
0: نجم انا للانترنت دكتور
7: هو ساكري اون فرستراسيون, مي افيك لو طون يي فا كومبراند. ديجا انت كي باش تحكي مع الصغير راك باش تفسر له, ماكش باش معناها باش تفسر له عليه,
9: تعطي اوامر
7: وكامل فيك معناها. مي ايجا حتى نجمو نخرجوا مثلا انا ادوليسون كيما قالنا نجمو نخرجوا مع بعضنا حاجات معناها دي زارتيكل نقراوهم على المدار نتاع التليفون على قداش لازمني نقعد لا لوميير بلو دي زيكرون وقتاش ما لازمنيش نستعمل.
1: معناتها ندي الولي ما يعطيش ليكرون باش ما يتقلقش هو راهو
9: هو صحيح باش يتمل شويه زاده من المسؤوليه على خاطر زاده هو
1: يقول لك تعب نهار كامل ونخدم.
7: دونك هو جوستمون لازمنا نلقاو لو كومبرومي على خاطر لازمني زاده نفصل الصغير انه حتى السويع هذوك باش نعطيهم له انا في العطله راهم ماهمش باش يكونوا موجودين في ثلاثه اوقات, سورتو ما ناخذوش ليكرون دو بان قوم الصبح
9: وقت الماكله زاده نسوي
7: وقت الماكله زاده سي انتيرتي, وماذا بينا ما بين ساعه ساعتين قبل النوم.
9: اوكي
7: لي زيكرون الكل يتنحى.
1: باهي فما جمله شهيره ليكرون باش يسكت لي ويريض لي ولدي, حتى في ريستورون كي يبدا يبكي كذا نمد له ليكرون باش ما نحشمش في وسط الريستورون. شهر ربي لا تقول لي لا
7: هو
1: درجي ليكرون تريض الدنيا.
7: هو سي فري يسكت, اما يسكت على خاطر في il est dans un état de fascination passif راه مخه ساكت. مي il suffit انت تنحي ليكرون
1: تشوف العرق ولا كذا يولي الولي يقول لك مثالش حل قنبله موقوته تنفضها في الدار بالحق. معناتها
0: نجم لعاب اخرين تعوض لك
7: سا ساغيت جامي
0: لعاب اخرين
7: سان ساغيت جامي اي اون بلوس راك حتى تشالتر مثلا في الوقت نتاع الريستو والكل نجمو احنا نخلقوا الصغير مشاكل نتاع تغذيه ونتاع ماكله راهو زيده خاطر تاثر على الهضم نتاعو تاثر على ماكلته ميزانه من بعد نجم نخلطوا حتى الاضطرابات نتاع ماكله من بعد كيما لانوريكسي والبوليمي علاش جوست على خاطر انا باش ناخذ امامون دو ريبي
9: دكتور القلق عنده فوائد الملل عنده فوائد نجم يكون عنده فايده كونتريرمون على شنو نجم يجي لبالنا تقول انت تقلقت ما يخيبوا الاحساس معناه
7: القلق عنده فوائد كبيره سواء فكريه والا نفسيه زيده
9: أوكي.
7: مثلا على صعيد الفكري القلق هو اللي يحل الباب للابداع واللي يحل الباب للمخيله نتاع الصغير دونك المخ يبدا ان فيت ماهوش مش ليهي يبدا ماهوش مخطوف بك المؤثرات الخارجيه هذيك الكل كيما نقولوا احنا بلغتنا العاميه تبدا شيرته مش مذهوبه بالليزيكرون والحاجات هذوكم الكل ان فيت فما ان سيستيم يخدم في المخ اللي هو لو ريزو دو مود بار ديفو اللي نسميوه احنا في في في علم الاعصاب الشبكه الواقع الافتراضي اللي هي المخ يخدم فيها بطريقه مختلفه يولي فما ابداع يولي فما مخيله يربط الخيوط ببعضها ينظم الذكريات يخزن المعلومات والحاجات اللي يتعلمها على طول النهار ينجم يخلي الباب محلول الأفكار جديدة أخرى دونك هذا على صعيد الفكري على صعيد النفسي فما حاجات أخرين زيدة على صعيد النفسي القلق والفدا يعاونه صغير أنه يكتسب حاجات مهمة يكون بها شخصيته كما أنه يصبر أنه يتعلم يتحكم في مشاعره أنه يتعلم يلقى حلول المشاكل وحده أنه يوسع باله ويتعلم يصبر كي الحاجة تعكسه إلا ما تكونش على كيفه دونك الحاجات هذوما الكل مهمين على خاطر الصغير اللي باش يتعدى ويتعلم يتعدى بوقت متاع فراغ وقلق راهو باش يتعلم اللي هو ينجم يسلك أموره ويجيري الموقف وحده كي باش يتحط فيه نهار آخر
9: واضح واضح
10: مهمة برشا باللي باش نسلك يعطيك صحة على كلمة كما يلزمنا نرجعه الطب النفسي الأطفال معناتها اللي يجيك يعني نجم طفل معناتها شنو
9: البروفيل يدك هكا روح
10: شكون يجيك نجيك انا خاطر تقلقت من ولدي ولا يجيك الوليد بيدو عنده مشاكل نفسيه يعني نحب نفهم
7: ان فيت لي دو ينجموا ساعات لي بارون يجيو بور دو لا سيكو ايدوكاسيون باش ياخذوهم معناها توجيهات وكل مي جينيرالمون ما نجموش نوجهوا لي بارون من غير ما نشوفوا الصغير
9: باش تفهم
7: هو فينالمون لا كونسلتاسيون تصير معناها مشيتين الصغير وكيف كيف نعطيه للصغير الحاجات اللي هو باش يعملهم حسب العمر وحسب ما يسمح له به العمر نتاعو مي ان غراند بارتي راهو سي لا سيكو ايدوكاسيون بارونتال
10: فوالا برشا برشا برشا بعثوا ميساجات هذو ما جيل جديد قبل عمري كنت نقلق كنت نصنع لعب نتاعي وحدي ونطلع برشا ما نعرفوش انا امي كي نقولها قلقت تقول لي باش نغسلوا الزرابي ولا الفريش
8: اي باه سورتو في الصيف ما كتبت
7: والله ماهيش غلطه الفكره على خاطر يلزمنا نوليو معناها الوقت نتاع العطله راهو مش كله مجهول كل
10: كان ولدي كان ولدي عايد في ريستورام ولا القهوة يعطيه تليفونه أصلا باش يسكت بالحق وبرشا برشا من كل دول العالم في الكيبيك البداية في الصيف تعمل في كل مكتب حاجة اسمها كوندو جور ولدك يمشي غادي كل يوم يعمل بكود اكتيفيتي احنا مجعولة في تونس مجعولة في تونس ب 740 ألف في الجمعة
9: ولا تنحكي عليهم مرة الكليب ديتي
10: دكتورة يلزمك تعاودينا مرة تعاودينا مرة أخرى يعطيك صحه تخدموا في خدمه باهيه على الـ
7: على الـ على, على الباج نتاع اي ان فيت فما انا كري اون باج اللي هي الكاب تشايلد ادوليسنت سايكايتري دونك نحكيو فيها على الطب النفسي للاطفال والمراهقين دونك سي سون دي كابسول قصار هما
9: في معلومات مهمه
7: نعاونوا بهم الصغار ونعاونوا بهم الاولياء زاده على الحاجات اللي يعرضونا في الحياه اليوميه با فورسيمون يكونوا اضطرابات ولا يكونوا امراض ولا حاجات من نوعها كمان في اليوميات نتاعنا التربيه كيفاش تكون خاصه كيما توا مع التيارات البرشا نتاع التربيه والتربيه الحديثه والتربيه الجديده
9: والحقيقه طريقه مليحه فيكم زاده
7: دونك انا فولو ايدي لي بارون طريقه سيانتيفيك مي اللي تنجم تخلط وتمس الناس الكل
9: ميرسي بوكو دكتور ربي فضلك شكرا لك دكتوره اينس خميري أخصائية طب نفسي للأطفال كانت ضيفتنا اليوم في كونسول
10: شكرا لك يعطيك الصحة نجموا تعودوا تسمعوا وتتفرجوا بطبيعة في الفقرة كاملة فاصل ونعود
11: لحد 26 جويلية 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com لمزيد من المعلومات كلمونا على 248-148-401 بمساهمة موزايك فم.
12: ألو مالك سيف السنة راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
13: باهي اسمعني تاخو انت جوي ولا خويا نوتا
12: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
13: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
12: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
13: اما شو باش نسميوها؟ سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
14: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كل ليلة نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. الأربعة 22 جويلية الموعد بشيكون مع الفنان اللبناني جوزيف عطية.

0: جوزيف عطية بعد مربح لقب استغ أكاديمي عرف كيف يبني مسيرة ناجحة من الأغنية الرومانسية حتى للإيقاعات العصرية. جوزيف عطية نجح باش يدخل زيادة لقلوب الناس من خلال موسيقى فيها برشا صدق وبرشا إحساس واللي حققت انتشار واسع في العالم العربي. الأربعاء 22 جويلية في مسرح الحمامات سهريتكم باش تكون مع جوزيف عطية. تبيع تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldehamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة Orange, UBCI, Gat Assurance, Medelis, Tunisair, النقل الرسمي للمهرجان et Mosaic FM.
1: ميدي ماغ. يا مرحبا يا مرحبا. ميدي ماغ قاعدين تبعثونا برشا مساجات شكرا على 23513 درجات حرارة قصوى. اليوم كان موضوعنا في الحلقة هذه درجات حرارة قصوى. مشينا حتى التوزر والقيروان, حكينا على برشا بلايص وبرشا حكايات. نمشي وتول ما فاتك شيء.
2: ما فاتك شيء.
1: سامحونا ديك علاجة صغير صار في الفقرات. تتابعونا على لايف اليوتيوب. يلا سلاح.
3: في العادة مستنسين برشا من المستمعين اللي يسمعوا فينا, فما اللي يسرق المناشف من الوتلة, ولكن اليوم مش نحكيه على السرقة من وتيل 300 مليون تقريبا. سرقوا من وتيل, مش من عند الوتيل, من واحد من النزلاء
4: مناشف وفرارش.
3: اي هذوما برشا مناشف بارامو هز المبل كل نتاع الوتيل. نحكيه زادة لانه الذكاء الاصطناعي بارامو ينجم يخليك تعيش 150 سنة. انا ما نحبش, اما
4: اللي انا عينه ما نحبش
3: ما عينيش الحق.
1: لا تعيش في صحه جيده,
3: ما نحب في صحه جيده. اما ذاك السنه قرروا نجم نخلط.
1: لحظه
3: 150 سنه
1: في صحه جيده.
3: اي في صحه. ليه تنفسروا كيفاش بعد؟ اي في صحه جيده بتبيع.
1: لا ليه اذا تعيش في صحه جيده يعني شنو؟
3: لا لا انا إيه انا ما نحكي رايي
1: انا ولا ولا لا نجم تتحسن راهو في 100 سنه ثانيه.
3: الحياه صعيبه في 100 سنه الاولى كاو 50 سنه
1: عرفت. قالوا باش تعدي 20 عام تاع عيسى. قالوا من بعد باش توالف.
3: زاد راح نحكيوا على وفاه عبد الرحيم فاكر اللي هو المغربي اللي يعيش في ايطاليا. بطريقه الفيديو كي هبط التعامل الامني معاه كان سيء جدا, برشا جدل في الحكايه. لكن نحكيوا على حريق الزغوين اللي كان موضوع تقرير في تي في 5 موند, وين حكيت القناه الفرنسيه في تقرير خاص عملت صور من مكان الحادث وظهرت برشا المناطق معناها اللي كان موجودة, وحكيت زيد على تدخلات فرق الحماية المدنية والسلطات المحلية.
5: 4 jours durant, les flammes ont ravagé les montagnes de Zahouan. Elles ont détruit près de 1300 hectares de forêt. Sur un terrain difficile d'accès, les agents de la Direction générale des forêts ont lutté sans relâche contre l'incendie. Dans des conditions extrêmes, ils ont multiplié les interventions pour freiner la progression des flammes.
6: L'intervention a été rapide, mais en raison de la nature difficile du terrain, de la forte densité forestière, ainsi que de la violence des vents ce jour-là, le feu s'est rapidement développé et s'est propagé à l'ensemble de cette superficie.
5: À Bir Sharma, Ossine Nasr retrouve aujourd'hui son exploitation. Là où s'étendaient autrefois des plantations d'oliviers et de figuiers, il ne reste désormais que des cendres. L'avenir sur place est incertain.
3: دونك نحكيو لهنا على التدخلات اللي كانت صعيبه برشا بحكم التضاريس اللي موجوده غاديك مع ارتفاع درجات الحراره. لكن بالطبيعه كان حكي وصلت الضوء والتقرير على مجهودات كبيره اللي قامت بها الحمايه المدنيه باش تنجم تسيطر على الحريق.
1: اي بالحق معناتها مشرفينا ومنورين, عندهم راه امكانيات, ولكن العمل البشري في تونس قوي برشا. معناتها حتى اللي في الغابات خذينهم قبيلي, الناس تضحي برواحها وترمي روحها معناتها والعمل دون انقطاع. تحيه لهم.
3: تحيه لهم. نمشيو نحكيو على الوفاه نتاع عبد الرحيم فاكر في ايطاليا. شوفنا مشهد صادم. هو رجل يعيش في إيطاليا عنده مدة بتحديد في مدينة بولونيا, ثم فيديو خرجت توثق اللحظات الأخيرة, ولهذا بطبيعة يفتح باب الأسئلة حول شنو اللي صار بالضبط في التعامل مع الرجل اللي عمره 42 سنة من أصول مغربية ويعيش في إيطاليا منذ سنوات وكان توفى نهار 19 جويلية.
7: تحولت محاولة توقيف روتينية في إيطاليا إلى مشهد مأساوي بعد وفاة مهاجر مغربي أثناء اعتقاله على يد الشرطة. الضحية هو عبد الرحيم فكر البالغ من العمر 43 سنة والذي عاش في إيطاليا منذ نحو 40 عاما. وفقا للتقارير تلقت الشرطة بلاغا يفيد بوجود رجل يثير الاضطراب في أحد الشوارع, فانتقلت دورية إلى المكان لتوقيفه, لكن ما وثقته عدسات الهواتف أثار صدمة كبيرة.
3: عندك صوتي كان تسمعوا فيه ولا التقرير هو صوت الرجل قاعدين يصوروا من فوق كيفاش الرجل يعيط زوز معناها شفنا
4: وقت عملية الإيقاف
3: أي ثم ثلاثة عوين كان مانيش غلط نورمال موت معناها كانوا شادينه كان فما شكون حتى تقريب معناها حتى ساقوا على رأس الشخص هذا الله يرحمه كانت عملية عنيفة برشا في إيقاف يقولوا نكلموهم هذا راهو قاعد يتصرف الرجل بطريقة عدوانية والشرطة الإيطالية قبضت عليه لكن الطريقة اللي تمت بها استعمال القوة كان استعمال مفرط جدا وبالطبيعة للأسئلة تو في إيطاليا طريقة السيطرة على الرجل اللي هسكو مطابقة الإجراءات القانونية ولا لا كان يمكن تفادي الوفاة وإلا لا هذا بالطبيعة أنه السلطات قاعدة تستنى في نتائج التحقيق وعائلة عبد الرحيم فاكر كشفت بتحقيق العدالة
1: برشا مظاهرات قاعدة صايرة النادية في العمل اليومي تقريبا في العام فما 5-6 حوادث هكا على الأقل في فرنسا في إيطاليا كذا
8: المهاجرين
1: يموتوا بطريقة عبثية
8: وطريقة مؤلمة وصادمة الحقيقة وكل مرة هو زاد المهم أنه هاو يتحكي عليه تجا الموضوع على الأقل معناتها تبدأ تشوف الحاجات
4: كان ما تصورتش
8: ولكن جوست ما تصورتش كان ما تصورتش ما توفقتش
4: راو خبر
8: راو خبر
1: تذكر وقت حكينا علي تصور وقلتوا لا ومخالف للقانون وكذا هاو هذا تصور وهبطوا وساهم في مظاهرات في إيطاليا والمغرب
3: ذوما أكثر راو بوليسية حتى في أمريكا كيكا البوليس ماهوش معناه عنده هو القوة يستعملها لكن بدرجات فما كيفاش وما
1: لا نحكي التصوير مهم هنا
3: التصوير ليه مهم ساعات نجم يوري جانب الحقيقة اللي ما بينش ذاك علاش ولهنا هما البوليسية حتى في استعمالهم للقوة اللي هو قانوني لكن فيها قوة عزادة مش تحط ثقة على راسه بالطريقة هذيك
1: واضح معناتها مشكل من المشاكل الكبيرة وبرشا مظاهرات صايرة
3: بالضبط باش نكملوا نحكيوا تو على الذكاء الاصطناعي فما جدل كبير تو على الحدود نتاع استعماله وكيفاش ينجم بالطبيعة وين نجم يوصل قدرات نتاعو نحكيو على تخيل انه العالم في الانسان ما عادش يخاف من الشيخوخه نحكيو على سيناريو كبير وين اذيه تصريحات نتاع طبيب وكاتب فرنسي اسمه لوران الكسندر معروف باهتمامه بموضوع الذكاء الاصطناعي ومستقبل الانسان قال حسب رؤيته هو انه قبل عام 2040 باش نشهدوا تقنيات تعاون على اعاده برمجه الخلايا البشريه وابطاء عمليه الشيخوخه وربما اطاله متوسط عمر الانسان بشكل كبير حسب ما قال هو 150 سنه
9: Tous les milliardaires de l'intelligence artificielle, qui sont les hommes les plus riches du monde, hein, comme Elon Musk, comme Sam Altman, comme les dirigeants de Google, affirment que dans la prochaine décennie, les gens qui seront encore vivants dans la prochaine décennie vivront au minimum entre 150 et 160 ans en bonne santé. C'est le cas d'Elon Musk qui ne cesse d'affirmer qu'une espérance de vie de plus de 160 ans sera commune et sera possible dès les années 2032-2035. Dario Amodei, le patron de Claude, hein, qui est le grand concurrent de ChatGPT et qui est biologiste en plus d'être le fondateur de Claude, affirme que 150-160 ans, on y arrivera entre 2032 et 2037. Quant à Damis Hassabis, qui est prix Nobel de chimie et qui est le patron de toutes les intelligences artificielles chez Google, il affirme que grâce à la super intelligence artificielle qui est maintenant proche, entre 2035 et 2040, on va guérir toutes les maladies humaines, tous les cancers, toutes les maladies génétiques, et que avant 2040 la super intelligence artificielle pourra rajeunir nos cellules.
3: دونك حكي لهنا انه الانسان ينجم يخلط يعيش 150 سنه بالضبط انه البروجي هذا مربوط بالناس اللي تخدم وتنفستي في الذكاء الاصطناعي وقال انه بالطبيعه جوست توضيحه هو ماهوش حقيقه علميه اما راهو نحكيه على توقعات قام بها وحتى في كتابه
8: عنده تصريح حكي فيه على القرايه لوران الكسندر يقول انه ماذا بيكم معناها مع ظهور الاي اي ما عادش تعملوا ديزيتود اكاديميك ما عادش تقراوا في الجامعات ما عدا انك تكون معناها ياسر بريان باش توصل تقرا في احسن 20 جامعه في العالم عاد ذلك القرايه يقول ما عندها حتى معنى في التعليم العالي كي مش تقرا في جامعه عاديه بالنسبه لي يقول الذكاء الاصطناعي يتجاوز معناها القدرات نتاع الانسان وعمل بوليميك كبيره دايوغ بالتصريح هذا خلى برشا حديث معناها على اهميه الدراسات العلميه
1: ولا عنده كتاب تنجموا اذا تنجموا تشروه فيفر ميلون معناتها هو الذكاء الاصطناعي شنو ينجم يعمل
3: نختموا في ساعه تقرير هذا كان على سرقه صارت ب 100000 يورو في واحده من غرف الفنادق بالطبيعه واللي قام بهذا تبارك الله عليه البس زي متاع باجاجيست وطلع وهز الفلوس من عند زوز من أوكرانيا أوكرانيا هابطين عليه الناس الكل معناه بوتين على تفجيرات على الدنيا زادوا معاه توا سرقوا أخر
10: Partons à Nice où un vol rocambolesque a eu lieu dans un hôtel de luxe. 100 000 euros de butin dérobés dans la chambre d'hôtel de touristes fortunés. Le suspect, un homme d'une cinquantaine d'années, s'était fait passer pour un bagagiste de l'établissement.
3: بارك الله عليه بتبيع هو بنجم نشكروا على الفكرة كي تشد بدون كنا نحكيه لهنا إنه البرشة ناس تحكي عليه إنه كيفاش فندق فاخر بالطريقة هذه وما هو سيكوريزي.
1: واضح شكرا لك سلاح نادي يعطيك صحة ناهد أشويق سليم. بعد شوية الأخبار سبور إكسبريس ثم يجينا أمين قارة في أفتر وورك البرمجة تتواصل 24 على 24 نتقابل غدوة في لمن.
11: ألو مالك سيف السنة راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل
12: بيه اسمعني تخو انت جولي ولا اخوانا اوتا
11: مشيت معاك اما اش باش نعمل
13: حطوا برشا موسيقى برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات
12: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلان سهريات وفستيفالات
11: اما شو باش نسميوها
13: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل تعدي اقوى وافنسيف كل ليله مع اسمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
14: برد سيفك مع ناتيو فريز ولا فاني تفرشيك الانفيني معك في الخدمة في البوز في الشارع ولا في البحر بنا تخليك تقول ناتيلي بالطبيعة خير.
15: في حركة الصيف يلزمك تفنسي على فريات اللي تعمل الكيف ومدامنا على موجة الفانسي اما لاخوذ لوفر فانسي تاع تي تي ب 29 دينار و 600 في الشهر باش تتكلم اوني ليميتي وتتمتع ب 29 جيجا انترنت يعني صيف السنة انت والعائلة والاصحاب الكلكم على موجة ليميتي مع تي تي.
16: جلاسيت ولا مازلت؟
17: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومة فلاش مدار العطار عرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
18: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات يا غور ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثة ممزوج بوتي مع ثلاثة ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعة.
19: بلادنا بلاد الشمس وفاتورة الضوء ما ترحمش أنا مع سوفتيل ما تخممش. سوفتيل السوسيتي فرانكو تونيزيان دينيرجي نوفال بخبرت أكثر من 30 سنة في الطاقة الشمسية. سوفتيل توفر لك أحسن حل إيكونوميك لتركيب السيستم فوتوفولتايك إيكيب كاليفيي كاليتي دو ماتيريال وغارانتي أسوري لا لا مازال سيرفيس أبري فانت كونفيرمي ومعاهم زادة دي روميز إكسيبسيونيل. ميلا أوتوبي دو فيدباك من توا غراتويتمون على الواتساب على 21 495 005. Le soleil paye votre électricité.
20: اسمعني تحب تعمل فرشيكة في أحلى أكوا بارك في الجمهورية عليك على المهدية أي غياخ أكوا بارك في المهدية فيه أعلى لتوبوغان في الجمهورية ومش هذاك هو فيه زيدا اون بيسينا فاغ اون ريفيير ارتيفيسيل وبرشا دي توبوغان الصغيرات ما لفاش تستنى اطلب فيسع 92-466-444 ما تنساش 92-466-444
21: Réacteur, ouche boisson énergisante à Kahao. Zouzanouer dépasse biom les limites MTA. Et dark power les performances ou le focus power les concentrations. Réacteur, push your limits.
2: Radio Mosaïque FM Tunis. Al-Akhbar.
22: موجز الأخبار أهلا بكم. المهندسة المختصة في التوقعات الجوية بالمعهد الوطني للرصد الجوي ناديا مديوني تفيد بأن موجات الحر ستتواصل اليوم الثلاثاء بينما ستسجل درجات الحرارة انخفاضا طفيفا على المناطق الساحلية يومي الأربعاء 22 والخميس 23 من جويلية وتبقى مرتفعة بالوسط والجنوب. والمختصة تؤكد أن الانفراج وتراجع درجات الحرارة سيبدأ تدريجيا انطلاقا من يوم الجمعة 24 من جويلية ليكون ملحوظا بداية الأسبوع المقبل وذلك لوصول رياح شمالية ستلطف الجو داعية المصطافين إلى تجنب السباحة بين الساعة 11 صباحا والثالثة بعد الظهر وهي الساعات التي تكون فيها الحرارة على أشدها. وحدات الحماية المدنية تقوم خلال 24 ساعة الماضية ب 907 تدخل من بينها 259 عملية إطفاء حرائق إضافة إلى 170 عملية نجدة وإسعاف بالطرقات و 440 تدخلا للإسعاف في غير حوادث المرور و 17 تدخلا على الشواطئ. الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي تنتظم غدا وبعد غدا بمدينة العلوم بتونس ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وأفاقها الأكاديمية والمهنية. في أخبار العالم، جماعة الحوثي اليمنية تقول في رسالة بريد إلكتروني وجهتها إلى شركات شحن إنه يمنع على هذه الشركات تحميل أو تفريغ البضائع في الموانئ السعودية، وإن مثل هذا النشاط ربما يؤدي إلى استهدافها في أي مكان. وللإشارة، أعلن الحوثيون أمس الاثنين فرض حظر الملاحة البحرية على السعودية، وذلك ردا على ما تصفه الجماعة بحصار تفرضه الرياض على اليمن عقب تجدد التوترات العسكرية بين الطرفين، والتي تصاعدت إثر استهداف مدرج مطار صنعاء لمنع هبوط طائرة إيرانية. القوات الروسية تعلن السيطرة على قرية في منطقة خاركاف الأوكرانية، مؤكدة مواصلة قصف بنى تحتية يستخدمها الجيش الأوكراني في ميناء أوديسا. تقرير للأمم المتحدة يظهر أن معدلات الجوع العالمي انخفضت للعام الثالث على التوالي في عام 2025، مبينا أن نحو 645 مليون شخص بما يعادل 7.8% من سكان العالم عانوا من الجوع العام الماضي، بانخفاض عن 8.1% عام 2024. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع فهمي البرهومي في إسبر إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اوريدو، طور عالمك. سبور
1: اكسبريس. مرحبا بكم. البداية بملف يوسف البليلي والترجي الذي التونسي، برشا تطورات في الساعات الأخيرة. يوسف البليلي تخلف اليوم على زوز مواعيد، موعد الاختبار الطبي وأيضا موعد مع رئيس النادي لتفعيل الاتفاق والإمضاء على العقد الجديد مع الترجي التونسي كما تم الاتفاق عليه في الفترة اللي تعدت. البليلي متواجد من البارح في الجزائر، ومصادر مقربة من الملاعب أكدت الإدارة الترجي إلى الملاعب باش يلتحق بتونس نهار الخميس ويواصل المفاوضات والنويم على العقد واللي فعل الاتفاق اللي صار. زادا كما تعرفوا مصادر الإعلامية الكل في الجزائر تحكي على كونه يوسف البليلي في مفاوضات متقدمة مع مولدية الجزائر. من جهة إدارة الترجي والمعطيات هذه الكل مازالت مخذت حتى موقف رسمي في ملف يوسف البليلي، ساعات الجاية نجم تجيب الجديد. لكن تم تفعيل الاتصالات بزوز ملعبية أجانب في البوست اللي يلعب فيهم البليلي، دونك هذه آخر كل آخر المعطيات. البليلي يغيب على زوز مواعيد اللي حطتهم إدارة الترجي من اختبار طبي وكذلك الموعد مع رئيس النادي، وفي الصورة هذه الإدارة اختارت كونه تفعل الاتصالات من زوز ملعبية أجانب اللي هي ديجا حطتهم كوم بلومبي في حالة كونه يتعذر أنه يتم تجديد العقد مع البليلي. ففي الحالة هذه الملعبية الاثنين عاد اتصال بهم، وساعات اللي جاية باش توضح مصير ومستقبل البليلي مع الترجي هذه التونسي. نواصل مع الترجي ومتوسط الميدان الإيفواري لامين ساكو سيدو وصل اليوم لتونس لإتمام إجراءات التعاقد مع الترجي، وعقد منتظر بثلاثة مواسم. لامين ساكو 23 عام يشغل خطة متوسط ميدان دفاعي في نادي أساك الإيفواري. أيضا زاد منتظر الإعلان على الانتداب متاع لوكاس ريبيرو وعادل بطيب بعقد لمدة ثلاثة مواسم. في النادي الافريقي اكثر من اسم مطروح على اداره النادي لتعويض فوزي البنزرتي بعد ما اختار نادي اتحاد طرابلس الليبي، من جمله الاسامي المطروحه محمد الكوكي شكر الخطوي، والقائمه طويله الحقيقه وعدت اسامي حتى زاد يفكروا في المدرب الاجنبي. اداره النادي الافريقي بالنسبه لتمارين الفريق باش يشرف عليها الثنائي المساعد احمد التويري وخالد المليدي، ونهار الاثنين 27 جويلية الفريق باش يدخل في تربص في عندرا. إدارة مستقبل سليمان عينة المدرب أمين كمون على رأس الفريق الموسم هذا في الرابطة الثانية. كانت هذه ثاني نشرات رياضية اليوم اللي تلقاها على السيت زي كافة ونت.
5: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات؟
6: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفورفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
0: اوريدو، طور عالمك. موزايك فام.

0: موزيك
1: افتر وورك من الاثنين الجمعة بالمالي ساعتين للستة متاع العشية. امين قارة موزيك افهم.
2: خرجنا الخدمة على السلامة. مرحبا، مساء النور، مساء الخير، مساء الورد. ان شاء الله اسعد الايام، ان شاء الله يا ربي يعطينا ما نتيقوا. هذا واحد نقول في 47 درجة حاليا تقريبا في تونس العاصمة، وقربنا 50 في بعض المناطق الاخرى. نتمنى لكم ان شاء الله الخير والسلامة. نتمنى ان شاء الله كليماتيزور يخدم، الضوء موجود، أمنية هي وكل أمنيات صعبة التحقيق مع ارتفاع درجات الحرارة. أميمة على السلامة، مرحبا.
3: أهلا وسهلا، مرحبا.
2: شو أحوالكم أميمة؟
3: الحمد لله لبس.
2: قص عليكم الضوء البارة؟
3: قص علينا برشا مرات
2: الحمد لله.
3: حسب تشامت.
2: لا الحمد لله، ما أسمع عندي ما كل شيء ناخذه بضحكة. أنا مفضل لفضلك معناتها، مثلا أنا روحت لقيت مخصوص وانا وجاري هذاك اللي حكيت
3: خاصه كانت عليها على تجارك سي.
2: دونك ما روعه، ما قعدتش في الدار، خرجت قعدت دور بالكهرباء وحال كليماتيزور.
3: قداش دور بلي
2: ولا اللي في ليسونس؟ روحت بعد مشيت صب ليسونس نلقى الضوء مخصوص، دونك حتى ليسونس ما يخدمش
3: سي. هكاك
2: قعدت على سقايم البارح، خرجت وصلت اليوم قلت خلينا نقصر الوقت شويه به. انا قلت خلينا نبداو بموجات ايجابيه من الاول. موجات ايجابيه تجينا من البحر.
3: اي دجا
2: ايواش من البحر، وين موجود صديقنا حمدي حشاد. سي حمدي يا باهي، مساء النور، محلى طلتك معنا، وان شاء الله تبحيره طيبه اخويا الغالي.
4: عايشه كمان يا لبيك،
2: مش بفضوح جمله.
3: اللي يحب يفضح روحه يقول حاجه لي.
2: اي انا نعاودها. قلت خلينا نبدا بموجات ايجابيه. الموجات الايجابيه هذيا واحنا توا في ذروه هالقبة الحرارية هذية اللي موجودة، احنا كل يوم نقولوا الذروة، والله ما عادش فاهم هي القبة ولا ما. احنا في عز الشهيري نتسأل وقتاش باش يشوف. انا هذا سؤالي اليوم، وقتاش نرجع للحياة بلوز اموا العادية؟
4: غدوة العشاء، ابتداء من غدوة العشاء نقولوا ان شاء الله نرجعوا للصيف العادي بحول الله، وباش تنخفض درجات الحرارة معناها بشكل نسبي، باش يوصل معناها ما بين 8 الى 10 درجات اقل من اللي قاعدين نعيشوا فيه توا. معناها ابتداء من غدوة الفرش ان شاء الله نقولوا، معناها الامور تتفرج. معناها شوية صبر توا، نعرف اليوم صعيب برشا، من قبل نشوف شهادات لبرشا ناس. معناها ان شاء الله شويه صبر، هكا تعدى اليوم لاباس، غدوه شويه القايله مسات عقاب سخونه، مش سخونه كيما اليوم، عقاب سخونه، وبحاول الله غدوه الفرج العشيه معناها يكون الفرج.
2: باهي، مش معناتها درجات الحراره العاديه، معناتها نحكي مثلا على
3: باش نرجعوا للمعادلات العاديه معناها
4: 36 حاجه، نحكي ما بين 34 36، ما بين 32 و 36.
3: نعم، من عند ربي.
2: 47 يا رسول الله، اليوم معناتها الحمد لله واحد هذا حكم ربي. أيه. واحد مش باش يعترض على حكم ربي. هل مازال فما قبوب اخرين، ما دودانات اخرين؟
3: خلينا نتفرهدوا بعديك يا
2: عم. والله نقول لك 3 4 ايام سافا بعدها ترجع
3: تقدر نسخانه.
4: مازال اسبوعين تقريبا، خلينا نقولوا نوعا ما مفرشكين مقارنه بالعشناء قبل. معناها وبعد معناها ما فما حتى شيء مؤكد، مجموعه من القراءات معناها مختلفه، معناها ما خلينا نقولوا مازال ما فما حتى شيء مؤكد، معناها كل قراءات مازالت بعيده في الوقت، وكل ما تكون بعيده اكثر في الوقت معناها المصداقيه نتاعها تكون اقل. خلي على الاقل تونسه معناها الاسبوع ندوما ياخذوا هدنة حرارية
3: يتفرهدوا،
4: ترجع نسمع تعليل، ترجع كل ليل المتفرهد مين، خاطر هو تقريبا ايامات التالي معناها المفهوم كنا نحكيوا عليه وحكيت عليه حتى معكم قبل. معناها دونك الليالي الاستوائية تروبيكال نايت هذوما اللي معناها حتى بعد غروب الشمس بساعات معناها درجة الحرارة ما تنخفضش وتقعد فوق 30 درجة، وهذه معناها بالحق حاجه مؤشر اخي من السخانة بيدها في القايلة، معناها لانه تقريبا الشو هو في الليل في العاده شنو يصير فما كل
2: مش عارف.
3: هذه الريزوم تاع البحر
2: تاع الغالب يخص شيء على بعض ولا
3: ربي سيك انت تسمع فينا، راهو جمعتين جايين، راهو امورنا واضحه، ما فماش سخان، ما فماش علاش تقصوا علينا الضوء يهديكم ربي.
2: باه والله انت جبت الموضوع، معناتها نفضل اني باش نكون بلو ديريكت معناتها باش تتفاجئوا.

0: ديما معروف وينقد وما ننقد لا فما حاجات مانيش باش ننقد فيهم
1: باهي
0: شو عادي جدا اللي قاعد يحصل باش فسرك شمعت عادي جدا مش من جوباناليز قصان الضوء لا لا مانيش هذا مشكلتي يعني. كي ترتفع في درجه الحراره بالطريقه هذه مع بلاد معامله برشا كيما بلادنا على محروقات و مش نجم شنو يقص علينا الميكرو ولا مش حتى السخان هذول مسخره باش يقص كل شيء دونك عادي جدا انه يقص الضوء وكل باهي اوكي يقص الضوء فاهمين هذا متفقين فيها اما بالله يعطينا اوقات واضحه ماني عايش
1: وعطينا مناطق محدده
0: قول لي دير استاج اوكي قول لي انت مثلا يا سيد اللي تسكن في البلاصه الفلانيه باش يقص عليك الضوء من اكس لاكس
1: بالضبط
0: من اكس لجريج راهو اليوم هكا راهو ما تجينيش نهارتها وتعطيني وقته مش صحيح وما تجمش تقول يرجع الضوء في البلاغ من اللوطه معناتها فما حصيله انا ما عجبتنيش بكل من الساعه الخامسه مساء الى منتصف الليل
1: ويبش يرجع الضوء دون سابق انذار
0: واش معناتها دون سابق انذار معناتها
1: ما انت تقعد انت في الدار ما تعمل حد شيء تستنى تنحي ساعه الماكينه نتاعك باش ما يصير لهم حد شيء وتقعد تستنى حتى اللي يرجع الضوء باش نجم تحطها مره
0: جوستومون مصائب قوم عند قوم فوائد
1: اي من نرجع
0: هذا اللي يصير اي هذا اللي يصير هذا باش نحكيوا فيه بعد شويه ان شاء الله
1: بالضبط باش نحكيوا على المعاناه اللي قاعدين نعيشوا فيها باغ كونت فما عباد اخرين قاعده تصير لهم انتعاشه اقتصاديه من خلال موجه الحر هذيا والقطع التيار الكهربائي فما برشا اسواق تحركت فما برشا منتجات ما كناش نعرفوهم اللي هما اصلا موجودين ما كناش نعرفوا الاهميه نتاعهم في حياتنا في الصيف هذيا وفي خانة هذية عودة رجعت بقوة وقاعدة تنتعش الاقتصاد متاعهم دوك باش نحكي عليهم أكثر تفاصيل شنو الحاجات هذية
0: دونك يقص الضوء راه فما حاجات كوميرس جديد تخلق هذا باش نحكي فيه إن شاء الله بعد شوية يقعدوا معنا راجعين
2: سيف كونفن في كورنيش على موزايك فم موزيكا مسرح سينما نعيشوك غرامك المهرجانات لحظة بلحظة الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم حوارات النجوم من تونس العالم العربي والعالم نجومكم اللي تحبوهم من 2 للجمعة ما تفلتوا حتى شيء من 7 ل9 متاع الليل كورنيش مع سامي الحامي
3: تدلل
4: على خاطر جيون يحب العزيز عليه ويحب يدلله حتى 9 اوت ايامنا في جيون كلها دلال دي بروموسيون اكسيبسيونيل للبحر للخرجات للراحه في الدار والكل مستلزمات الصيف ما لفيش تستنى باش تتمتع بدلال الصيف
3: تدلل
5: جيون ايام دللنا
2: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دوره استثنائيه تونسيه وعربيه يقدم لجمهوره الكبير نهار 3/21 جويليا العرض المسرحي بابا نويل الصابر الوسلاتي
6: قال لك بابا نويل ضايع من الغرب السيدة ضايع وجا لهنا لتونس قال لك عمل مسرحية وقاعد يدور وين ولبس لي هذاك المظله ولبس لي بالاحمر والابيض وما فهمتش ناش اش قاعد يعمل اش قاعد يدور اش قاعد يقول دونك السيدة ضايع امشوا تفرجوا
2: تباع تذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي فونتين مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة اورانج تونيسيتي اجيل ليلا اي موزايك فم
7: Beehive Club Open Air été 2026 vendredi 24 juillet le fameux spectacle musical Oshag Denia
8: Oshag Denia goulhom masluba
7: Oshag Denia au Beehive Club Open Air Gamart Infoline 20 910 000 l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فم بوانغوت
0: مراد مساء النور مرحبا
9: سهلا وسهلا أمين مرحبا بيك مرحبا بكل اللي يسمع في راديو موزايك فم
0: إن شاء الله نهارك أسعد الأيام إن شاء الله قيلولتك أسعد القيلولات
9: لا بدنا
0: بدنا نسقيه بالله ما نحاولوا ان نغتنموا الفرصه مرادك نبدا بنصيحه اليوم كي يبدا الضوء نعرفوه اللي هو موجود وقتها نمشيو نعملوا لابوان تاع الكاربيرون تاعنا
9: وي نقول لك اي صحيح على خاطر في بعض الاحيان راهو رينا معناها عديد الحوادث وفتوتو بالارتفاع
0: لا لا مش على ذاك مش على ذاك بكل راهو جينا لي ستاسيون سيرفيس راهو يخدموا معناتها بالضوء البومب نتاعهم دونك هذا مخصوص الضوء راهو ما تنجمش تصب ومن بعد يرجع الضوء الناس كل يمشيو يحبوا يصبوا بعضهم دونك يكون القوا صفوف نتاع
9: اسونس ابسوليمون ابسوليمون ابسوليمون وهذا اللي ماذا بينا نقراو في حسابنا خصوصا في الفتره هذه مين اللي فيها الارتفاع نتاع درجات الحراره والكوبور نتاع الضوء في بعض الاحيان راهو يمكن نلقاو شويه بانيك معناها في بعض المحطات لازم نقراو حسابنا الافونس باش الواحد ما يتيحش في الريزيرف وساعات راهو نراو معناها عديد السيارات اللي هي معناها في البانساج وقتها ساعات تلقى في طريق طويل ولا في كذا ويقرا هو حسابه على مسافه معينه فبالتالي معناها ليسونس يولي وقتها ما يجاوبوش هذا نقرأه في حسابنا الأفانس. حاجة أخرى زاد أمين يمكن طبعا عديد الطرقات تجدوا فيها محركة عادية بجات بعض الطرقات الكبيرة خصوصا على مستوى النقرة ومن ثم الأشغال على مستوى حي الانطلاقة كذلك على مستوى المنيهلة وين تلقاو الحركة فيها كثافة مرورية. طبعا الحركة هذه تطلب منا مزيد من اليقظة وكذلك الانتباه. نتفقدوا رواحنا ساعة اون بروميليو لأني احنا معناها قاعدين نسوقوا نتفقدوا السيارة متاعنا ما فيش شكرة توا باش تولي معناها يمكن بالاسخانة اللي قاعدة تطلع معناها دوتونزا اوتر فما حاجات ماذا بينا تكون موجودة عندنا آليا واللي هو تفقد الماء نتاع الرادياتور نتفقدوا زيت نتاع الموتور ايسونسيالمون زاد الضغط نتاع العجلات أمين لأنه راهو كل ما تدور العجلة كل ما درجات الحرارة المرتفعة يزيد معناها تتفق العجلة هذيك فبالتالي ماذا بينا ناخذ الحاجة نتاعنا حتى تكون السياقة نتاعنا معتدلة. حاجة أخرى زادة ماذا بينا أوني بارني شوية الرجال الكبار والعباد الكبار في السوقان ماذا بينا نبعدوهم سيرتو الفترة هذه اللي فيها ارتفاع نتاع درجات الحرارة. كنت تسمع توا في خويا من معهد الوطني راس الجو يقول فما انفراج معناها بتاتر
0: لا لا صديقنا مختص في المناخ مش معهد الوطني
9: صديقنا
0: خلينا في المعلومة احنا شمنا في شكون قالها المعلومة هي غدوة إن شاء الله تتفرهد الدنيا ما مش تتفرهد ما ترى مش تصبح بكباب ترى الأولاد ما
9: لا لا باديتو لا باديتو
0: كي تحت 40 معناتها ديجا تفرهدت عندي انا
9: نقولوا نعمة من عند ربي نقولوا نعمة من عند ربي معناها اوني بارن العباد الكبار من السياقة حتى نحافظ عليهم ونحافظ على غير من مستعملي التاريخ من خويا
0: يعطيك الصحة يا مراد شنهار كاس عاد الايام في الامان
7: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام

فما غنية ضربت على الاخر خاطر اشتح عليها لامين يامال ديجا خلوها نتاعو هما ماهيش الغناء نتاعو هو هي الغناية خاصة بمغني اسمه دوم ميغيل واسمه إيكي فوي يبان ضربت على الاخر خاطر اشتح عليها يامال ديجا البارح حتى في مدريد وقت اللي بيجيو ياخذوا في الكوب كي تخلى هو استقبلوه ادخل بالغناية هذه الدخله نتاعها ما تتفجعش قول سومي وراك معناتها كان تسمع فينا تتحس سومي جايك لا ما تخافش هذيك الغنية تبدا كيكا نقترحها عليكم تعطيني بلون هكا حتى شيء فوالا في قلب السيركولاسيون توقفونا اخوياك الكراهب تهبطوا من الكراهب نعملوا شطحة جماعية هي سخانة سخانة يلا بركة مع بعضنا والسومي ورانا وان شاء الله لاباس

0: publicité.
1: Mosaïque FM. حاضرين؟ اي نعم، حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. صيف 2026، احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايكا فام. احلى صباح، ابدا نهارك مع جيه الميلاد وليندا الرحالي. ديسبورا توانسة وين مكانو مع امينة بندوة. ميدي ماك، الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كوين ما كنت، حسن الهمالي، أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية، أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش، المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وصلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور، الموسيقى والربح، إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسر جديدي وسوسن الغريبي، واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك. الموسيقى نو ستوب مع عنان حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو، للموسيقى، لأخبار في صيف 2026 على موزايك فام.
2: موزايك فام الأولى في تونس.
3: ناتيو برر، ناتيو برر،
4: برد صيفك مع ناتيو. فريز ولا فاني، تفرشيك الانفيني معك في الخدمة، في البوز، في الشراء ولا في البحر. بنا تخليك تقول ناتيو برر، ناتيو برر، ناتيو برر، ناتيلي بتبيع خير.
5: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية، إلى كل محب للأغاني الرومانسية، من الله عليك يا سيدي لتترك جفية، The Stage تقدم السهر الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق،
6: الله عليك يا سيدي،
5: وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. حفلة عالمية في جوهرة الساحل سوسة. تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا. الأماكن محدودة، برعاية أكسس كونتنت أجنسي، أوتيل موفنبيك سوس، أوتيل إيجا وموزايكا فام.
1: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مدي ساعتين لستة متاع العشية على موزايكا فام. وميتيو
7: مباشرة مع ضواتنا الرصد الجوي خونا أنيس. مساء النور، مرحبا.
8: اهلا وسهلا امين، تحيه ليك ولو في موزايك.
7: ان شاء الله نهارك اسعد الايام.
8: شكرا.
7: اليوم يظهر لي القبه الحراريه هذا، وصلنا وصلنا الاخر يظهر لي، وما عادش اكثر من هكا نتصور. الحمد لله
8: الذروه، صحيح الذروه اليوم امين.
7: انا ليتها قبيله في الكهرباء 47.5، مش عارف كان
8: صحيح. صحيح بالضبط، احنا المحطه اليوم في تونس قرطاج سجلت 48 درجه كحراره قصوى. بقيت المناطق زاد حراره مرتفعه جدا، كان معناها اذا ما استثنينا قليبيا وممكن حتى تالا ما تجاوزتش 40-38 درجه. بقيت الجهات حراره مرتفعه ومرتفعه جدا، تراوحت بين 46 وبلغت حتى 49 درجه. جهه جمال حتى مناطق الوسط والجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. قرب السواحل والمرتفعات كانت بين عموما بين 41-45 درجه. اليوم قلنا نهاية موجة الحر، تقنيا هي في الحقيقة باش تكون يعني مثال تونس اليوم 48 درجة حرارة قصوى، غدوة ننتظروا 40 درجة، ممكن تكون المحسوسة حتى 42 ولا 43 درجة، فما أكثر رطوبة يوم الغد. يعني في الحقيقة مازال طقس حار يتواصل حتى يوم الأربعاء والخميس، تبدأ تنخفض أكثر يوم الجمعة، وإن شاء الله في بداية الأسبوع القادم نرجع نقرب أكثر للثلاثينيات، ترجع 32-33 درجة في تونس، وقتها نجم نحكيه على نهاية فعلية يعني للحرارة هذه. في بعد ذلك اليوم تكاثفت السحب في المرتفعات الغربية.
7: مش نهار أرقام قياسية اليوم مثلا؟
8: الحقيقة لحد الساعة هذه ما سجلناش أرقام قياسية، لكن يوم حار، حار جدا، يعني نجم نقوله هذا الذروة في على قليلة في الأسبوع هذا، معناها في موجة الحر. قلت لك بديت تتكاثف السحب في المرتفعات الغربية، كيف سليانة يعني ظهرت حتى خلايا رعدية باش تكون مصحوبة بأمطار عموما ضعيفة ومتفرقة دون فاعلية كبيرة. الريح اليوم جنوبية غربية تتواصل ضعيفة فمعتدلة عموما، ممكن تتجه من القطاع الشرقي آخر النهار، تتقوى نسبيا قرب السواحل الشرقية. البحر عموما يتواصل هادئ إلى قليل الاضطراب، هذا تقريب يعني هو أبرز عنصر للأيامات هذه على قليلة نكمل ونتمتع بالبحر، يعني ملائم لممارسة مختلف الأنشطة الترفيهية بما في ذلك السباحة. عنصر آخر، يوم الغد الطيارات تنتقل من القطاع الشمالي بالشمال ومن القطاع الشرقي بالوسط والجنوب، بالتالي باش تساهم يعني في الانخفاض هذا النسبي في درجات الحرارة، وين باش تتراوح القصوى بين 38 و 43 درجة قرب السواحل والمرتفعات. تتواصل المرتفعة نسبيا في المناطق الداخلية تكون بين 44 وممكن توصل 49 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. يتواصل أيضا الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر بالمرتفعات الغربية للوسط، تكون مصحوبة ببعض الأمطار. البحر كما قلت لك يعني عموما يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، تولي فيه شوية موجة غدوة في الشمال. يومي الخميس والجمعة طقس عموما صافي إلى قليل السحب، وإن شاء الله بداية من يوم الجمعة نحسوا الانخفاض الفعلي في درجات الحرارة. هذا هو أمين.
7: يعطيك صحة. يعطيك صحة أخويا أنيس، بارك الله فيك، إن شاء الله ربي يعطينا منطقه. كما قلت أنت وصلنا 48 درجة اليوم في تونس العاصمة، غدوة إن شاء الله باش تبرد، مش تبرد، تبرد بارابور لليوم هما تبرد كلمة برشة كبيرة برشة على 40 غدوة، أما كمان أقل 8 درجات، كمان فما انخفاض ب 8 درجات مقارنة باليوم. أخذوا معنا شوية خرجين
2: بوميتيو أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: أخيرا قالها جاء الضوء. الجملة اللي نجم يكون خلت وصلنا حتى الماضي ساعتين و 42 دقيقة
1: مع ترافل تو دو العالم بديديك دي بي دافيون بأرفق الأسوام مع أحسن الكومباني أيريان في العالم. فواياجي افيك ان ليدر سي توجور بلو سور. ترافل تو دو تقدم لكم نسمة بحري.
2: نسمة بحري
0: يا ودي عندي ليكم اليوم زنس نسمة بحري وبلان طيارة على الاخر مع ترافل تو دو باش يهزكم 45 دقيقة بعيد على تونس العاصمة. طبعا تعرف وين بالضبط بالرسمي بلان ما يتراتاش بالكل. نبدأ الساعة بالسباحة الممكنة في كافة الشواطئ التونسية حتى في الشيح اليوم تنجم تعوم داير ماكش مربوط بالشواطئ. واحد يعوم ويغطس واحد ينجم عادي جدا مع 48 درجة. اليوم نحكي لكم على أتبرقة راس أنجلة سيدي سالم الرمال سيدي علي المكي. درجات حرارة تتراوح من 39 ل 44 درجة باردة على الأخر مع 44 درجة. بالنسبة لخليج تونس رواد قمارة المرسى سيدي بوسعيد كارتاج الحرارة توصل بين 42 و 44 درجة. كي العادة نمشي نعمل طلع على الحمامات برج صدرية سليمان الهوارية حمام الغزاز قليبيا قرب الحمامات الحرارة توصل 41 درجة. هرقلة شط مريم القنطاوي بوجعفر سقانس المهدية يعني شواطئ الوسط الشرقي الحرارة فيها بين 37 و 42 درجة. نكملوا مع جيبس إبان تصدقوا اليوم شواطئ جيبس وجربة أبرد من شواطئ موجودة في الشمال. شفار جيبس جربة الشمالي الجنوبي جرجيس السباحة ممكنة والحرارة من 37 39 درجة ديجا أقل من 40 درجة. باه هاي 45 دقيقة ونتنجم تهزنا يا جماعة. البون بروم تاع اليوم مع ترافل تو دو يهزنا للحمامات نار تحديدا لوتيل عنبر الفل الحمامات اوتيل كالم بيدون لو وكوزي. اش تحب اكثر منك اخويا الغالي؟ ظهلي فماش حاجه امتع منك وخاصه البحر في الحمامات نور راه ممتاز برشا. لهنا هذه معلومه مؤكده راه انطلاقا من ممارسه شخصيه زياد زاد كيف تاكد المعلومه هذه. حمامات نور من احسن البلايص اللي تنجموا تعوموا فيهم. بحر يعمل كيف صافي بالرسمي امبيونس طياره على الاخر ودرجه حراره زاده في الحمامات راي ما عندهاش برشا علاقه بدرجه حراره في تونس العاصمه. تحس كل بلاد وحدها معناتها ولا كيفاش معناتها تحس غادي كان ما وصلناش لل 40 ديجا درجه بالنسبه اليوم. دونك طقس ممتاز يعمل كيف بحر ممتاز وتيل ممتاز بالرسمي عشاق الماكله تلقاو غاديكا حاجه بنينه ياسر وحاجه فاغيه خاصه. دونك الاذواق الكل تعملوا جو في اوتيل عنبر الفل في الحمامات وهذا راه موجود اون اكسكلوزيفيتي كان عن ترافل تو دو اكاو. هذا ما تخدمش مخك انت كان عن ترافل تو دو اكاو مش مقعدوش نطولوا فيها عليكم برشا يعني تلقاو ديسبو كان عن ترافل تو دو. عملوا طلع على الباج والا على السيت. نذكركم زي اللي تنجموا تربحوا عن بوندا شاب قيمه مليون كان تمشيوا من الاثنين للخميس الواحده من الاجنس نتاع ترافل تو دو الموجوده في 38 نقطه في كامل ولايات الجمهوريه وعلى السيت نتاع ترافل تو دو. تقوموا باي اشاء تدخلوا في القرعه وكل نهار جمعه باش يكون معنا سعيد او سعيده الحظ في المباشر ونقولوا له ان شاء الله الف مبروك.
2: نسمة بحري
1: تحب تعدي لي فاكونس وبالك مرتاح؟ ريزيرفي من توا مع ترافل تو دو في احسن ليزوتيل في تونس بارفق الاسوام وكان تلقى ما ارخص ترافل تو دو ترجع لك الفرق كاش. ترافل تو دو قدمت لكم نسمة بحري.
3: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام.
1: سولتان أماريتو تنظم أرزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر تحييه لديفا أمينة فاخر نهار الجمعة 31 جويلية بالفور سيزن أوتيل تونيس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجا.
3: مثلين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.

0: ماضي ساعتين وثمانية واربعين دقيقة في أفتر وورك.
1: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من ماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام.
0: صديقنا زياد مرحبا. محليك زياد والله تعرف نعمل جو كي نلقى زياد بحذاه لهنا. فما بليك اسم الموزيكا زياد فات جينجول ريتو تحطه ولا مش لازم اليوم بقى ميسال شاي نرجع بعد جينجول احسبه ما صار شاي.
1: الموزيكا
0: والله سخونة الأولاد والله أنا عاذر وخونة زيادة وسخانة قسما بالله يعلم بينا كالربي. اليوم مش نحكيه على موزيكا من الذكاء الاصطناعي مش نحكيه على موزيكا نتاع فنانين هما اللي يبدعوا ويخرجوا دي تيتر ضربين وكل لا ولا الذكاء الاصطناعي عنده كلمته ولا أصوات تخدم بالذكاء الاصطناعي وديروا ميكس يتخدموا بالذكاء الاصطناعي. اليوم الأغنية الأولانية اللي باش نسمعوها هي أغنية مخدومة الكلها دو أ أزيد حتى الصوت بالذكاء الاصطناعي وأكيد تعرفوها الناس كل داير ولا سمعتوها على تيك توك ولا غيره. كرمانجي هي أصلها كردية الغناء أما احنا اختيرنا لكم فيرسيون اللي بالعربي بكلمات عربية ورانجمون واحد آخر باللغة العربية ممتاز اسمها كرمانجي أجمل وردة. دونك حتى الصوت راه ماهوش نتاع عبد شاد في بالكم راه صوت ذكاء اصطناعي. باه اللي بعدها الغناء اللي بعدها العشيران أغنية مغربية كيفا هذا شينا تروتينات عاد أبيك تاع تروتينات يعيطولها الغناء. إبان الغناء موجودة هي غناء تاع رابور ورابر هذا ياخذوا الصوت لكابيلا نتاعو بدلوه شويه بالذكاء الاصطناعي وعملوا الارانجمون كله بالذكاء الاصطناعي. دونك الاغنيه موجوده من بعد بدلوها بالذكاء الاصطناعي نسمعوهم على التوالي توت سويت.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من المدى ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: ارتاح من الغسرة واستخيص وصيف مرتاح مع ترافل تو دو. ملافيسا ريزيرفي وتمتع بالبرومو توصل حتى ل 50% في احسن الزوتيل في تونس وفرح صغيرك ببلاش. كلمونا على 70 103 103 ولا ادخلوا على سيت traveltodo.com ولا اجاو الوحده من 38 اجانس ترافل تو دو. مع ترافل تو دو اللي حب على الجو يريزيرفي من تو. ترافل تو دو لي بري تو دو. يلا جو سيف السني حافلة انترنت
2: السني في السيف وين انتي وين هي فلاي بوكس اورانج تبرانشيها منا تكونكتي منا باش تقعد كونكتي في دار الخلاعة. ملاكي تخمم باش تبرمج خلاعة ما تنساش فلاي بوكس اورانج وتتمتع بانترنت حتى 300 جيجا وفلاي بوكس ابتداء من 129 دينار.
1: فاش تستنى خطر سيف السني حافلة انترنت ملا يلا جو عندك أورانج.
3: السيف متسمي على التبحيرة الجو اللمة ونقيت الحلو وحتى ال 16 أوت برومواتنا في مونوبري توفر لك اللي تستحقه الكل من الكليماتيزور فنتيلاتور باراسول بوي وما تنساش الكريم سولير وهكا جوكم يولي كيما جونا صيفي والكل بروموات
4: مونوبري ديما معك.
5: الكل مشروع ناجح حاجتين مهمين جودة التجهيزات والراحة في التمويل. احنا عنا الاثنين. فريغو تكنيك وزيتونة تمكين يقدموا لك خبرة شراكة 10 سنين في تجهيز المقاهي والمطاعم والتسهيل في التمويل يوصل لثلاث سنين. في فريغو تكنيك وفرنا لك محترفين من زيتونة تمكين موجودين في الجمعة نهارين. زوروا صفحات فريغو تكنيك وزيتونة تمكين وتمتعوا بعرض بالك مرتاح.
6: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
7: موجز الاخبار، اهلا بكم. عدد من اعضاء مجلس نواب الشعب يتقدمون اليوم بعريضه لطلب برمجه جلسه عامه عاجله تخصص لمساءله وزير الصناعه والمنجم والطاقه بخصوص ازمه الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي في مختلف جهات البلاد. والنواب يوضحون في نص العريضة المودعة بمكتب الضبط المركزي للبرلمان أن هذه الانقطاعات أصبحت تمثل مصدر قلق حقيقي وعطلت الحياة اليومية للمواطنين ونشاط المؤسسات الاقتصادية بالتزامن مع الارتفاع الكبير لدرجات الحرارة، مطالبين بمساءلة الوزير بشأن الأسباب الحقيقية لتكرار انقطاع الكهرباء ومدى جاهزية منظومة الإنتاج والنقل والتوزيع لمجابهة ذروة الاستهلاك الصيفية. إقرار الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 2027-2030 وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية مع وضع خطة عمل تنفيذية ناجعة في تحسين نسبة التغطية وتطوير المنظومة الرقمية وضمان جودة خدمات التلقيح مع الاستثمار في الوقاية، وذلك خلال جلسة عمل جمعت وزير الصحة مصطفى الفرجاني مع اللجنة الوطنية للتلقيح. جمعية إبصار لثقافة وترفيه الأشخاص ذوي وذوات الإعاقة تطلق الحملة الوطنية شغلني للمطالبة بالتفعيل الفعلي للتشريعات التي تلزم مؤسسات القطاع الخاص بتشغيل الأشخاص ذوي الإعاقة والدعوة إلى اعتماد سياسة وطنية أكثر نجاعة لإدماجهم في سوق الشغل، وفق رئيس الجمعية محمد المنصوري الذي أكد ارتفاع معدلات البطالة في صفوف الأشخاص ذوي الإعاقة.
8: شغلني هي صيحة فزع من الأشخاص ذوي الإعاقة لحالة البطالة وحالة الفقر وحالة الهشاشة الاقتصادية اللي يعانيوا فيها. ارتفعت نسبة البطالة لديهم. يكفي نقول لك أنه مثلا من بين أعضاء المجلس المحلية اللي هم ذوي الإعاقة نسبة 68% منهم في حالة بطالة، بالتالي النسبة مرتفعة جدا، تكلفة الإعاقة مرتفعة جدا. تعرفوا جميعا الأشخاص ذوي الإعاقة إذا ما عندوش أمراض مزمنة راهو عنده أطراف اصطناعية، راهو عنده كرسي متحرك يزمي بدل القطاع، وعنده سماعة به تعمل 10 مليون و11 مليون يزمي بدل كل 3 سنين. شخص من ذوي الإعاقة وفي حالة بطالة فإنه ما عادش نحكيه على كرامة، ما عادش نحكيه على إنه مواطن كامل الحقوق. صيحة فزعة اللي تنطلق اليوم وجهنا القطاع الخاص. علاش؟ لأنه القطاع الخاص لا يطبق قانون نسبة 2% في التشغيل.
7: في أخبار العالم، رئيس وكالة الطاقة الدولية يحذر من أن الوضع في مضيق هرمز يزيد من المخاوف بشأن أمن إمدادات النفط وحالة عدم اليقين إزاء آفاق السوق، مشيرا في الوقت ذاته إلى وجود عوامل تخفيف. السلطات الإسبانية تصف الحريق الذي اندلع منذ الخميس على بعد نحو 100 كيلومتر من مدريد والتهم أكثر من 29 ألف هكتار بأنه من الحرائق الأكثر تعقيدا في تاريخ المعاصر لإسبانيا، في وقت من المتوقع أن تبدأ اليوم موجة حر جديدة، مما يزيد من قلق السلطات حيال التعامل مع الحريق المندلع في مقاطعة غوادالاخارا. هذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أمين جارة وكمل فريق أفتر وورك. إلى اللقاء.
6: الأولى في تونس
0: أفتر وورك من الاثنين الجمعة والمالي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة، موزيك أفهم.

0: 12 دقيقة على موزايك FM. إن شاء الله طريق السلامة ليكم الكل. نتمنى لكم إن شاء الله قيلولة ممتازة معنا وبقيتنا بطلع على حالة الطريق تدشيت مع أميمة.
1: مش نبدأ بأبينا في شارع مصطفى محسن باتجاه الطريق الوطني عند 8، شارع طيب المهيري، شارع الاستقلال وشارع الحبيب بورقيبة فما شوية حركية، في منوبة في شارع فرحات حشيد، شارع خالد بن الوليد فما شوية سيركولاسيون، نرجعوا للعاصمة تحديدا شارع شانيكول، شارع محمد الخامس، شارع خير الدين باشا، نهج السعودية، نهج فلسطين، شارع الهادي شاكر، تتواصل الحركية حتى الشارع شادي قليلة، شارع مدريد وشارع فرنسا، نهج مونجسليم، فما اختناق مرور كبير واللي يتواصل حتى الباب حر ونهج الجزيرة، نهج باب الفلة، باب جديد، فما توقف نسبي حركة المرور، فما شوية حركية زادة في باب نارا والقصبة وصولا لنفافريل. في الولايات وتحديدا في ولاية صفاقس في شارع علي بالهوين، شارع 14 جانفي، شارع كرتاج، شارع شهداء، شارع وطريق جرمدا، طريق تونس واللفران وطريق العين، فما حركية مرورية كبيرة. سيسوا رواحكم وطريق السلامة للجميع.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
3: سيفكم فن في كورنيش على موزايك FM. موسيقى، مسرح، سينما، نعيشوك غرامك. المهرجانات لحظة بلحظة، الكواليس اللي تحبوا تكتشفوهم، حوارات النجوم من تونس، العالم العربي والعالم. نجومكم اللي تحبوهم مثنين للجمعة، ما تفلتوا حتى شيء. من 7 ل 9 متاع الليل كورنيش مع سامية الحامي. يلا تونس تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي بقيادة المايسترو كوتيبة الرحالي. بنزرت تغني سهرة استثنائية بحضور العديد من ضيوف الشرف. تسكر موجودين في شباك التذاكر بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت، مسرح الهواء التلق وموقع تذكرتي بونتين. للحجز 51 820 ألف. فلتوش عرض بنزرت تغني نهار الجمعة 24 جويلية بمهرجان بنزرت الدولي.
2: After work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: ميتيو.
1: نعم طلع على درجات الحرارة الليلية اليوم ديما الموعد الثاني ميتيو. نعم في طلع على الليلة نشوف الليلة معناتها باش تكون الأمور بقى يضحك زياد لهنا بعدنا خاطر قلت له على درجات الحرارة في الليل قال لي سير في الليل إبا ما من المعهد الوطني رصد الجوي السيت نتاع المعهد الوطني رصد الجوي اليوم 37 درجة في الليل في تونس العاصمة. 37 درجة في الليل بينما في النهار في نابل إن شاء الله باش تكون 31 درجة، بالنسبة لزغوان باش تكون 31 درجة، نطلع على الشمال أكثر بنزرت إن شاء الله باش تكون 31 درجة، 38 درجة 32 سامحوني باش تكون في جندوبة في الليل، بالنسبة لباجة باش تكون في حدود 30 درجة، 33 في المهدية، في سوسة إن شاء الله والمنستير باش تكون في حدود 29 درجة، لكن صدق أو لا تصدق كما قلت القاتلوش في الليل ركور نلقى 34 درجة إن شاء الله في الليل باش تكون كما قلت في الجنوب في تونس، لكن في جنوب التونسي لكن في تونس العاصمة كما قلت راه تنجم تفوت 35 درجة أول الليل وكي تنخفض توصل 30 درجة في وجوه الصباح إن شاء الله. دونك إن شاء الله ربي يعطينا منطق وبعض كالعادة نصائح في السخانة اللي ندبي بهم السادة المستمعين. حاول مثلا ما تستعملش برشا الفريجيدير، خش تحل تسكر في الفريجيدير راو كيكا حتى كي قصة الضوء وتقعد هي مسكر الباب نتاعها مسكر في الجدار هذا هي الباب اللي يجي منه البرد سكر وارتاح هكا خيري ولي تقعد على الأقل ماكلة فريشكا سينو لحسن انك تحاول تفرغ منها لماكسيموم تخليش حاجاتي تفسد موجودة فيها ولا فرخها جملة كومبليت ما مستهل لسل خويا كفيشة وكهو واختار المشاكل اللي نترجع عمور الضوء مريقلة شو نجمو ناكلو مثلا مع ارتفاع درجات الحرارة. هذا السؤال اللي نسأل فيه من البارح مثلا شنو نجمو نطيبو شنو نجمو أبار البلبي قال زياد يرحم والدي كي عايشك مش وقته جملة ولا فايم جيري لا عايشك جملة دوما حاجات خليهم تيجي وقتهم إن شاء الله وانتوا وحشوا مثلا حاجات شايحة ناكلوا طاجين مثلا أما يزم الفور يخدم على أساس مثلا مش بالضوء دونك نجمو نشعلوا الحطب ونعملوا مثلا أجواء معناتها تاع كومبينج. هو نشكر معناتها بصراحة والله نشكر ستيج اللي عايشتنا أجواء الكومبينج يربع معناتها فريمون معناتها حاجة أكني ولينا عيشوا في الخيم وكل شيء كيكة والله ما لقاكش نشعلوا ضوء بيلات تشارجة حاجة من نوع ذا ميرسي والله ولو جواح في الجديدة تقول عايش في كومبينج دونك نكامبيو في العاصمة نشعلوا النار نطيبوا طابونا نتنصرفوا انتو كام عاد من مازال إن شاء الله نهيرين وترجع درجة الحرارة في 40 مش في 47 درجة أخذوا معنا شوية خرجين بواميديو
0: أفتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متل عشية على موزايك FM.

0: تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر مساء تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000 وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك FM فرحتك تسوى برشا كادوات.
1: كاليبسو Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham El Sherifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet,
0: avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.
2: نسمة بحري
3: وبشرة المعدوات الناس الجوية. خونا أنيس، مساء النور خويا، مرحبا.
4: أهلا وسهلا مرة أخرى، مين تحية ليك ولو في إذاعة موزايك.
3: قصدي ربي للبحر، أكيد في دوم بعض النصائح اليوم فيما يخص درجات الحرارة، وقصدي ربي البحر بوم، فمش بلاصة أخرى يقول لي نجم نمشي ولا، ولأنه بعض السحب غطت علينا شوية أشعة الشمس، دونك لاندي سويفي على الأقل ينقص شوية، يظل في حدود 6-5 تاو لاندي سويفي من السلم تاع اليوفي، لي ساعات وصل لايمات فموصل فيهم حتى ال 11 كريم.
4: صحيح، هي علاش ليه؟ معناها الأفضل وجهة حاليا هي للشواطئ. الشواطئ الشمال الغربي، تبرقة، رسنجل، سيدي سالم، رمال، سيدي علي المكي، طيارات شمالية غربية تتجه آخر النهار تولي جنوبية غربية، سرعة الرياح من 10 حتى 25 كيلومتر في الساعة، بحر عموما هادئ يصبح متموج أثناء الليل، درجة حرارة مياه البحر زاد معتدلة تقريبا في حدود 27 درجة. بالنسبة للشواطئ خليجي تونس والحمامات، يعني شواطئ رواد، قمارة، المرسى، سيدي بوسعيد، قرطاج، برج السدرية وسليمان، هذا في تونس. خليج الحمامات يعني الهوارية، حمام الأغزاز، قليبية، قربة والحمامات، زوز معني كيف كيف طيارات تكون غربية ثم تتجه من القطاع الجنوبي أثناء الليل، سرعة رياح تكون من 10-25 كيلومتر في الساعة، بحر من هادئ إلى قليل الاضطراب، ولنا حرارة مياه البحر تكون أدفأ باراكور معناها للشمال الغربي، تكون تقريبا 27-28 درجة. شواطئ الوسط، هرقلة، شط مريم، القنطاوي، بوجعفر، سقانس، المهدية، رجيش والشابة، من جنوبية شرقية تتقوى أثناء الليل، تتواصل جنوبية وتكون بين 15 وتوصل حتى 30 كيلومتر في الساعة. البحر عموما من هادئ إلى قليل الاضطراب، وحرارة مياه البحر تكون بين 28-29 درجة. ثم خليج جابس، شواطئ الشفار، جابس، جربة، وجرجيس، طيارات جنوبية شرقية تتواصل أيضا أثناء الليل، جنوبية شرقية، بحر هادئ إلى قليل الاضطراب، سرعة الرياح من 10-25 كيلومتر في الساعة، وحرارة مياه البحر توصل حتى 30 درجة. خويا مين، انت قلت لي بديت تتكاثف السحب، صحيح حاليا فما خلية نشطة في مرتفعات باجة، جندوبة، سليانة والكيف، وصلت حتى لزغوان، لكن يعني دون فاعلية كبيرة، يعني بعض الأمطار ضعيفة ومتفرقة لغير. هذا هو اللي ماشيني بحر وتمتعوا بالبحر، وإن شاء الله تبدأ درجة الحرارة تنخفض شيء أنفى شيئا بداية من يوم الغد إن شاء الله.
3: إن شاء الله يعطيك صحة أخويا أنيس،
4: الاستماع وإلى اللقاء،
3: يعيشك في الأمان.
2: نسمة بحري
0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام. بروجرام صيفي
1: ماضي 3:39 دقيقه. ان شاء الله تلقى السلامه عليكم الكل كي خرجتوا من الخدمه. ان شاء الله ربي توصلوا سلامات. وميمه عسلامه مرحبا.
2: مرحبا اهلا وسهلا.
1: اش تعمل اليوم ميمه؟
2: نخدم
1: لهنا على البروجرام صيفي.
2: يقول لي ايش باش يعمل العباد؟ انا ما عندي ما نعمل، انا بروح الدار نرقد.
1: ما ترقد زاد امان
2: كان ضو
1: ساعات كان فما ضو نرقدوا كان فما ضو. بروجرام كي تكون قبل في الغناء اللي قبل عطيتكم بروجرام كيفاش يمشي. سينا شنو بروجرامات اللي اقترحهم علينا
2: اليوم 21 جويلية على مسرح كارتاج؟ سنة فيكم سهرية مزينة برشا مع نوردو مع 10 نتاع الليل. فما مفاجأة في السهرية، باش يكون معاه ضيف عربي في الحفلة. اكيد العباد اللي باش تمشي باش تكتشف شكون الضيف الموجود معاه. نهار 22 جويليا تستنى فيكم نجلة تونسية في بنزرت بعرض الزردة، وفي مهرجان بنزرت زيدا. نهار 24 جويليا بنزرت الكل تغني في عرض يلا تونس تغني. في مهرجان دوغا اليوم 10 متاع الليل سهرية مزينة برشا للفنان القدير لطفي بوشناق. ونهار 24 جويليا محبي بليغ حمدي فما موعد مع حفل فني للفنانة مروة ناجي. ونهار 25 جويليا فما عرض الزيارة.
1: مرحبا. عندي بروغرام زيدا معناتها بروغرام صيفي يتماشى مع الوضع اللي احنا فيه. معناتها نستدعى اصدقائي اللي يسكنوا بحذايا الجيران الكل،
2: منهم جارك اللي قصت عليه.
1: اي كل مش خص عليكم كل تفاصيل، ما عندكم حتى حل.
2: اي شنو نعملوا؟
1: معناتها اللي عنده دربوكه يجيبها
2: نعملوا حفله واحد.
1: اي والله
2: مهرجان صغير.
1: معناتها شنو مهرجان صغير؟ معناتها باش تسمعوا معناتها من العشرة ليلا يبدا
2: حتى
1: اسمه الشعار واحترام الجار. من 10 ل 4 نتاع الصباح
2: دربوكه كهو.
1: اي دربوكه
2: بنادر شوي بنادر
1: اللي يجيب مرحبا
2: كهو.
1: صغار كبار معناتها
2: كل انفيتي
1: مرحبا بكم. ترى خلينا نعطيهم افون جو. كان فما هذه دربوكه مزود هذا زياد من نصر يخدم اليوم هذا المزود عنده هو هذا شو نعملوا له؟ والله غالبا الله غالبا اختي الله غالبا شو نعملوا زياد معناتها ما لك يخدم معك زيادة حد ومزود ذكش معناتها هو باه عطينا ميكس ليما. اي تفضل خويا هات مرحبا.
0: بروجرام صيفي افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. لوميكس اورينتال لوميكس اورينتال لوميكس اورينتال باي دي جي سليم.
1: ميكس شرقي اسمه يدي مش لوميكس اوريونتال. لا لا ميكس شرقي هشتك بشتك حبيبي ولا على باله في السخانه ما يهموش. مع صديقنا سليم نخله وصلنا حتى للاربعه موعدنا مع الاخبار.

0: Party. Calypso.
1: Vendredi 24 juillet, Fabrica Festival Showcase. Pour la première fois au One and Only Calypso, Drummer et Min 8 au platine all night long. Fabrica Festival Showcase au Calypso, c'est le vendredi 24 juillet. Billets en vente sur fabricafest.com.
2: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Mosaic FM. Hadrin? نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايكا فام. الصيف 2026 أحلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الأخبار الجو على موزايكا فام. أحلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي. دياسبورا توانسة وين مكانو مع أمينة بندوة. ميدي ماك الأخبار بأنواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح. After Work مع كل ما كنت حسن الهمالي أمين جارة. ريكاب سبور من 6 إلى 7 متاع العشية. أخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضة. كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي. وجو السهرية هابي أور الموسيقى والربح. إسماعيل بلعيسى ومالك لوني. في الويكاند ابدا نهارك بأقوى إنرجي في صباح الخير ويكاند مع نادي الفورتي وميرا. وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي. واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نو ستوب مع عمر حوات. أخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام.
3: موزايك اف ام الأولى في تونس.
4: مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 دورة استثنائية تونسية وعربية يقدم لجمهوره الكبير نهار 3/21 جويلية العرض المسرحي بابا نويل الصابر الوسلاتي.
5: قال لك بابا نويل ضايق من الغرب السيدة ضايق وجا لهنا لتونس قال لك عمل مسرحية وقاعد يدور وين ولبس ليا هذاك المظلة ولبس ليا بالأحمر والأبيض وما فهمتش ايش قاعد يعمل ايش قاعد يدور ايش قاعد يقول دونك سيدة ضايق امشوا تفرجوا فيه.
4: تباع التذاكر بشباك التذاكر شارع الحبيب بورقيبة ببنزرت وعلى موقع تسكرتي فونتين. مهرجان بنزرت الدولي في دورته 43 بمساهمة أورانج تونيسيتي أجيل ليلا و موزايك اف ام.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
6: موجز الأخبار أهلا بكم. عملية حصاد الحبوب بمختلف مناطق الإنتاج تتجاوز نسبة 90% على الصعيد الوطني حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويلية الجاري حوالي 10.50 مليون قنطار موزعة بين 9.9 مليون قنطار من حبوب الاستهلاك و 623 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام وفق ديوان الحبوب. الدكتور مجدي محرسي نائب رئيس نقابة الأطباء في القطاع الخاص يقول خلال جلسة استماع برلمانية إلى ممثلي الأطباء بشأن الأزمة مع الصناديق الاجتماعية إن القطاع يعاني صعوبات كبيرة بسبب عدم احترام الصناديق الاجتماعية للمواعيد الخاصة بصرف مستحقاتهم وإن الأطباء رغم ذلك متمسكون بمنظومة التأمين على المرض مطالبا بلقاء رئيس الجمهورية أو تدخله لحلحلة هذه الأزمة.
7: الإشكال المطروح توا هو إشكال خلاص متاع مزد الخدمات بصفة عامة الأطباء صياد لجميع مزد الخدمات اللي حاليا أنه تأخير في خلاص المستحقات مزد الخدمات وصل لمرحلة غير مقبولة. احنا في الاتفاقية أنه الخلاص مزد الخدمات يكون بعد 15 يوم توا تقريبا عن 6 شهر محناش خالصين. موضوع هذا صار فيه مع انت عدة اجتماعات سواء مع صندوق الوطني للتأمين على المرض وفي وزارة الشؤون الاجتماعية وصارت وعود معناتها كبيرة باش يقع الخلاص لكن مع الأسف ما صارتش. بالنسبة للأطباء احنا متشبثين معناتها بالمنظومة متاع التأمين على المرض خاطر مؤمنين بها ومؤمنين بالجدوى متاعها والمنافع متاعها بالنسبة للمضمون الاجتماعي وبالنسبة للمواطن لكن معناتها مع الأسف لقينا رواحنا في وضعية صعبة حرجة جدا. نرجو إن شاء الله تكون شي فما جلسة مع رئاسة الجمهورية باش نلقاو حل مع بعضنا.
6: رئيس جمعية التونسيين خريجي المدارس العليا أمين علولو يؤكد أن الاستغلال الأمثل للقدرات والخبرات التونسية المقيمة في دول العالم يعد أولوية، داعيا إلى ضرورة النظر للجالية التونسية لا فقط باعتبارها قوة ممثلة لتونس في الخارج، بل باعتبارها قاعدة معلومات وعلاقات كبرى عبر شبكة المعارف والعلاقات التي تملكها في الدول المقيمة بها. أخبار العالم، مسؤول بوزارة الخارجية الأمريكية يقول إن الوزير ماركو روبيو سيلتقي بنظيره سيني وانغي في مانيلا غدا الأربعاء على هامش اجتماع رابطة دول جنوب شرق آسيا. وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت يقول إن هناك انخفاضا كبيرا في مشتريات الصين من النفط الإيراني خلال الأشهر القليلة الماضية بنحو 40% بسبب الأسعار وكذلك لامتلاكهم احتياطات نفطية استراتيجية ضخمة. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان تنبه إلى أن عدد المدنيين الذين قتلوا أو جرحوا في الحرب بين روسيا وأوكرانيا زاد بنسبة 37% خلال الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية، حيث قتل 1396 مدنيا وأصيب 7978 آخرون. لهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع أمين جرى وكمل فريق أفتر وورك. إلى اللقاء.
2: الأولى في تونس أفتر وورك من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جرى، موزيك FM.

0: لايك ديسلايك
1: لايك ديسلايك وميمة مساء نور مرة أخرى. مرحبا
2: أهلا وسهلا. مش نحكي والحقيقة ديسلايك أكثر من لايك المرة هذه.
1: الحمد لله.
2: في برشا مناطق في تونس ما عادش مناظر أكوام النفايات، حاجة استثنائية. الحاويات مليانة، فضلات مرمية في الشوارع، روائح كريهة ولات جزء من الحياة اليومية لألاف المواطنين، خاصة في الأحياء الشعبية والأطراف متاعها، قدام الديار، بحضة المدارس، في الأسواق، في الأنهج الرئيسية. تتكدس النفايات أيام، وخاصة ساعات تقعد سوايع وساعات تقعد أيامات وجمعة وهي ملوجة
1: غديكة.
2: بالضبط، التكدس متاعها يخلي المتسكنين ما ينجموش لا يرقدوا لا يخرجوا في الشارع على حتى شيء. ومع ارتفاع درجات الحرارة تكبر معاناة السكان غديكة، الروائح تزيد، الحشرات والناموس والقوارض تنتشر أكثر، الشيء اللي يخلي برشا عائلات تخاف على صحة صغارها، خاصة مع قرب أكوام من الفضلات من المنازل والتجمعات. نفايات للأسف ما عادش مجرد مشكل خدمات، بل ولات قضية صحة عامة وبيئة وكرامة للمواطن اللي تستوجب حلول عاجلة وإصلاحاتها كلية حتى يرجع الحق في العيش في محيط نظيف واقع مش مجرد شعار. وشفنا برشا فيديوهات في برشا مناطق، ما نحش نحكيو على كين على تونس الكبرى، نحكيو على برشا ولايات في تونس. المنظر هذا قاعدين نشوفه فيه كل يوم، وكل يوم قاعد يتكرر للاسف، ما فماش حلول.
1: بون مع السخانه راهي تولي اللي فيه اكثر برشا، والريحه تولي ما
2: تمشي
1: تقلق برشا. ديجا في لي ريزيدونس وكل ماذا بيهم يعملوا توقيت مثلا يهبطوا فيه الناس بوبيل ما تخلى في دارك هبطها في وقت معين، باش خاطر تصور كان الناس كل تهبط على امتداد النهار مع ارتفاع درجه الحراره
2: باش تقعد هكاك حتى اللي تتعدل البلديه باش تعاود تهزها مره اخرى.
1: دونك يلفو ميو معناتها كل واحد يشد بوبيلته عنده.
2: هي ما زادك باش تخلى في الدار نفس الحكايه، الريحه امين
1: استنشق
2: شنو نعملوا؟
1: استنشق بوبيلتك وحدك
2: ما عندكش استنشق بوبيلتك
1: ما عندناش باش نستنقش خوش معمى ما عليك. كان معناتها قلت لكم قبيله طاجين دوروها طاجين، والله كلوا طاجين
2: حاجات خفيفه ما تقراسش
1: معناتها حاجات كيك معناتها كلوا حكوك تصرف معناتها.
2: اما زاد الحقيقه البلديات يلزمهم يخدموا اكثر
1: بيان سور
2: الحقيقه مع السخانه هذيا، زاد مش معقول انه حاشاكم الفضلات هذيا تقعد مكدسه هكاك في الشوارع.
1: عجبتني قبيله قالت لي معناتها العباد هروبا من الواحد يقعدوا في بحث البوبيل يشربوا من الدار سخونه يمشوا حدا البوبيل. بار كونتر فهم بلايص اخرين تونس معناتها زاد كثر الاقبال عليهم مع ارتفاع درجة الحرارة.
2: نحكي على البحورات، العباد الكل تمشي على البحورات والحركة تبدأ
1: مصباح.
2: عطيني انت بلاصة أخرى تنجم تمشي لها.
1: والله قبيلة واحد من أصدقائنا اللي يبعثوا في المساجات على الواتساب على رقم 23 513 000، بعث لي مساج والله يعجبني فكرته بليدة.
2: قال
1: لي يمين مع ارتفاع درجة الحرارة، قال لي أنا مصباح في الترانت على البون ليو سود ماشي جاي.
2: كليماتيزي.
1: قال لي خاطر كليماتيزي أنا ماشي جاي خاطر الضوء مقصوص. قال لي في البون ليو سود أنا راكب في التران. قال لي طاو نحسب فيهم 7 مرات نص
2: تونس ونعاود ولا هكاك
1: ما عنده كارتة برامو.
2: اوكي
1: معناتها ماشي جاي استغلها الكارتة وفيها اليوم
2: وفيها فكرة دوك مصباح بكري تبدا الحركة في مختلف الشواطئ التونسية، عائلات شباب صغار كبار الوجهة الأولى متاحهم البحر، حتى كان يخدموا في الصباح الأكيد أنه العشية حتى للليل المخر تلقاهم في البحورات. بالنسبة لهم ما عادش مجرد مكان للترفيه، بل ولا ملاذ ضروري لتخفيف من تأثيرات الطقس هذية. الإقبال الكبير على الشواطئ يطرح زادة تحديات أخرى، من بينها أنه الاكتظاظ الكبير في شواطئ تيحضرنا إيهاب الفيديو، وارتفاع الضغط على الخدمات، ونرجع مرة أخرى لانتشار الفضلات في بعض المناطق، إضافة إلى ضرورة احترام قواعد السلامة خاصة مع ارتفاع عدد العباد اللي تمشي للبحورات. الحماية المدنية من جهتها تواصل دعواتها للحذر خصوصا مع الأطفال، وتجنب السباحة في الأوقات اللي تكون فيها الظروف غير ملائمة، واحترام إشارات منع السباحة عند وجود تيارات بحرية قوية. الحقيقة مش هذايا الفيديو في المنستير
1: البارح
2: هذايا في أي البارح في المنستير
1: أمبيونس والله محلاها عائلية بامتياز يز
2: عائلات
1: محلاهم والله ما ذكرتني في الصين كل يعوموا مليار يمشوا يعوموا والله محلاها
2: اي وليت بحراتنا هكيك تو مازال ما عندهمش بلايص
1: مثلا نقترح مع ارتفاع درجات الحراره هذا حتى نبدلوا مثلا اللي حاجته بي مثلا نخدم يعني في البحر يجيني
2: غادي نبدلوا البلاصه اللي باش نتقابلوا فيها
1: البلديات يوليو في البحر
2: الادارات يوليو في البحر
1: ريت انا وين ريت كرينتي الاول الذريع بعده تعرف باللمضه هذاك تلقى غادي والله فكره معناتها تولي مثلا انه يعرضك بوليس في البحر
2: اوراق حتى في الليل البحر معاك برشا معناها قاعدين يعوموا
1: كلها ديزلايك ماشي اليوم
2: كلها ماشي ديزلايك
1: هذا لايك انا راه
2: اعطيني اللايك فيها
1: كما حبيت تتبرد في البحر وتحب تمشي وما يمخيتي
2: اي نعم متفاهمين ما معبي برشا الدنيا
1: طب فرغوا لك بحر اللي كنتي معهم فيه وحدك
2: عملوا لنا بلايص هكيك
1: اي بلايص معناتها بكل 10 متر فم واحد بركه
2: اما لهنا يطرح مشكله اخرى امين للحمايه نتاع العباد الحقيقه معناتها انه تبدا برشا عباد هكيك مثلا صباح المنقطه نشوفوا في البحر معبي راهو في الليل هذاك
1: تي واحد ما يغامرش في الليل ما تصورش عباد تغامر في الليل
2: انت تقول والله فما عباد تدخل
1: بالليل البحر ما محليه وكل ما
2: قاعد يتبدل. البحر غدار
1: لا قاعد يتبدل غدار ولا ماش في الحدود لانه يغدر في الغرق لا لا ولا يغدر في حاجته اخرى. تلسعك حريقه ما تفيقش بها ساعات من تاعها رجنا فما الحوت اللي يقدم هذاك ما عادش ما كنتش والله كنت صغير ما فهمتش انا سوا وخيت هذا يقدم يلحي لك لحمه هذا معناتها واحد كيفي انا معناتها يخاف من
2: يخاف
1: من الظلام
2: بالحق ما تعومش دونك في الليل
1: لا ما نعوم في الليل في الليل جينيرالمون لا قول لك ثلاث ايام هذوك والوالده عندها الوالده ما تقول لي في ثلاث ايام في اوسو راك تعوم تمرض جربتها الحق عام عمت ثلاث ايام في اوسو
2: امرض
1: لا في سبيطار دونك وقتها ما عاودتش جربتها ربي فضلك عربوشت كان تسمع فيا
2: نسلموا عليها برشا
1: كان ضو مخصوص باش تسمع فيا
2: اوكي باش نكملوا نحكيو على تدخلات الحمايه المدنيه اللي قاعده الحقيقه تخدم في خدمه كبيره وصعيبه وين اعلن رئيس الاداره الفرعيه للعمليات والمتابعه بالحمايه المدنيه المقدم خليل المشري ان وحدات الحمايه المدنيه سجلت خلال 48 ساعه اللي فاتت ارقام قياسيه في عدد التدخلات نتاعها بالتزامن مع موجه الحر اللي تشهدها البلاد ووضح المشري انه اجمالي تدخلات الحمايه المدنيه بلغت نحو 2800 تدخل بمختلف أنحاء الجمهورية من بينها أكثر من 600 حريق بمعدل حريق واحد كل 5 دقائق يعني كل 5 دقائق راه فما حريق في جهة من جهات الجمهورية وأكد أن الوضعية هذية تستوجب متابعة ومراقبة دقيقة وأن الوحدات الميدانية للحماية المدنية تواصل تدخلاتها بشكل متواصل للسيطرة على الحرائق والتقليل من مخاطر متاحة وإحنا توا نحكي وأكيد فما حرائق في برشا
1: ولايات 5 دقائق من البداية فما حريق
2: إكزاكتومون أبارامون في كاب نيجرو فما حريق
1: بلا بعثونا والله في قالك في لوس أنجلوس هذولي ولا
2: فما برشا حرائق في عدة مناطق الحقيقة دوك ردوا بالكم وتحية كبيرة للحماية المدنية اللي قاعدة تخدم في خدمة كبيرة وتحية زاد الأعوان اللي قاعدين الحقيقة يخاطروا برواحهم لإنقاذ العباد وممتلكاتهم
1: مع ارتفاع درجة الحرارة الحرائق واحد يعيش في مشوى معناتها باربيكيو كبيرة تونس
2: صحيح باربيكيو كبيرة
1: كل ضربة يمين ضربة يسار ضربة يمين ضربة
2: حتى لين ربي يرحمنا وكا
1: الله يرحمنا اوكي الحمد لله
2: الحمد لله
1: الله يرحمنا تاع سيدنا ربي يهز نتاعو والله الحمد لله اقعدوا معنا شويه اخر راجعي لايك ديسلايك افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك FM

0: After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM. لازمك تعرف
1: هل ارتفاع درجات الحرارة مثلا اليوم في تونس العاصمة نقولوا 48 درجة يأثر على الباترين تاع التليفون متاعك وإلا لا؟ فوالا دونك اليوم باش نعرفوا المعلومة صحيحة ولا علمية ألا كاملة. لازم نعرفوا لأكثرية السمارت فون اليوم فيهم الباترين تاعهم معمولين ليثيوم إيون، دونك الكل تقريبا فيهم نوع البطاريات هذايا. وكان تحب تعرف اسكو تاثر السخانه على الباتري تاعك، الاجابه هي نعم. وكاو من غير ما نقعد نكسر في راسي برشا، دونك فوالا نعم تاثر. تحب تعدل حاجه اخرى نحكي لكم علاش، باه نفسر لكم علاش تاثر. الباتري هي كونسو هذايا باش تخدم في درجه حراره ما بين 20 و 30 درجه، معناتها اللي صنعها من الاول مش قاري حسابه لل 47.

0: درجة هذية اللي نحكيونا قاعدين نحكيو عليها. كان 47 درجة والتليفون في مكتوبك فانو البطري يكون درجة الحرارة نتاعها 55 درجة مئوية. ديجا من عند ربي هي فيها 55 درجة مئوية يولي ديجا في ساعة طيح البطري. دونك العمر نتاع الشارج نتاعك يولي في ساعة طيح وديجا عمرها هي الافتراضي يولي في ساعة طيح. دونك كان لاحظت انه التليفون نتاعك قاعد يطيح شارج في ساعة في السخانة فانو هذايا عادي جدا مع درجات الحرارة المرتفعة. دونك كان تحطها في الشارج في درجة حرارة مرتفعة زيد انت الشارجير توصل 70 درجة البطري معناتها التمبيراتور نتاعها تنجم تهلك لك كريمون البطري ولا تهلك حتى التليفون. فوق ال 45 درجة ديجا البطري تنجم تتنفخ هي وحدها معناتها البطري تنجم تتنفخ وكان تنفخ معناتها فسدت تقريبا سي. دونك شنو نجمو نعملو؟ تجنب أشعة الشمس المباشرة ما تخليش تليفون طول على تابلو دبور في الكهرباء ولا في بلاصة في الكهرباء فيها شمس دونك كيكي يسخن أكثر وتنجم معناتها يفسد لك كريمون. شنو تنجم تعمل؟ تجنب الشحن أثناء الذروة. دونك كان تحب تشارجي تليفونك شارجي تليفونك في أوقات تبدأ فيها الكورون ستابل أكثر. راه مع قصان رجعان تاع الضوء راه ينجم يبدا كورون طايح شويه الفولتاج ولا طالع شويه راه ينجم يهلك لك الشارجر يهلك حتى الباتري. كان معامل كوك للتليفون نحي الكوك هذيك ما تستعملهاش راهي الكوك هذيك ديجا هي بيدها تخلي السخانه تزيد تكثر برشا. كانك تستعمل في الجي بي اس دونك حاول ما تستعمل الجي بي اس ونقص قدر الامكان من ليز ابليكاسيون باش التليفون نتاعك ما يتعرضش لاضرار كبيره وان شاء الله ربي يعطينا منطق.
1: لازمك تعرف افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

تجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات. شاركنا فرحتك وين ما كنت، في سهرية ولا فيستيفال، واربح برشا كادوات، فلوس كاش وتكيات لأقوى الحفلات والسهريات. في لغود لا شانس أبارتين العشر نصف تعليل في هابي أور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 500 23 500 13000، وبارتاجي الفرحة، اللمة، الجو في أي فيستيفال وين ما كنت، وكون من الرابحين. فالصيف على موزايك FM، فرحتك تسوى برشا كادوات.

0: 26 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecarthage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس
1: وموزيكا فام.
2: After Work كل يوم الاثنين والجمعة من 9 للستة متاع العشية على موزيكا فام.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين والجمعه من الماضي ساعتين لسته نتاع العشيه على موزايك اف ام.
1: الو مالك سيف السنة راهو باش نخدموا باللي ومن التسعة نصف الليل.
2: باهي اسمعني تاخو انت جويلي ولا خويا نوتا
1: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
0: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
2: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
1: اما شو باش نسميوها؟
0: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 نصف الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك اف ام.
3: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
4: موجز الاخبار اهلا بكم. المهندس بالمعهد الوطني للرصد الجوي أنيس الساطور يفيد بنزول أمطار متفرقة بولاية جندوبة مساء اليوم، مضيفا أنه تم تسجيل خلايا رعدية بكل من باجة وزغوان وسليانة والكاف وبن عروس. والمهندس بالرصد الجوي يؤكد أن درجات الحرارة ستشهد انخفاضا ملموسا بداية من الغد الأربعاء.
5: اليوم كانت سحب قليل على كامل البلاد تكاثفت بعد الظهر في المرتفعات الغربية للشمال والوسط بالتحديد ولايات باجة جندوبة سليانة الكاف حتى زغوان وجنوب بن عروس. تكونت خلايا رعدية كانت مصحوبة ببعض الأمطار الضعيفة والمتفرقة دون فاعلية كبيرة. الريح كانت من القطاع الشرقي. درجة الحرارة تواصلت مرتفعة اليوم القصوى كانت بين 40 و 44 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات بين 45 و 49 درجة. ببقية الجهات مع ظهور الشيلي 49 درجة سجلناها في كل من القيروان وتوزر دون تسجيل يعني أرقام قياسية جديدة. تونس العاصمة بلغت اليوم 48 درجة الحرارة القصوى. يوم الغد إن شاء الله بش يكون فما انخفاض نسبي في درجات الحرارة خاصة في المناطق الساحلية والمرتفعات وين بش تكون عموما بين 38 و 42 درجة. حاليا فما خلايا رعدية في ولايات باجة جندوبة سليانة الكاف زغوان جنوب ولايات تونس الكبرى يعني بن عروس. الكمية اللي سجلناها لغاية الساعة هذه يعني الخامسة مساء 2 مليمترات في جندوبة يعني كانت أمطار ضعيفة ومتفرقة خلايا رعدية عموما دون فاعلية.
4: الإدارة الجهوية للصحة بسليانة تدعو كافة المرضى المصابين بالقصور التنفسي المزمن والمستفيدين من العلاج بالأكسجين المنزلي إلى الاتصال الفوري بأقرب مؤسسة صحية لمحل سكناهم في حال تعذر عليهم مواصلة العلاج بالمنزل بسبب انقطاع التيار الكهربائي. عمادة المهندسين التونسيين تدعو مختلف الوزارات والمؤسسات والمنشآت العمومية والجماعات المحلية إلى الالتزام بأحكام القانون عدد 38 لسنة 2002 المنظم لمهنة الخبراء في المساحة، مؤكدة أن احترام هذا الإطار القانوني يعد ضمانة لحماية الأمن العقاري وسيادة القانون. والعمادة تؤكد في بيان أن مهنة الخبراء في المساحة تمثل إحدى الركائز الأساسية لحماية الملكية العقارية وتأمين المشاريع العمومية والخاصة ودعم الاستثمار، داعية الهياكل العمومية إلى الاقتصار في إسناد المهام المتعلقة بالخبرة في المساحة إلى الخبراء المحلفين المرسمين بالقائمة الرسمية وعدم قبول الدراسات أو التقارير أو الوثائق الفنية الصادرة عن أشخاص أو هياكل غير مخول لها قانونا ممارسة هذا النشاط. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول خلال اجتماع مع نظيره اللبناني جوزيف عون إن لبنان تضرر على مدى عشرات السنين وإن الولايات المتحدة ستساعده في المرحلة المقبلة. والرئيس اللبناني جوزيف عون يقول إن عودة لبنان للاستقرار والأمن مسألة وقت وإن الهدف النهائي للمفاوضات التي ترعاها الولايات المتحدة هو إنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل إلى الأبد. رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف يقول قلقون من التصعيد بمنطقة الخليج داعيا جميع أطراف الحرب إلى ضبط النفس والامتناع عن أي عمل يزعزع الاستقرار. وزارة الخارجية الكويتية تستدعي سفير إيران للاحتجاج على ما وصفته باستهداف طهران لناقلة نفط كويتية في أثناء عبورها مضيق هرمز أمس الاثنين ما أدى إلى إصابة عدد من أفراد الطاقم. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري والمشوار يتواصل مع أمين جارة وكامل فريق أفتر وورك. إلى اللقاء.
3: الأولى في تونس.
0: After Work من الاثنين الجمعة بالماضي ساعتين للستة متاع العشية. أمين جارة موزيك FM.

0: تثبيت الموعد اليومي مع فيها وعليها.
1: فيها وعليها
2: في الوقت اللي واجهوا فيه التوانسة سخانة كبيرة، مع تواصل الحديث عن اضطرابات وانقطاعات في التيار الكهربائي بعد الضغط الكبير على ستيك، ظهرت قطاعات أخرى تعيش فترة انتعاشة غير مسبوقة. بما أن السخانة زادت، فإن الأقبال على كل ما ينجم يخف على النشيل يزيد عليه الأقبال، كما الفنتيلاتور بورتابل حتى الجروب دينيرجي كحلول بديلة لتخفيف المعاناة من جهة وفرصة تجارية بالنسبة لبرشة قطاعات. من بين أكثر المنتجات اللي لقات أقبال كبير وأكيد شفناها على الريزو سوسيو ولا كي نمشيو للسهريات نشوفوهم، هي الأقبال الكبيرة على المراوح صغيرة اللي تتهز اللي فيها ألوان وأشكال. نحكيه على الميني فنتيلاتور بورتابل،
0: تتشارجة
2: وصغيرة ولت فيها برشة ألوان وأشكال، وهذا خيار خاصة للبنات وخاصة أنه يمشي.
0: ما كان ولادي يشد بروحها؟
2: لا لا عمش نفسر لك
0: تنقص ماتها.
2: لا عمش نفسر لك ريت، احنا عنا مشكلة مع تنسيق الألوان واللي زود فيه تمتعنا.
0: لا مش معنا، لا لا نعرف ايه. مش نحكي على اللي هي شا. نحكي على ما تشد مروحة بيبلونها بيضاء
2: هذا ايه.
0: ما تشد واحدة لونها زرقة كيكة ما تنولي
2: بميش. انا قلت خاصه البنات. لا نورمال نحكيوا على البنات.
0: قلت عاود لي مره اخرى خاصه البنات. ما تخلينا ينقرني شهيري
2: ايش على روحك يا امين. انا نحكي انها ولد
0: برا مش لا نستعملهاش
2: ما عليه ما تستعملهاش والله خيار بديل.
0: كان نهار مثلا دخت وخشديت واحده في يدي كيكه
2: ايش بها الورق
0: لا معناتها ورقه لا وهذه والله لا اله الا الله معناتها نسيت انا المروحه هذيك اللي تتشارجا شدها في يدي فاني نجم تقيدوني معناتها
2: لا هكا فيها ازرق فيها اخضر فيها احمر فيها ابيض فيها اكحل
0: فيها الالوان اللي نجم نستعملهم
2: كل نستعمل الالوان اللي تحب عليهم الكل. اضافه للبنات استنى باش نكمل لك في السهريات وفي العروسات ولينا نشوفوا لي ميني فنتيلاتور هذوك بلي ستريس تهز وحده ستريس فيها.
0: لا لا
2: فوالا هذا على شنو نحكي.
0: علاش تدم حدايا مرتي مثلا هي عندها نخبه عندها ساعه ساعه برد شويه
2: ما يصيرش ما تسلفها المهم رجعها
0: مش بتاعي معناتها اي صحيح
2: المهم رجعها كيف كيف. بالنسبه للمراوح الذكيه اللي سمارت ستاندينغ فان اللي تخدم من غير ضوء تتشارجا وكي قص الضوء تبقى هي تخدم واللي يخليه حل باهي لبرشا عبيد اللي
0: هي شكلها مروحه نورمال
2: اما واقفه وتتشارجا جاها باهي كيما المراوح القدم نتاعنا كلي تاخذ هذيك
0: تجي تتشارجا وتشد تشارج
2: اي هكا كيقص عليك الضوء عندك على الاقل باش معناتها تبرد
0: معناتها الاشاره فانه والله قعدت لوج عليه الموديل هذا ما حنيش باش نعمل شهر الماركه فانه كلهم ريبتور دو ستوك
2: بيان سور كل شيء حتى نحكيو على الميني فنتيلاتور اللي حكينا عليه قبيله راهو ساعات ما تلقاهوش وتلقاه تو باسوام غاليه برشا ولا تو
0: انا ريته مثلا تقريبا 45000
2: فما
0: هذيك ب 45 مش بستريس راه
2: العادية سامبل بستريس تغلق خاطر فيها شوية خدمة خاطر شوية فيها شوية خدمة. أزمة قصان الضوء خلقت زيادة طلب كبير على تجهيزات أخرى مرتبطة بحماية الأجهزة واستمرارية الطاقة كيما البروتكتور دو تونسيون ليحمي الأجهزة الكهربائية اللي في الدار الكل من تذبذب التيار خاصة كي يرجع بقوة. ونحلوا قوس صغير هنا إنه العملية هذه يضروا منها برشا عبيد خاصة العبيد اللي تخدم واللي عندها معناتها ماكينات كبار نحكيوا على لي باتسكيل البرشا خبي اللي عندهم كل شيء
0: حتى في الدار مثلا عندك كليماتيزور مثلا كليماتيزور كي ترجع تونسيون مثلا قويه يضرب لك الكارت مير اللي موجوده في وسط الجروب البار الفريجيدير هذوما اللي يتاثروا برشا فريجيدير كليماتيزور التلفزه هذوما كل ينجم باورديناتور
2: بيان سور.
0: دونك شي يعمل هذا البروتيكتور دو تونسيون اريد في الصفحه الفوقانيه اللي قاعدين يتفرجوا في الفيديو فما الفولتاج هذاك 230 فولت بون جينيرالمون في توصل ما تلقاه 230 بالضبط بالمسطره 32 33 هكاك فوالا معناتها زيد هو تعطيه انت بلاج تاع توليرونس تحب حتى القد ايه مثلا اكثر من 250 كي ترجع الفولتاج فهو ما يعديش الضوء
2: يقص اوتوماتيكمون
0: يقص وحده الضوء يقعد يتستي لين هو يرجع الضوء
2: مثلا
0: الفولتاج للبلاج اللي انت مديته له لومبيراج زاد من لوطه كيف كيف. دونك انت تبروغرامي كان فما ثلاثه تشوفهم تروز ايكرون خاطر تري فازي الضوء اللي عندنا طب بيان كو فما راه مونوفازي فما منيقل اخرين مونوفازي الاسعار تتراوح بين تريفازي ومونوفازي من 80 حتى ل 250 دينار حسب تقريبا.
2: اي هو انفستيسمون معناتها انت باش تاخذه ب 300 باش تحمي انت شوف
0: سوم مثلا سوم كونجيلاتور وسوم فريجيدير وكل يطلع حتى شيء بارابور
2: فوالا دونك انت باش تحمي الحاجات نتاعك ما فيها باس كان ناخذوه نركبوه في ديارنا كيف كيف زاد بالحاجات الاخرى.
0: ديجا هذوما وفاو راه كنت نخمو فيهم توا راه
2: كل اللي نحكيو عليهم كل راه وفاو ديما محرم عليهم جارك وقصيت عليها الضوء
0: شريت منها خمسه باش نبيعهم لكم مارشينوار وكلهم بستريس معناتها مش لي انا
2: ديجا انسى هكا البنات اللي يسمعوا فينا امين هكا عندهم خمسه
0: كعبات هذيا راهم نسى هكا ولا ما دايت هذيك هذيك شبيركم واحدة بمية دينار
2: أخزمي راهوليت في الأزمات يتخلقوا برشا حاجات أخرى وهذه الذروة متاع التجارة
0: تجار الحرب اللي منه
2: من بين الحاجات زادة اللي لقات قبل كبير هما الجروب دينيرجي اللي يعتبر مصدر بديل للكهرباء وقت اللي يقص الضوء وبين المواطن اللي لوج على حلول اللي تخف عليه المعاناة متاعه لقاو بعض التجار وأصحاب الخدمات رواحهم قدام موسم استثنائي وحركية تجارية غير مسبوقة فسيف كيما هكاية استثنائي بكل مقاييس ما عادش سؤال
0: مساجرك تخدموا في الدار في دي ايام نحس كيما موتور كهرباء
2: اي مش باش تحطوا في وسط الدار انت
0: ما تكلمش تحطوا في الدار ما تليه لك ربي ما تختار يا اما سخانه يا اما ناموس يا اما الحس واحده منهم تنجمش تاخذهم
2: اي طبعا
0: ما تعطيكش كل شيء
2: لهذه لازمك تختار ما يسالش توا سؤال ما عادش كيما قلت لك كيفاش نواجه سخانه بل كيفاش زاده نضمن لرواحنا الراحه والاستمراريه في ظل الضغط المتزايد على الطاقه والانقطاعات المتكرره دوك كيما قلنا برشا تجاره توا شهدت انتعاشة كبيرة دونك هاكا ريقلوا موركم وشوفوا شو يصلح
0: لكم كان خطوة حاجة من ذوما أقرصني ما نتصورش كما نزل منهم مازال منهم حاجاتيك صحة أميمة أقعدوا معنا شوية خير راجعين
1: فيها وعليها After Work كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM
3: I'm a gum wall.

جبتها وعدي بها الثنية. 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس.

0: افتر وورك كل يوم الاثنين الجمعة من مالي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك.
4: أهلا وسهلا مرحبا بكم على موزايك كفيم. هذا موعد جديد مع هاي تيك. حسب نيويورك تايمز فإن شركة ميتا دخلت في مفاوضات طويلة مع أنثروبيك والهدف من خلالها هو أنه ميتا باش تكري الأنثروبيك البويسونس الكبيرة متاعها متاع الكالكول متاع الانتليجنس ارتيفيسيال لمدة عامين. إذا كان مشات أنثروبيك في الثنية هذه فإنه أنثروبيك يمكن يسر جدا باش تطيح الأرقام القياسية بالنسبة للتعامل متاعها مع الشركات التكنولوجية الكبرى. ذكروا أنه أنثروبيك ملي لانسيت كلود كانت أولى الشركات اللي حطت فلوس في أنثروبيك وقتها كانت ستارت اب صغيره شركه جوجل, وبعد بشويه كان الموعد مع امازون للاستثمار في أنثروبيك, والمره هذه مفاوضات مهمه مع شركه ميتا مارك زوكربيرغ على راس المفاوضات هذه. ميتا اللي قاعده تدفع في برشا فلوس بالنسبه للاستثمارات نتاعها في الذكاء الاصطناعي ما بين 125 و 145 مليار دولار في 2026 صرفتهم شركة ميتا على الانفراستركتور متاع الليا, وبطبيعة القرارات متاع شركة ميتا متوجهة نحو استراتيجية جديدة بالنسبة للتعامل مع الذكاء الاصطناعي. أنثروبيك يمكن ياسر باش تكون هي أول كليون كبير بالنسبة للانفراستركتور هذه متاع شركة ميتا اللي تهدف من خلالها أن تستفيد بها هي اللي خدماتها اللي سوليسيون متاعها, لكن أيضا تمكن الشركات الأخرى من استخدام الانفراستركتور هذه. ذكركم أنه في 2025 ميتا حطت بروجي يمتد حتى الخمس سنوات بالنسبة لتطوير الانفراستركتور هذه البنية التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. رغم انه كانت فما برشا اخبار تحكي على تقارب جديد ما بين شركه ابل وانتل, لكن الاخبار الجديده اللي خرجت تاكد انه التقارب هذا يمكن يسبب باش يكون في مشاريع اخرى ماهيش تخص الايفون 18. الايفون الجديد باش يخرج في 2026. علاش؟ على خاطر الاخبار اللي خرجت الموديل فتت تاكد انه انتل هي اللي باش تصنع البوس A20 اللي باش تكون حاضره في الايفون 18 أنتري دغام فقط. علاش؟ على خاطر الأخبار تأكد أنه شركة أبل بتعمل على أكثر من فورنيسور. اليوم الأزمة بالنسبة للتصنيع بتاع البيوس تلز في أبل أنها تتعامل حتى مع مزودين صينيين حسب الأخبار اللي خرجت اليوم, واللي كان منتظر أنه أبل بتعمل على الايفون 18 على البيوس A20 بتصنيع وغرافيور مع شركة أنتل. لكن في الأخر الأخبار اللي قالت تخرج تأكد أنه حتى بالنسبة للبيوس بتاع الايفون انتري دغام باش تكون حاضره مع عند تي اس ام سي باش تكون غرافيه على 2 نانومتر. السناب شات قدامنا دو بوس كوين ياسر, نحكيو على التنسور نتاع شركه جوجل والبوس A20 نتاع شركه ابل باش يكونوا غرافيه على 2 نانومتر. بالنسبه للبوس A20 باش اكتشفوها في سبتمبر الجاي مع الايفون, واول لي زايفون اللي باش يكونوا حاضرين بها هما ثلاثه, الايفون 18 برو, 18 برو ماكس والايفون الترا. ثلاثه تليفونات اللي نستناو انو ابل باش تعلن عليهم في سبتمبر. الايفون 18 والايفون 18 باش يكونوا حاضرين في الثلاثي الاول من 2027, وبطبيعه خلال اسابيع قليله التليفون الجديد نتاع شركه جوجل البيكسل 11 باش يعتمد على البيوس تنسور الجديده واللي باش تكون غرافي على 2 نانومتر. قبل الاطلاقات هذه نعود نذكركم انه غدا باش يكون الموعد مع سامسونج للاعلان على الجالكسي فولد الجديد. ثلاثه تليفونات هذوما, وغدا باش نكتشفوا اكثر الديزاين والخاصيات نتاع التليفونات هذوما. حكينا عليهم برشا طيله الاسابيع اللي فاتت, اكيد انا باش نرجعوا ونحكيوا بشويه بشويه على كل التفاصيل بالنسبه للتليفونات هذوما, وهل ما اذا الجام فولد باش ترجع تتباع في تونس ولا لا. استناو تغطيه خاصه وبطبيعه كالعاده اخر الاخبار بالنسبه لللونسمون نتاع التليفونات هذوما اذا كان باش يتم اطلاقهم في تونس في هاي تيك على موزايك اف ام.
5: هاي تيك,
4: هاي تيك تقاو على السيت بتاعنا موزايك اف ام بونات.
5: هاي تيك,
1: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
2: سيفسني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
3: اوريدو طور عالمك.
0: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك FM.

0: يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام. موزايك اف ام حاضرين؟ اي نعم حاضرين للصيف وبرمجة الصيف على موزايك اف ام. الصيف 2026 احلى المواعيد وبرشا جديد. الريتم الاخبار الجو على موزايك اف ام. احلى صباح ابدا نهارك مع جيهان ميلاد وليندا الرحالي دياسبورا توانسه وين ما كانوا مع امينه بندوا ميدي ماك الاخبار بانواعها والتحاليل مع نوفل ناهد وصلاح افتر وورك مع كل ما كنت حسن الهمالي امين جارا ريكاب سبور من 6 ل 7 متاع العشيه اخبار كواليس حصريات مع كامل قسم الرياضه كورنيش المهرجانات والنجوم مع سامي الحامي وسلاح الدين السكوحي وجو السهريه هابي اور الموسيقى والربح اسماعيل بلعيسى ومالك لوني في الويكاند. ابدا نهارك بأقوى انرجي في صباح الخير ويكاند مع نادين فورتي وميرا وتبع الموجة مع يوسف الجديدي وسوسن الغريبي واستمتع بالموسيقى في جولدن ميوزيك مع الياس الغربي وميكس شيك الموسيقى نون ستوب مع عنان حوات. اخبار سبور وغيكاب كالعادة مع قسم الرياضة. حاضرين للجو للموسيقى لأخبار في صيف 2026 على موزايك اف ام. الأولى في تونس.
1: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم موسيقات من بلادي، 60 سنة من الموسيقى التونسية. عرض يقدمه الأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي. الأربعاء 22 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية بمساهمة البريد التونسي. أريد دليس
2: وموزايك فام.
0: After work كل يوم الاثنين الجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك فام. فلاش باك
3: اليوم باش نرجعوا معاكم يا جماعة العام. مش عارف كان فيهم شكون مولود لهنا وقتها ولا لا. عام 94 نظهر لي عام 94 كمان مش بعيد برشا معناتها 94 زيد من عام. انت صديقنا زيد 93 عمرك عام معناتها وقت خرج التيتر اللي باش نحكي عليهم اليوم. اليوم باش نرجعوا لعام 94 اما نتصوروا برشا منكم يعرفوا خاطر الموسيقى جولد راهو كي ذهب عمرها ما تموت. بالكل دونك سبيسيال ديديكاس اللي مولودين في الثمانينات ساعة كيف اللي ثبتوا عليها الموسيقى ذاك خرجت ولصغيرات كيما خونا زياد لهنا يقول يوجو يوجو شو اسمع موسيقى اليوم عمل عليها جو وقبل به. باش نحكي لكم حكايه الساعه شنو رايكم كان نقول لكم الاكثر لي سينجل يتسمعوا عام 94 اللي قعد 16 جمعه متتاليه نمبر 1 في التوب 50 لكل العالم. الحكايه نتاعو كيفاش بدات؟ فما مغني اسمه يوسندور قال نقترح ديو على فنانه سويدواز وهو من اصول افريقيه. كلم البروديكتور نتاعها اللي اسمها نينا تشيري قالوا راي المراه راي قاعده باش تولد تحضر في الولاده نتاعها راي مختفي عندها مده قالت لعطوا طلبوني لعاد دورو بيا. قالوا انا راي خديت طياره من الافريق جيت للسويد بالذمه لها هي ويلزم نمشي نقابلها. قالوا خويا هاو نمروها كان هزت عليك تصرف معاه. هزت عليه التليفون قالت له انا مانيش ليها راي نحضر في الولاده نتاعها. قال انا وريني في ستوكهولم ساي وجيتك من اخر الدنيا. قال له جيتك معمولك الربي اجا تقابلو نسمعك سمعك اش عندي. قالت له بيه حبت معاه وهي في مخها باش تاخذ بخاطره وظهره باش تلف من بعدك هاو ايفان بعد خذت له بخاطره خاطر عجبتها الموسيقى زاده كيف كيف وسجلوها في استوديو ليجيا في ستوكهولم. ما تختاروا استوديو بريز دو سون عملوا وذاير فيرسيون اللي ضربت من بعد سمعكم ريميكس من 7 سكندز شوي اخر

اي خويا هذي بالزهر معناتها تصور السينجل اللي طاش حاليا انتم لليوم زيد عمره عام وقتها معناتها لليوم مازلنا نذكروه مازلنا نسمعوه مازال ضارب تصوروا كان قتلوا ليه ما نجمش وفيت غاديك الحكايه ولا هو كان بخلقه لا يتعرفش كيفاش المراه باش تولد رجالها من بعد وما رجعش راه ما صارش منه السينجل هذي بكل البعض يعتبروا السينجل الثاني باش نسمعوه هو من اكثر الاغاني لليوم في تاريخ الروك اللي هو ضارب حتى لتوا والروك الترناتيف كما تحبوا تسميوه انتوما معاش روك ملتزم مفهوم روك ملتزم رواه بانه الاغاني الروك الملتزم وسبيسيالمون نحكي على ذا كرامبريز الجروب اسمه كان خرج السينجل هذايا في تورنيه في لانجلتير وتحكي الكلمات نتاعها تحكي على اللي قاعد صاير في ايرلندا في سنوات التسعين من ليزات اونتا وغيره اكيد تعرفوا مليح نحكي على زومبي ذا كرامبريز

هذا تيتر كيا ماركي جينيراسيون كامله في التسعينات. راه فماش واحد تقول له زومبي ما يعرفهاش شنو هي السينجل هذا، ضرب برشا، كل واحد يغني فيها بالكلمات اللي هو يحب عليهم، زاد ما عندوش مشكل مع الكلمات، تحس تدخل شنو غنيه يقول لك اسمها زومبي، من بعد شنو هي الله اعلم، كل واحد يحط ايش يحب عليه. به في السخانه يا سيدي، تصوروا فما فنان اسمه اندرو دونالدز في السخانه يحوس على روحه، قال مش نقعد شد الدار، قص عليه الضوء برامو عام 93 في امريكا، قال خلينا نعمل دوره بالكهرباء، ومعاه البروديكتور نتاعو يحوسهم بعضهم في الكهرباء، عمل كي بدا يدندن هكا شويه شويه معاه شويه بشويه، قال والله نعملوها اغنيه هذيا، تبع عملوها اغنيه، والاغنيه كسرت الدنيا عام 94. نحكي على ميشيل لاندرو دونالدز، باش نبداو بها بعد شويه. نشكرك برشا صديقنا زيدون يا بي وميمه يا بي، يعطيك الصحه الحاج في ستاندر، كل اصدقاء لهذا البرنامج والساده المستمعين، نعطيكم موعد غدوه، خليكم مع اندرو دونالدز ميشيل، نتقابل غدوه في لمن فلاش باك. Where oceans apart, even though my tears have dried.

0: Flashback. It's After Work. كل يوم الاثنين والجمعة من الماضي ساعتين لستة متاع العشية على موزايك اف ام.
1: الو مالك سيف السنة راهو باش نخدموا باللي ومن التسعة نصف الليل.
2: باهي اسمعني تاخو انت جولي ونخونا وتا
1: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
0: حطوا برشا موزيكا برشا ربح برشا فلوس وبرشا انرجي وبرشا فازات.
2: اي صحيت ونزيدوا لي بون بلون سهريات وفيستيفالات.
1: اما شو باش نسميوها؟
0: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9 لنصف الليل تعدي اقوى وابن سيف كل ليله مع اسماعيل بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك اف ام.
3: جلاسيت ولا مازلت؟
4: كان فقت نهار ولقيت صغار الحومه فلاش من دار العطار اعرفهم يتسابقوا باش يجلاسيو ويكوليكسيونيو لي مول يا غور ديليس.
5: وانتي فاش تستنى باش تسبقهم؟ لمد 10 خطوات يا وخ ديليس اروماتيزي ولا ناتور وثلاثه ممزوج بوتي مع ثلاثه ممزوج غران فورما لصقهم في الالبوم باش تاخذ مول باش تجلاسي يا غور ديليس جلاسي المنفعه.
0: راديو موزايك اف ام تونس الاخبار.
6: موجز الاخبار، اهلا بكم. ديوان الحبوب يدعو مجمعي الحبوب إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الضرورية للمحافظة على الكميات المجمعة من صبة الحبوب لموسم 2026، وذلك على خلفية التوقعات الجوية التي تشير إلى إمكانية تسجيل تقلبات مناخية وأمطار محلية غزيرة بعدد من مناطق البلاد. ويأتي ذلك تبعا لنشرة جوية صادرة عن المعهد الوطني للرصد الجوي تتوقع ظهور خلايا رعدية مصحوبة بأمطار بمناطق الشمال والوسط بكميات محلية غزيرة، وذلك بداية من ظهر اليوم الثلاثاء. المجمع الألماني BHS تيبل توب المتخصص في صناعة الأواني الخزفية عالية الجودة يعلن عزمه إنجاز مشروع استثماري في تونس بقيمة تنهز 40 مليون دينار، من المنتظر أن يوفر في مرحلته الأولى أكثر من 500 موطن شغل جديد. ممثل عن أصحاب الصيدليات الخاصة يقول خلال جلسة استماع برلمانية بشأن الأزمة مع الصناديق الاجتماعية إن عشرات الصيادلة يقفون أمام القضاء بسبب مشاكل مالية ويتعرضون إلى عقل بسبب تأخير سداد مستحقاتهم من طرف الصناديق الاجتماعية. والمتحدث ذاته يذكر بأن قطاعه اقترح على وزارة التجارة زيادة بمئة مليم على المنتوجات الصيدلانية لسداد الخطايا المتسبب فيها تأخير سداد مستحقات الصيادلة من الصناديق، لكن الوزارة رفضت منتقدا عدم مكافحة القطاع الموازي الذي يروج أدوية ومكملات غذائية مهربة تسببت في ترفيع أسعار الأدوية وفق تقديره. في أخبار العالم، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يحذر بلغاريا الدولة العضو في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي من أن تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها في شن عمليات عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية. يشار إلى أن الحكومة البلغارية قالت إنها ستطلب من البرلمان الموافقة على نشر ما يصل إلى 8 طائرات أمريكية للتزود بالوقود في قاعدة جوية في البلاد. ناقلة نفط تحملان نفطا خاما سعوديا إلى الصين والهند تغيران مسارهما في البحر الأحمر اليوم الثلاثاء، وتتحركان نحو قناة السويس بدلا من العبور بمحاذاة الساحل اليمني عند مدخل البحر، وذلك بعد أن تلقتا تحذيرات من جماعة الحوثية. الولايات المتحدة تعلن اتفاقا تجاريا مع الأردن، قال البيت الأبيض إنه سيزيل العوائق أمام المصدرين الأمريكيين وسيوسع نطاق دخول سلع أمريكية إلى الأسواق الأردنية بما في ذلك المنتجات الزراعية والسيارات. بهذا الخبر نصل إلى نهاية هذا الموعد الإخباري، قدمته لكم هبة خميري، والمشوار يتواصل مع اسكندر إبراهيم في سبار إكسبريس. إلى اللقاء.
0: الأولى في تونس. تابع الفريكونس رقم واحد في تونس. موزايك فام. www.mosaikefm.net. فيسبوك، انستغرام، تيك توك، يوتيوب. وعلى الابليكاسيون موبيل موزايك فام. موزايك فام. الأولى في تونس.
7: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات
8: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اريدو تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش
9: اريدو طور عالمك
10: سبور اكسبريس. أهلا وسهلا مرحبا بكم هم برشا أخبار تخص الفرق التونسية اليوم خاصة الترجي والنادي الإفريقي. نبدأ بالنادي الإفريقي، البداية بالملف المدرب وماهر الكنزاري هو المدرب الجديد للنادي الإفريقي. هيئة الكلوب مبطاتش برشا في إيجاد البديل لفوز البنزرتي وتفاهمت مع الكنزاري مال كنزاري اللي باش يشرف على كبر النادي الإفريقي انطلاقا من نهار الاثنين الجاي نهار الاثنين 27 جوين. نذكر ماهر الكنزاري هو المدرب الجديد للنادي الإفريقي. نقود مع الكلوب والملاعبية يرجعوا اليوم للتمارين في البارك نورمالمون تبدأ الحصة التدريبية اليوم بعد الترابص شوية راحة، واليوم العودة للتمارين تمارين باش تتواصل تحت إشراف المساعدين أحمد الطويري وخالد المليتي حتى موعد الترابص ترابص عين دراهم اللي يبدأ نهار الاثنين الجاي كما قلنا تحت إشراف ماهر الكنزاري. الترجي الرياضي التونسي الجناح الأيمن البرازيلي لوكاس ريبيرو وصل عنده ساعتين تقريبا مطار تونس كارتاج، فما اجتماع منتظر مع إدارة الترجي لإتمام آخر الإجراءات والإمضاء على عقد مدته 3 مواسم حسب الاتفاق اللي صار مع الترجي الرياضي التونسي قبل أيامات. فما تفعيل الاتفاق هذايا باش يكون في حضور ممثلين من النادي الاتحاد الليبي اتحاد طرابلس الليبي اللي منتظر زاد وصولهم لتونس في الساعات القليلة القادمة. دونك اجتماع بين كل الأطراف لإتمام التعاقد بين الترجي واللاعب البرازيلي لوكاس ريبيرو وشكون من اللاعبين اللي يمشيو زاد للاتحاد اتحاد طرابلس في المقابلة. نقعدوا مع الترجي. متوسط الميدان الإبواري السيدو لامين ساكو وصل اليوم الصباح من أجل التعاقد مع الترجي لمدة 3 مواسم. وساكو عمره 23 عام متوسط ميدان دفاعي جاي من السكة بجون حتى توم فما حتى إمضاء رسمي مع اللاعب هذايا. والمهاجم زاد عادل بالطيب الناس تسأل على موعد قدومه غدوة باش يكون موجود في تونس لإتمام التعاقد مع الترجي الرياضي التونسي. بالنسبة ليوسف البليري الملاعب يتخلف على الموعد مع رئيس الترجي حمد المدب اليوم، كان المبرمج أنه يعمل اليوم الاختبار الطبي الفيزيت ميديكال متاعه، بعدها بعد الفيزيت ميديكال كان عنده اجتماع مع رئيس الترجي باش ياخذ المستحقات اللي تخص العام اللي تعدى كما المفاهمة اللي صايرة بيناتهم في الأيامات الأخيرة ويصحح العقد زادة اللي تم الاتفاق عليها من مدة. هو عقد بعامين بنفس الامتيازات تقريبا نفس الامتيازات اللي كان يتحصل عليها يوسف البليري مع الترجي في عقده اللي تعدى، لأنه البليري سافر للجزائر. البليري كان البارح بالليل سافر للجزائر وتخلف على موعد اليوم كما قلنا. والد اللاعب زاد أبلغ وبلغ للترجي الرياضي التونسي وإدارته بصفة غير مباشرة نقوله أنه يوسف البليري بشارجة عن نهار الخميس التونس. وسائل الإعلام الجزائرية مختلفة تتحدث على قرب عودة اللاعب إلى نادي مولدية العاصمة أمسي. هذا نستناو الأيامات الجاية والساعات القادمة تنجم تكون هي الحاسمة في خصوص موقف الترجي من ملف يوسف البليري. الملعب التونسي مدد عقد مدافعه عزيز الساحي حتى الجمعة 2028. النادي الرياضي الصفاقس يدخل غدوة في تربص في سوسة يشارك فيه 30 ملاعبي بما فيهم المنتدبين جدد. في الليغ 2 نحكي على حركة المدربين. أمين كمون هو المدرب الجديد لمستقبل سليمان وشاكر مفتاح هو المدرب الجديد للملعب الجيبسي. إدارة الأولمبي البيجي تلقات مراسلة من التاس تعلمها أن إدارة الملعب التونسي ما خلصتش مع عليم التقاضي في الأجيال وتم رفع الأمر لرئاسة المحكمة هذه التاس لاتخاذ القرار النهائي، وبالتالي حسب مصادر من الأولمبي البيجي الأمور ماشي لتأكيد الفوز الجزائي للأولمبي أمام الملعب التونسي في مرحلة الإياب في الموسم الفارط. لجنة الاستئناف التابعة للجامعة التونسية لكرة القدم رفضت استئناف الجياسكا أصلا على خلفية الطعن الشبيبة في ترتيب الرابطة الأولى في الموسم الفارط. ذكر بالجوز أخبار الرئيسية نجم نقول اليوم بالنسبة للإفريقي والترجي في النادي الإفريقي. مير الكنزاري رسميا هو المدرب الجديد للأكابر، يبدأ الخدمة نهار الاثنين مع أكابر النادي الإفريقي. ولوكاس ريبيرو اللاعب البرازيلي يوصل لتونس في انتظار اجتماع فيه موجود الملاعب الوكيل متاعه وزاد كيف مسؤولي وممثلي اتحاد طرابلس لإتمام الاتفاق وإتمام الصفقة هذه صفقة تعاقد اللاعب مع الترجي لمدة 3 سنوات. النشرة هذه كل الأخبار موجودة على www.mosaikefm.net. نخليكم مع حيدر وبقيت لكيب في ريكاب سبور.
7: تحب تحكي اون ليميتي وتعوم في الجيجاوات.
8: سيف سني اكتيفي سيفك مع لوفر نكلمك نتاع اوريدو، تمتع بالمكالمات اون ليميتي وبفخفي انترنت 28 جيجا ب 29 دينار وسيرفيس ستريمينغ بلاش.
9: اوريدو طور عالمك.

0: أهلا وسهلا بكم، شكرا على اختيار موزايك فام. كالعادة نرجع على آخر المستجدات والأخبار في تونس وفي الخارج. ورسمي ماهر الكنزاري هو المدرب الجديد في النادي الإفريقي في تعويض لفوز البنزرتي لينتقل لاتحاد طرابلس ليبيا. عودة على هذا الاختيار وأسبابه وظروفه خاصة بالنسبة للنادي الإفريقي. مرة أخرى نفتح ملف يوسف البلايلي، كنا تحدثنا البارح قلنا غدوة باش يمضي عقده، كان هذاك المفروض يصير لأنه كل شيء كان جاهز، لكن في اللحظات الأخيرة يوسف البلايلي خلي هذا كل وينتقل للجزائر. تنرجع على تفاصيل هذا الملف. ريبيرو في تونس في انتظار عادل بالطيب، هو وفد من نادي اتحاد طرابلس باش يكون موجود في الساعات القادمة في تونس لمقابلة الترجي. هذه تونسي في خصوص بقية تفاصيل صفقة انتقال ريبيرو للترجي، شكون اللاعبين اللي باش يمشيو لاتحاد طرابلس، وعديد الأخبار اليوم في ركاب سبور على امتداد 50 دقيقة. ويرافقني فيها اليوم زوز مدربين، كريم العواضي أهلا وسهلا، مرحبا
1: بالحضور ومستمعي ومشاهدي مزيكة.
0: أهلا وسهلا بك أسامة، شو الأمور؟
2: مرحبا حيدر، مرحبا كريم وبالمستمعين ومشاهدين، والحمد لله سافا.
0: أهلا وسهلا بكم، مرحبا مروان في الإخراج، وسيم في الإخراج الرقمي، حميد شويقي كالعادة موجود معنا. آخر مسار بعد لحظات ركاب سبور.
3: لحد 26 جويلية 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو. السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان. التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com. لمزيد من المعلومات كلمونا على 48 148 401 بمساهمة موزايك FM.

0: آخر مسار.
1: آخر مسار تعيين ماهر كنزاري مدرب جديد لنادي الأفريقي وانطلق رسميا في مهامه يوم 27 جويليا القادم. ناخذ عندكم تعليق كريم وسامة، مفاجأة الأخبار الساعة ولا لا؟ خلينا نبدأ في الواقع نتاع الأخبار هذا.
2: مفاجأة لا، علاش؟ خاطر حسب رأيي ماهر من خيرة ما فما في المدربين في تونس، لا في سي بروف في المحطات اللي تعدى بهم الكل. هنا يعني كان هز بطولة، يعرف افريقيا، مدرب الحقيقة اللي انا نعرفه كلاعب، لعبت معاه يعني في بداياتي في ضده يعني في الملعب التونسي وقتها هو في الترجي، لكن نعرفه شخصيا. لكن الحقيقة زدت اكتشفت ماهر كنزاري في التربص في الكاف يعني سنة جاء قرانا الحقيقة حيدر، يعني
1: قريته عند ماهر،
2: قرينا عند ماهر الحقيقة، يعني تكتشف مدرب مونتاليتي أخرى. كل مدرب عنده التفكير متاعه. ماهر الحقيقة أنا بيرسونيل ما كنت فرحان اللي قريت عند ماهر اللي يوصل لك المعلومة في ساعة. ونزيد ونحكيه على ماهر المدرب، ماهر اللي طلع أجيال يعني شبان ممتاز.
1: أتو نجيب لهذا الكل وظروف الاختيار وكل شيء، فقط أنا في فكرة مفاجأة، لأنه بيان سور تاول أمور هذوما مش احنا اليوم باش نحكيه فيهم، أما الحساسية ترجي إفريقي ماهر متسمي أكثر على الإسبيرانس اللي هو موجود في نادي الإفريقي. على ذلك أنا نسأل، مفاجأة ولا ما نحكيش في قيمة الفنية ماهر من أفضل ما فهمها معناها؟
3: مش نحكيه على سماه الكنزاري المدرب اللي الناس الكل تعرف يعني من خيرت ما فهمه سرتو في العوام الأخر وفي الجيل اللي طالع. ميكي تقول لي العقلية متاع الجمهور البالماريس متاع ماهر الكنزاري تلقاها تقول لي مفاجأة بين زوج جمعيات. مش نكذبو كان مش يقولوا مش مفاجأة، نتصور معظم جماهير نادي الإفريقي تفاجأت
1: للأسباب اللي تكلمنا فيها. عنده حتى علاقة بالكاليتي متاع ماهر ولا
3: لا نحكي ونحكي بالعلاقة السامة، خاطر نحن عادنا العقلية متاع اللي في تونس المدرب هذاك ولد الجمعية هذيك مازموش جيراني عاد، فهمت؟ ممكن بكرة القدم الحديث باش نقول لك نحن خاطر مازال ما وصلتناش الاحتراف الصحيح مازال ما وصلش لتونس. ميراو كان باش نحكيو على ماهر الكنزاري ولا سي ماهر الكنزاري كما قالت أسامة، راهو من خيرة المدربين الموجودين في تونس.
1: هذا هو باهي. نمشيو للأهم توا، الاختيار هذايا كيفاش كان في اعتقادك أسامة؟ معناها شنو اللي خلى اليوم إدارة الفريقي تفكر في ماهر الكنزاري؟ أوكي معناها راهو ما نحكيوش على قيمته ماهر مش توا يعني، لكن فما عديد الأسماء، شنو اللي خلى إدارة نادي الفريقي تختار ماهر الكنزاري في المرحلة هذه؟
2: فما دي شوا حيدر كتبدأ مسؤول نحكي في فريق كبير، فما دي شوا راهو بارفوا يحتموا عليك باش تختار مدرب الفلاني. مثلا للكام تاع النادي الافريقي توا ما نتصورش انا مثلا باش تجيب مدرب اجنبي توا باش يعرف الافكتيف، ولا فما دي ريكروتمون اخرين جايين باش تلقى مدرب كفء كيما ماهر كنزاري. يعني اي مسؤول باش ماذا به يكون مدرب تونسي وكفء. اولا ثانيا ماهر كنزاري كما قلت لك حيدر لي باساج تعدى فيها من كل، ما نذكرش انا باساج تعدى في فريق وما طلعش دي زيليمون دي جون يعني جوار تالونتيو.
1: واحد من لي بوين فور نتاعو
2: صحيح، هذه حاجه مهمه جدا. نعرفوا نحن لي جون تو في النادي الافريقي يعني العامين، خلينا نقول ثلاثة سنين عامين الاخرانيين، شفنا يعني عده شبان ممتازين سواء في المنتخبات نتاع الشبان سواء حتى في البطوله التونسيه، والارقام تحكي على الخدمه اللي موجوده في الشبان. نتصور زاد فما نظره نتاع المسؤولين في النادي الافريقي اللي كونوا فما دي زيليمون ينجم يكونوا موجودين في الاكابر، ونتصور اللي ماهر يعني من المدربين المؤهلين باش ينجموا يعطيوا الفرصه للاعبين هذوما. اي اون بلوس زاد ماهر، شوف نحكيوا على مدرب مازال كيهاز تيتر هنا في الترجي الرياضي، نحكيوا على مدرب يعرف افريقيا،
1: لاعب مسابقات افريقيه، لاعب ومدرب ولاعب ادوار متقدمه
2: ولذلك يعني نتصور انا القرار هذايا انا معاه كريم في كوتي اللي رغم اللي تاريخ يورينا اللي راهو عده لاعبين تنقلوا من الزوز فرق وعده مدرب. ما نذكر مثلا الاكزامبل تاع نبيل معلول جاء درب في النادي الافريقي، درني ما خرج اسم خالد بن يحيى زاد في النادي الفريق
1: ومعليه اشرف
2: صحيح. ولذلك
1: فما شخصيات معليه شخصيات
2: صحيح. ولذلك انا نتصور الرؤيه نتاع اداره النادي اللي كونه لماهر كنزاري هو الراجل المرحله هذيا يعني قلت لك واهم حاجه اللي
1: كون ينجم يكون توسيع من فوزي البنزرتي
2: ينجم يكون نعرفوا علاقه
1: ينجم يكون ولا كان
2: ما شوف يكذب عليك اللي يقول لك الفم انسان كان متوقع اسم المدرب البارح ولا اليوم الصباح.
1: لا متفقين
2: لكن تقول لي فوزي البنزرتي خليني اقول لك لو استشاروه انا متاكد راه باش يقول لهم ماهر كنزاري اول اسم هذا متاكد منه خاطر الزوز خدموا مع بعضهم. ماهر كنزاري يقول لك ديما سي فوزي عنده الفضل عليه يعني في بداياته وفي كذا ولذلك نتصور فوزي سي فوزي اول اسم يخرج عند سي فوزي هو ماهر كنزاري لو استشاروه. ولذلك انا يعني قلت لك انا ماهر كنزاري نتصور وانا بون بالتوفيق ليه ان شاء الله زاد مهم من المسؤولين خاطر يزمك مسؤول عنده الشجاعة الكافية باش ياخذ قرار كيما هكا. ولذلك علاش قلت لك انا اختيار مهم اختيار حسب رايي انا في اللي موجود.
1: وكان جا مسؤول اخر ولا مسؤولين اخرين
2: كان جاوا عده كان مسؤولين
1: صعيب
2: اخرين
1: اي صعيب ياخذوا القرار
2: عده ده. مسؤولين اخرين مش مسؤول عده مسؤولين اخرين يخموا برشا قبل ما ياخذوا القرار هذا.
1: لا تعتبر الشجاعة
2: طبعا شجاعة حكمة طبعا شجاعة أولا وكما قلت لكم بعد يدخل فيها الشواء متاع علاش ماهر وعلاش مش فلان فهمت. ولذلك فما رؤية متاع إدارة كما قلت لك فما مسؤولين قاعدة تخدم مع بعضها بين لي جون والليكيب سينيور. فما عدة لاعبين خرجوا فما عدة لاعبين تو في الليكيب بي في النادي الإفريقي وفي الجينيور يعني عندهم زادة دي تالون. ولذلك أنا قلت لك أنا نجم تكون رؤية الإدارة كيف وماهر كما قلنا حتى كنا نحكيه على تيتر ما زال كيهاز تيتر يعرف إفريقيا كلاعب كمدرب ولذلك كان بون شوا حسب رأيي.
3: وجد أنا نحكيه حاجة مهمة السوق شفية طب كمدربين بشي نجم يلبحك برشا وقت
1: مدربين هو توانس. هو الأسامي اللي كانت تدور كل أسامي محترم على حقيقة
3: محترم ما عندهش ما عندهش الإكسبرينس متاع ماهر الكنزاري في مثلا في الكوتي افريكا ولا ثم ذا كوتي مهم جدا ديما عند مال كنزاري اللي هو يعطي معناه للصغار فرصه ما لينهوش عند برشا مدربين سورتو في جامعات الكبار مثلا الكل يقول لك نعطي فرصه اما في جامعات الكبار ما يعطيوش فرصه باش يقول لك ليه ويبدا يخاف. مال كنزاري ما عندوش الفكره هذه ملاعب راك تلعب عنده. وحاجه اخرى مهمه صغير قليل قليل قليل وين ماهر الكنزاري يغلط بكري حكينا فيه في في في, في صغار يقول لك لا نجم ينجح ولا منجم ينجح ديما الاغلبيه
1: والبورسنتاج
3: عنده عين عنده عين ممتاز. نحن نحكيه هوني يمكن الوقت اسكو باش يفيد ولا اذا فما كيما فما برشا ايجابيات في ماهر فما جدا سلبيات باش تعرض لها تو في النادي الافريقي وسام
2: اللي
3: هم خمسه لاعبين اللي خرجوا
1: اجل لي فقط هذايا تو نجيو لانه مهم تو نتحدثوا على الاختيار في حد ذاته. تعتقد انه الناس اللي اختارت في النادي الافريقي مشات في منطق لا كونتينيتي ماهر كنزاري عاده ما يوصف ما يتم وصفه بانه تلميذ فوزي البنزرتي دونك نكمل في نفس الفكره اون بلوس الحاجات اللي قالهم اسامه السلامي اللي هو مدرب تيتري اللي هو يعرف المسابقات الافريقيه هذا الكل قرب يمكن اسم ماهر
3: قرب برشا نفس الفكر كما قلت انت نتاع سي فوزي البنزرتي ديما نقولها زاد ممرن ما يخافش برش اللي هذه راي مهم قد فما مدربين كي بشاله في جامعه الكبار وسامه ما تعرف في, في في نطاق باش يولي خايف اذا يولي ماهر كما حكينا معناها متعلم برشا على سي فوزي البنزرتي وشفناها هذا في المحطات التدريبيه اللي تعدى عليها. وكما نرجع نقول زاد انا راه الفرصه اللي جات اللي ديما نقول باش تريني معناها فرق كبار ما ديموش له خمو فيك وشجاعه سيرتو نتاع المسؤول اللي خذا ديسيزيون هذه نعرفوها من بعد كان وقت كي تبان بالكوره نشوف الريزلتا.
1: باه خليني نرجع لفكرتك انت وثم نسمع على اسامه فيها كيما تحدثنا على معين في ليكيب ناسيونال وكل مدرب شو ما اليوم اللي زاتو اللي قدام ولا اللي عند ماهر الكنزاري في التجربه هذه وشنو الصعوبات زاد؟
3: لا ما الصعوبات اللي المرحله هذه يمكن اللاعبين اللي تعداو واللي نتصور انا كان وراهم سي فوزي البنزرتي في شيانهم الحاجه الباهيه اللي سي ماهر كنزاري يعرفها نتصور يعرفهم الكل وعنده فكره عليهم. مي اسكو الانتدابات اللي جايه ولا السوق ايش فيه ينجم أنا يعوض اللاعبين اللي خرجوا ولا تحب ولا تكره. يخرجوا لك خمسة لاعبين تيتولير وكانوا معناها البصمة متاحهم موجودة في التيتر اللي هزته النادي الإفريقي، مش بسهل بسترقى. مش بسهل. هوني يمكن ماهل كنزاري نجم يختار ونقوله نحن الوليدات الصغار اللي موجودين يعطيهم فرصة مين في وقت هذا ولا خاطر الوقت صعيب نبدا واضحين. وان بلوس كي يخرج لك مدرب يمكن على الشامبيونات او مع استلام برشا وقت. ديما نقول احنا ديما نحكيو على يمكن اهم فتره باش تبني فريق وباش تحضر الشامبيونات ولا الاوبجيكتيف نتاعك الفتره هذه. معناها نتصور من هوني معناها من 21 حتى كش 22 يبقى شهر بلاتك. ديما نحكيو راه باش نبدا واضحين راهي الجمعه نتاع رجوع الشامبيونات ولا البريود هذيك معناها من الاحد للاحد راهي ما تتحسبش. معناها ديما نحكيو على الاحد قبل معناها ما تبدا الشامبيونات. معناها قد ايش يكون ثلاثه جمعات تصور ثلاثه جمعات مع اسكو هذا باش يخلي معنى الفكره ولا باش يخلي الافكار اللي عند مال كنزاري باش تتحطوا في النادي الافريقي ولا نتصور بالوقت. فهمت بالوقت يلزمها برشا حاجات لازم تصبر ما سيرتو على مير في الوقت هذا. خاطر نتصور انا كان جا في وقت وسام من بعد 1 جويي ولا معناها كي خرجت بعد ما فات الشامبيونات خذا القرار نتاع سي فوزي البزارتي باش يمشي ويجي مدرب جديد نتصور تكون افضل من الفترة هذه متاع ثلاثة جماعات باش يحضر.
2: مازال بكري مازال بكري نتصور مازال بكري ما...
3: مع مدرب هكا
2: ماهر يعني كلمة انت قلت كلمة مهمة قلت يعرف البطولة ويعرف اللاعبين ويعرف كذا. فما حاجة مهمة زاد كريم اللي راه مش كان النادي الافريقي خرجوا منه ركائز في

0: بطوله تونسيه ولا
1: يعرفوا ماهر كان
0: زيد ماهر اي صحيح. وفما حاجه اخرى زاده مهمه اللي مازلنا نحكيه رانا البطوله نحكيه شهر اخر ومازال الميركاتو محلول ونتصور ومتاكد اللي ماهر كيف كيف تو كما كان قاعد سيد مهدي ميلاد مع فوزي بنزرتي من هنا حتى اليوم الاثنين باش تكون الريونيون كل يوم على التوسكي مثلا لاتاكون ولا الاحتياجات نتاع نتاع الفريق مع البريباراسيون هذه نحكيوا على شهر يعني اربع اسابيع يعني عنده الوقت باش يخدم وبش يشوف الافكتيف وبش يعطي رايه في الريكروتمون جايين وهذه حاجه مهمه. بعد كما قلت لك بيان سور كتبان بالكوره مع بدايه البطوله وقتها النجم نزيدوا نحكموا على الفتره اللي عداها ماهر من الاسبوع القادم حتى الاول نهار في البطوله يعني نحكيوا على التحضيرات هذوما ونتصور زاد كيف كيف تو بالعلم وبالبريباراتور فيزيك وبالستاف تكنيك اون جينيرال يعني اي سيونس دونترينمون تعدت ماهر عنده فكرة عليها عنده فكرة على الريتم. وماهر نحكيه على ماهر انستركتور فيفا نحكيه على ماهر يعني على باج في توسكي فيزيك توسكي تكتيك. ولذلك نتصور أن الخدمة بستكمل مع اللي عمله السيد فوزي بنزرتي خاطر فما مدربين مالوغوزمون حيدر اللي كيجي يفسخ اللي تعدى ماهر ليه سيرتو مع فوزي البنزرتي اللي ما امبوسيبل باش ماهر يقص على البريباراسيون يقول لا رواية عاود روبلوت ولا الخدمه هذه
1: لا وكيف باش يكون بيناتهم اتصالات
0: سي سور اسمعني راهو نحكيو على ماهر
2: اسلوب متقاربين نوعا ما
0: هذه معني كنت باش نقول له لكونه ما نصورش اللي فوزي البنزرتي يعني من اللي شاد الكلوب هما ديجا تصور تقابلوا مرتين ولا ثلاثه وقت يقريو فينا نحن ديجا ولذلك يعني والعلاقه بيناتهم أبار كرة القدم والتدريب عندهم علاقة خارج حتى الميدان تصور اللي ماهر عنده فكرة على كل شيء على ديتايل كله على كل لاعب لتا فيزيك الإصابات كذا نصور عنده فكرة على كل شيء معاه حاجة مهمة حيدر أنا كنت النجم نكون متقلق شوية لو جاء ماهر بعد ما تسكر الميركاتو بعد نجم هو بيدو يلقى اكسكيوز مثلا حبيت على كريم وفي بلاصه فلان وكذا
2: تو نجم يكون ماهوش موافق على
0: الريكروتمون الموجودين لحد الان ما نتصورش ماهر باش يكون مخالف فوزي البنزرتي فهم بقى تو الحاجه الباهيه اللي كونه الباقي نتاع لي جوار نتاع الانتدابات باش يكون عنده فهم راي فهمت مش عنده فهم راي هو صاحب القرار باش يكون فهمت ولذلك هذه حاجه مهمه جدا مع البريباراسيون نحن البريباراسيون المهمه تو اللي هي بتكون في عين دراهم اللي هي في الفيزيك والتكتيك والتكنيك وكل شيء فهمت ولذلك
1: الماتشات تم يكون
0: صحيح وقت ممتاز نتصور انا
1: انا ايش حبيت انا نقول خاطر كي نلقاو تو حدا شفت كانوا دري ثلاثه جمعات اسامه والجمعه الرابعه باش تلعب ماتش ديما كان مدرب جديد الوقت يتضايق برش ونحن نعرفه أنا كنت عندي باساج مع ميل كانزاري في بالحق معناه انترونور تشيخ معه سورتو في البريباراسيون معناه خدمته سورتو تو أجور وخدمته للطعام كامل معناه عليها قلت لك أنا في ثلاثة جمعات أما ديما نحبه ولا ناكله كل مدرب وأفكار صحيح هو من تلامذة متاع سي فوزي البنزرتي ميل كانزاري عنده أفكار عنده خدمة كوتي بريباراسيون فيزيك مش كيما سي فوزي البنزرتي علينا قلت في ثلاثة جمعات باش تحضر ممكن هذا العائق ينجم يكون الصغير اللي نجم معناه
0: نتفاعل معك في حاجة تو نحن كي نحكيو بريباراسيون كريم راهو الأسبوع الأولاني عودة التمارين هذيك ما تحسبوش في البريباراسيون عودة التمارين ما تعرف تبدا
1: كبروجريسيف
0: باش تلم الجروب كامل من بعد عندك الأسبوع الأولاني اللي تعدى هذا هو بداية البريباراسيون وعندك الثلاثة أسابيع نتاع ماهر تو اللي باش يبدا فيهم نتصور ما قلناش نحن راه ماذا بينا يكون أي مدرب وكان باش يبدا يخدم يبدا من الأول لكن كي بستخلت مثلا بعد أسبوع وتاخذ تران أومارش مع المدرب اللي قبلك اللي هو سي فوزي البنزرتي ما نتصورش اللي ما بسكون فما صعوبات حتى في الخدمة ولا كذا ولذلك أنا بيرسونيلمون مسهلة عند ماهر مسهلة كان لو جاء مثلا مدرب أجنبي ولا كان جاء مثلا مدرب ما يعرفوش وقتها بشيخه الأول سيونس دونترينمون وبشيخه كيفاش بدأت الخدمة وكذا لكن نتصور تو وبستاف تكنيك الموجود وسي عمار نعرفوه هو يخدم مع ماهر كانزاري يعني بستاف يعرفه نعرفهم ديجا, ولذلك نتصور باش تكون الباساسيون سلسه في الخدمه نحكي.
2: اي هذا مؤكد, اما

0: بار كونتر يمكن الظروف اللي جا فيها ماهر اصعب من الظروف اللي جا فيها فوزي البنزرتي. علاش؟ لانه لونجو اقوى. وقت اللي جا فوزي البنزرتي حتى حد ما قال له جاب لي البطوله، معناها حتى اداره الافريقي والناس تتكلم باسمه من الاول، اول الموسم الناس تتحدث على بوديوم مش على تيتر. ومن بعد النادي الافريقي شد روحه وعمل نتائجه الايجابيه اللي خلت ياخذ التيتر هذا. بار كونتر انت تو جاي فريق متوج، معناها اصعب شويه في اعتقادي من 10 راكم شيء
1: اكيد اصعب يعني. اكيد وجاي وجاي على اهداف اللي زرعتها النادي الافريقي اللي هي بشبقة، معناها تتويج نتاع الشامبيونا، وعندك اوبجيكتيف جديد اللي هو مو سهل الكوب دافريك ودخول دور المجموعات وتمشي لابعد مدى في الكوب دافريك هذه. مي هذا الكل زي ما برشا تحضيرات، زي ما برشا جوارات اللي يستحقوا معنا باش يلعبوا في النيفو هذا، خاطر نعرفوا ديما وديما نقول راني وانت تعرفوا سما نوعيه الجواريات نتاع شامبيونا نوع، ونوعيه الجواريات اللي باش تهزك لبيت في الشامبيونز ليغ راه نوع اخر.
2: شوف انا انا انا معاك في الفكره هذه يا كريم. الاشكال الاولاني في اي في اي فريق وكان هي الاستمراريه وهي المونتال، هو اللي ديما نسمعه عند سي فوزي ترانينا عنده نعرفه. سي فوزي يحب الرباح ويحب اللاعب اللي تكون مونتالمون قوي. علاش؟ خاطر نحن خلينا نقولوا في اللاعبين التوانسه كي نحزنوا نحزنوا برشا،
1: كي
2: نفرحوا نفرحوا برشا. ولذلك هي كاستيون تاع مونتاليتي. توا على ماهر كنزاري اللي كونه يزم يفسخ العام اللي تعدى ذا وفيه سي بون هزيت بطوله من ساعه ولا انت خدمت وانت تخلص باش تكون بيرفورمان، كي كنت بيرفورمان هزيت تيتر. توا يزمك تعاود ربلوك ما كان تخدم وتبدا تترينا وانت على الاطلال هذيك كيف يقولوا هي راني عديت موسم باهي ولا راني مركيت في وقت حساس ولا
1: هو
2: هذاك وفيه سي هذاك تو في الماضي. ولذلك تو مهمه ماهر الاولانيه اللي كونه يحضر اللاعبين مونتالمون باش يكونوا حاضرين من اول جورني، يعني تلعب ترجع تلعب جيعان، هذيك هو اهم حاجه تو.
0: بالضبط. علاش 27 جويليا مش تود سويت في تقديركم؟ يبدا ماهر الكنزاري 27 جويليا
2: يوم الاثنين
0: تحقق بالتربص ديريكتوم
1: ديريكت للتربص
0: هذا وبه. دونك خلينا نذكر بالاخبار، ماهر الكنزاري رسمي هو المدرب الجديد للنادي الافريقي، يبدا مهامه رسميا نهار الاثنين 27 جويليا في التربص اللي في عين درهم. نكون هكا كملنا مع اخر مسار، بعد شوي نحلوا ملف يوسف البلايلي.
3: ريكاب سبور كاليبسو. Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham et Sherifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else? Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshag Denia. Oshag Denia au Beehive Club Open Air Gamart. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart. Récap Sport. كوليو 7 sur 7 بستة للسبعة العشية.
0: واصلين في ريكاب سبور واخبار الترجي هذه تونسي. طبعا شويه نحكيو على ريبيرو، موعد وصول عادل بالطيب، كيف الوفد الممثل لاتحاد طرابلس الليبي اللي باش يكون موجود في الساعات القادمه في تونس. علاش بالضبط وشنو الموضوع؟ لكن خلينا نبداو بملف يوسف البلايلي. وكل صيف ملف بالنسبه لي يوسف البلايلي. تبعتونا في نفس هذا البلاتو من اكثر من اسبوع، قلنا انه اجتماع اول كان غير ناجح وغير مثمر بين اداره الترجي، تحديدا الرئيس الترجي نائب الرئيس واللاعب. ثم بعد 48 ساعة صار اجتماع ثاني كان مثمر واتفقوا على الأطراف الثلاثة على أنه يوسف البلالي يأخذ مستحقاته اللي مازالت من الموسم اللي تعدى ثم يعمل فيزيت ميديكال ويصحح العقد متاعه. والبارح قلت لكم غدو يوسف البلالي بشي صحح لأنه هذا الاتفاق اللي صاير بين الأطراف الكل بشي يعمل فيزيت ميديكال ويصحح العقد متاعه. البارح في الليل يوسف البلالي خرج الخبر وأنه غادر تونس. كان هبط ستوري مع جمال بالعمري اللي هو المدير الرياضي في اللامسية مولودية العاصمة الجزائري. واليوم رسميا يوسف البلالي يتخلف ويغيب على هذا الموعد، لا عمل فيزيت ميديكال ولا صحح العقد بتاعه مع الترجي الرياضي التونسي. وحالة غضب لدى إدارة الترجي بعد ما كان فما اتفاق رسمي مع هذا اللاعب. دونك هذا كل ما صار مع يوسف البلالي. الوضعية الآن غير واضحة لأنه والده اتصل بهم وقال لهم، معناها اتصل بالترجي الرياضي التونسي وعلمهم أنه ينجم يكون موجود في تونس نهار الخميس القادم وأنه الباب ما تسكرش، لكن يقعد كله مجرد كلام. خاصة أنه نحكيه الآن معناها يوسف البلالي موجود باستمرار مع المدير الرياضي لمولودية العاصمة مولودية الجزائر جمال بالعمري. الموضوع مازال يحتمل راه برشا كلام. شفت احنا قلنا معناها برشا مشاكل يوسف البلالي وكذا، الاجتماع الثاني ولا فما موضوع اخر وفما بروبوزيون اخرى وبعد نحكيو على عقد باش يتصحح. اليوم نحكيو على البلالي في الجزائر، غدوه ما تعرفش شنو نجم يصير لانه هذه طبيعته تقريبا ديما الكره على جنب وكومبورتمون تاعو ديما مختلف في الحقيقه. اليوم على الترجي الرياضي التونسي انه يغلق هذا الملف ولا يقعد يتعامل بحكمة معاه، لأنه في الأخر بالكل نحكيه على ملاعبي مش موجود منه برشا، نجم توسع بالك تستنى. أما أنك تاخذ ديسيزيون وتقول مثلا نسكر أنا اليوم صفحة يوسف البلالي مع الترجي الرياضي التونسي. وسام
2: أولا ساعة في الحالة ذي يمكن سيفريك قعد مع الإدارة، قعد مع رئيس النادي ونائب الرئيس، لكن أنا حسب رأيي زاد راهو حتى وقيت باش المدرب تكون عنده كلمة في الموضوع هذا. نحكيه على بريباراسيون، نحكيه على إفكتيف، نحكيه على كومبورتمون بتاع لاعب اللي الحقيقة نحكيه على إفكتيف كامل حيدر، نحكيه على يعني التصرف متاع اللاعب. شوف نعرف الناس كل علاقة البلالي بالترجي، علاقة البلالي بسيد حمدي المدب يعني علاقة خاصة، وقف معاه عدة مرات وكيف كيف زاد اللاعب يعني كان في المستوى على الميدان الحقيقة. ابقى كتقول لي تفهموا ويوم تغدوا يعني باش يصير امضاء العقد ومن بعد يعني يسافر من غير حتى ما يعلم الاداره، لهنا نجم تكون فما تولي فما مشكل بين الاداره واللاعب. فهمت؟ خاطر نحكيو على سيد حمدي المدب اللي عامل في البلالي من اللي جاء ذالي من 2012 عامل فيه معامله خاصه وهذا عادي. وانا حكيته حتى على اللاعب اكزامبل، نعطي للاعب معشه خاطر فما لاعبين كي تبدا موهوب راك يلزمك تعامل
0: لازمك معامله خاصه.
2: طبعا لازم تعامل معامله خاصه،
0: لازم زاد اذا كان انا عاملك معامله خاصه لازم انت تكون ريكونيسون.
2: لا طبعا
0: سينو ما عنده حتى
2: انا باش نواصل لك، وكنت اقول لك تو يعني انا كي قلت لك معامله خاصه كلاعب ممتاز اوكي، لكن زاد كيف راه فما مقابلك رئيس نادي وفما فريق كبير مقابلك وفما رئيس نادي اللي وقف معاك في الظروف اللي في الاصابات في ظروفك وقت جيت وانت صغير في الترجي الرياضي، ولذلك يعني اضعف إيمان حيدر تكون يعني تفهمنا غدوة سي غدوة. فهمت؟ ولذلك أنا من رأيي الخاص بوركوا با زادة ترجي تاو تخمم في لاعب كانوكا هو كما قلت أنت تاو مع كل يوم يتقابل مع المدير الرياضي. إذا المدير الرياضي ونعرفوا نحن الأمور المادية في الجزائر زادة نحكيه على سوق كبيرة في الجزائر ينجم يقنعوا بالأمور المادية، ولذلك من حق الترجي تاو باش تفركس على البلان بي نتاعه.
0: كاني من عوضي
1: نحن نعرف ما فهم حتى واحد بشي نجم يشك في القيمة الفنية متاع يوسف البلالي في الترجي الرياضي التونسي. ما فهم حتى لاعب في العوام الأخرى كان مدلل في الترجي الرياضي التونسي كما يوسف البلالي. صحيح يوسف البلالي لاعب كبير، ما فهم اسم جماعي فوق الناس الكل، فهم نكران الجميل لو متاع معظم اللاعبين خايب زيت مش قولك عليه. ما اللي صار مع يوسف البلالي مشاكل والوقفة من دعت الترجي الرياضي التونسي مع يوسف البلالي ما لقاوهاش برشا، هذا كل صار. احنا نحكيو على الى حد الساعه كما حكيت انت بكري اسافورش نجم يصير غدو من بعد غدو مع يوسف البلالي. اللي صار توا الحق نتاع ربي باش نقول لك كلمه، مي عيب على لاعب خديت برشا من الترجي الرياضي التونسي خديت برشا من الترجي التونسي من نواحي الكل، من محبة الجمهور، محبة التوانسة، ماديا خرجت ورجعت كل شيء. اللي صار يوسف البلايلي والاسم اللي طلع به يوسف البلايلي، خاطر انا حضرت في حضور يوسف البلايلي اول ما جا الترجي التونسي بالحق معنا قراس الترجي التونسي. ميساج تنجم تشوف شوية من البرشا اللي عطيتوا لك الترجي التونسي، قعد ما قعدش جيما نرجعوا هذيك، فما فما فما فما اتفاقيات وفما فلوس مي انت ماكش لاعب عمرك 22 سنه وسما باش تقول لي ناقص فلوس.
2: فما طريقه على الاقل طريقه دي ديريكت ما
1: احتراف.
2: مثلا لوكاتو جاي اكزامبل، شوف تو جاي جاي صغير تحب عطاه للترجي، الترجي عطاته تحب في الترجي، خرج من الباب الكبير هكا ولا
0: ما همش فرد كاركتير.
2: اي نحكي لك نحكي اي
0: المفروض انه يصير هكاك.
2: نحن كي نحكيه على لاعب موهوب زاد نحكيه زاد على عمر معين، ينجم يغلط في ال 22 في ال 25، اما اسرتناج زاد فما شويه رزانه نتاع نتاع عقل، فما فيكو، فما تعديت يعني صححت عده عقود نورمالمون في وقت معين ومع ناس معينه ومع فريق معين يكون التعامل غير. وعليش قلت لك انا كان ينجم يكون صريح ديريكت راني نحب نرجع للجزائر ولا راو العرض اكثر
0: كانت تنتهي نهاية احسن من وضع
2: احسن من هكا. تخرج من الباب الكبير، انت عطيت للترجي، ترجي عطاتك زادة برشا، تخرج من الباب الكبير ومن بعد ما تعرفش على الدنيا نهار اخر باش تدخل الميدان تدريب باش ما نعرفش اي حاجه، باش تدخل تولي اجون جوار باش تتعامل مع الترجي، فهمت يعني مازالت الحياه قدامك.
0: نعطي اكزامبل مثلا عنتر يحيى، رغم اللي الباساج نتاعو ما كانش حاجه كبيره ياسر في الترجي، لكن طبيعته وطريقه تعامله مع الناس والريكونيسونس خلى عنتر يحيى يقعد من الناس اللي يشاوروهم في الترجي حتى لليوم يسألوا، لأنه قاعد شخصية محترمة، قاعد شخص محترم
2: خموا فيهم باش يشد مدير رياضي
1: يقولك عليه خطر واحد متكون على قاعدة صحيحة حتى في أوروبا، وواحد ساعات المساعات روي برشا لاعبين ممتازين وشكون تكون المضرة من وراء لي مانجير متاعه مهما كان. نقول هنا يوسف البلاني نجم يكون معنا لاعب كان نجم خير هكا برشا معنا في أوروبا ولا في في في, في الخليج، خاطر البريود اللي جا الاهلي السعودي وسام عمل حاجات بالحق ما يتعاملوش كلاعب بروفيسيونيل، فهمت لي مانجير واللي لاهين بيوسف البلايلي نتصور هما حتى الساعه هذه وهما قاعدين يضروا فيه اكثر من اللي ينفعوا فيه.
0: هو الوالد نتاعو
1: ما نعرفش انا الوالد مش لانه
0: كان
1: نحكي شكون اللي لاهي
0: بالوالد نتاعو
1: الوالد نتاعو نجم يكون هو معناه خاطر بالحق معناه كي تقول يوسف البلايلي في الترجي دي تونسي ولا الترجي دي تونسي في يوسف البلايلي وشفنا معناه غياب يوسف اللاعب الكل يتبدل في الترجي مين يسالش انت مش ما نقول ما نقولوش كلمه معناه نتاع كره القدم ولا ما تتقالش في الراديو. شوف شوف شوف شوف شوية من البيل اللي عملت لك جماعي خاطر كان مش نعمل مقارنة بتوجاي لا مقارنة واللي صار مع الترجي دي تونس مع يوسف البلايلي ما نتصوروش نجم يصير مرة أخرى مع جوار آخر. ويوسف البلايلي ماهوش راهو من أقوى معنا نقول صحيح من أقوى اللي زيترونجيل تخلي الترجي دي تونسي وهذا ما ينكر في حد ميرا الترجي دي تونسي ما أنا مش من اللوح في شيء من هذه حقيقة تتقال ما يبش تقف على حتى واحد من تسيزيون زي ما تتخذ كما توا حكاية وسام المدرب هو اللي باش ياخذ ديسيزيون
0: بالضبط بالضبط
1: وما نبقاش نستنى انا في لاعب باش يقعد ولا ما يقعدش. ونحن نعرفوا العقوبه اللي قاعده تصير يمكن هذيك لقاها سبب باش يزيد يوخر مي ديما راهو اولويات ولا مصلحه النادي قبل الناس الكل
0: بالضبط. دونك وراو يقعد الموضوع هذا معناه مفتوح على كل الاحتمالات. صحيح الان انه نسبه انه يقعد في المولوديه او غيرها اعلى برشا من نسبه عوده للترجي هذه تونسي، لكن كل شيء معناها الحقيقه مع يوسف بلايلي والده وكما في التيران ما تعرفوش شو يعمل بالكره حتى في الحياه ما تعرفوش شو يعمل شنو اختياراته. دونك الموضوع هذا يقعد مفتوح على الاحتمالات الكل. دونك وهذا اخر التطورات اللي صارت فيها. مازال باش نحكيوا على الترجي هذه تونسي. البلايلي غير موجود وغادر تونس لكن لاعبي فنيا ينجم يعادل موهبة يوسف المساكني ريبيرو وصل اليوم إلى تونس.
3: ريكاب سبور مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم موسيقات من بلادي، 60 سنة من الموسيقى التونسية، عرض يقدمه الأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي.
4: الأربعاء 22 جويلية 2026 العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج مدينة الثقافة الشاذلي القليبي وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.com. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريدو ديليس
5: وموزيكا فام.
6: ريكاب سبور. ريكاب سبور كل يوم 7 على 7 من 6 للساعه 10 العشية.
0: كما كان منتظر لوكاس ريبيرو البرازيلي لاعب سابق الأسبق لسان داونز وصل اليوم تقريبا من ساعة ونص وصل لتونس تمهيدا لإمضاء العقد الجديد مع الترجي التونسي لمدة 3 مواسم. حكينا برشا على إمكانياته وعلى شنو نجم يضيف مش نحكيه فيه اليوم. دونك عادل بالطيب المنتظر أنه يخلط الليلة والغدوة صباح على أقصى تقدير ويصحح زاد هو عقد لمدة 3 مواسم. باركونتر فما صفقة أخرى الحقيقة بين الشك واليقين. نحكيه على ساكو اللي هو كابتن فريق ساكا ميموزا واللي المركز متاعه بيفو يلعب سيس قدام ديفونس. كان وصل اليوم لتونس على أساس بيصح مع الترجي الرياضي التونسي. بعض المعطيات دخلت في الترانسفير هذا خلات إدارة الترجي هذه التونسي تاخو بوز في الموضوع هذا، معناها خلينا نقول وقف التأمل ولا إعادة تقييم لهذا الانتداب. معناها الآن 50-50 نحكيه على ساكو المتوسط الميدان الإيفواري وكابتن ساكا ميموزا جيل تونس على أساس مش صح، لكن الآن الأمور متوقفة كيما تنجم تتم كيما تنجم ما تتمش. ما نعرفش معناها شنية الظروف اللي دخلت في الاخر بالكل هذا الموجود الان تنجم تيح في المية الصفقة هذه صفقة لاعب ساك ميموزا ساكو. ما نعرفش كان شفتوه الملاعبي ولا
1: انا شفت حليت عليه شوي الكتاب. ماهوش لاعب تعرف يوم 23 سنة لاعب عمره ما شفت فيه حاجة سيرتو مش نبدأ واضحين اللي الترجي هذه تونسي اكثر بوست ما يلزمها تجيب لاعب يهز الفريق على ظهر
0: سيس
1: المليون
0: اللي قدام الديفونس
1: اللي قدام الديفونس واللي أمم طول نجم يلعب الكويت ويرتح لبدل الكل. اللاعب هذا ما شفتش فيه الحق نتاع لبيان ليش تفرجت فيها ديما نحكي دي فيديو خاطر ديما نحطوا بيستوف هذوك ما تفرجت حتى في الماتش شويه شويه نتاع ماهوش لاعب اللي في قيمه الجدي التونسي. هذا وجهه نظر نتاعي ما شفتش فيه معناه كل لاعب الكبير اللي باش ينجم باش ينجم نقولوا نحن العصفور النادر في المكان هذاك. انا يعني كان جاء عمره معناه اقل من 20 سنه ولا اصغر نجم نعطيه فرصه. اما 23 سنه ما عادش باش يتقيد لك في في اللي كونترا معناه اقل من
0: لا انتداب يتحسب عليك
1: بلاصه اجنبي.
0: خليني فقط نذكر اللي لعبوا في البلاصه هذيك في السنوات الاخيره في الترجي اللي اقلهم يمكن وعليه انتقادات الروجي اللي هو انترناسيونال اوكبيلو ما نحكيوش كوليبالي وفرانكوم وعده لاعبين اخرين. معناها الملاعب اللي باش يجي في البلاصه هذه في الترجي هذه تونسي لازم يكون على الاقل يعادل على الاقل الروجي اللي هو وقتها مش الناس الكل متفق عليه.
2: خلينا نقول حيدر اللي ترجي رياضي ظهر لي اكثر بوست في الانتدابات نشحد فيها هي السنتينيل اللي قدام اللي قدام الديفونس. ولذلك كي تقول لي انت راه تو وقفت 50-50 من حق الترجي زادة باش باش باش باش تركز وباش تشوف اكثر اللاعب وتشوف خصال اللاعب خاطر شوف الوقت صعيب. نتصور المدرب ماذا بيه الافكتيف يكون كله على على على ذمه المدرب في البريباراسيون. ولذلك الشواء نتاع نتاع نتاع الترجي على اللاعب يمكن من الاول كانت مع اتصالات مع فرق اخرى يقول لك انا الترجي مثلا على هذه من على الاقل ندخل معاه في نيغوسياسيون ونجيبه لتونس ومن بعد نشوف كيفاش يعني نكمل عندهم. نتصور انا ترجي فيها سيلول تاع ريكروتمون لاهيه بالامور هذيا. نتصور اللي زادوا شافوا اللاعب مليح ومن حق الترجي باش تخمم مرتين وثلاثه في انتداب لاعب سورتو في المكان هذاك حيدر سورتو الاسامي اللي سميتهم انت هذوما مش من حق الترجي باش تغلط في البوست هذيا امه. ولذلك انا حسب رايي انا المهاجم هو بوست صعيب برشا، لكن المهاجم كي تبدا عندك الماديات برشا فلوس تنجم تجيب مهاجم يعني بتحط فيه الفلوس تشري تنجم. لكن نحكيه على الترجي تو اللاعبين اللي جاوا نحكيه كوليبالي جا صغير وشوفوا الكارير اللي عملها فرانكوم كيف كيف أوكبيلو الخيراني يعني أوكبيلو يعني من الأول ما كانتش الأمور ماشية معه بالقدية لكن ولا أفضل لاعب برسك في الترجي
0: كيخذ شانس
2: كيخذ شانس بانسير كيفكر كيفك فرصته خلينا نقول ولذلك تو من حق الترجي بيستخمم مرتين وثلاثة قبل الانتداب اللاعب وهذا عادي لكن ديما مش كل الإدارة مع الإطار الفني هو الوقت خاطر اي مدرب وكان حيدر ماذا به يكونوا اللاعبين كل على ذمته في البريباراسيون فهمت والترجي زاد والاداره ماذا بها زاد كيكون الانتداب يكون ما فيهوش تسرع هذاك علاش يمكن ترجي تو سيبري جابت اللاعب من بعد تقول لك انا خليني نهار ولا اثنين نزيد نركز نشوف كما قلت لك سيليل دوريكريتمون عنده دور مهم في الموضوع هذايا ولا التكنولوجيا موجوده وعندهم بيانسير نتصور انا اتصالات مع عده مسؤولين مثلا في الكوت ديفوار باش يزيدوا يتاكدوا اكثر باش ما تكونش الصفقه مش قد الترجي
0: وكذا خليني نسال سؤال معناها هو اللي تنسال من عنده سامع سلامي فكره انك تجيب لي زيلي اتاكون اوكي فما فقر على مستوى التكوين اما حتى سنتينيل معناها البيفو اللي كانت نقطه قوه الكره في تونس مع كل جمعية فيها ثلاثة أربعة ملاعبية صحاح معناها وانت مليو التيران وكاريرك كريم وتعرف ما عادش عندنا زادة ملاعبية في الوسط اللي بشي عمل رول ديفانسيف بشي يقف قدام الديفانس ومطلوب منه يكون رابيد ويعمل اكل انتسيباسيون مش حتى رابيد يودي يقرأ شوية اللعب وكذا
1: هي تبدلت من هنا قبل كنا نفك وكهو تو يزمك تفك وتبني اللعب معنى هذي ما انت تشوف شكون هاسكوب ديموند اسباني علي أصل عنده أقوى وسط ميدان في العالم
0: رودري
1: يعمل في كل شيء البوست هذيك تبني عليها كل شيء ومبلوش حتى اللاعب هذي لمين اللي نحكيه عليه وسام أنا تفرجتش حتى فيه موشك من اللاعبين اللي ساعد سيستم ترجي تونسي اللي نجم يبني اللعبة وينجم فهمت صحيح في زيكمون قوي وكل شيء موشك اللي كيفك يبني لعب كما كان كوليبالي ولا فرانكوم ولا حتى أوكبيلو مشي من الاول بالقدام ومن بعد طاح شويه يعني انك نحكيه وهكا زاد حيدر بالحق من عندنا عندنا عندنا فقر كبير برشا خاطر ديما في مخاخنا هو يفك لا خاطر حتى سيس تبدلت هي معناها انت حتى التركيبه نتاع وسط الميدان قبل سيس وسامه لا يفك ويجري لا لازم هو يبدا الهجمه يلزم هو كيف ينجم ينهي الهجمه نحن راهو في تونس في ولا عملت معناها دخلت وشفت الموسم اللي تعدى وسام راهو لاعبي وسط الميدان اكثر واحد ماركي 4 اهداف من زوج بلانتيات هذوما لاعبي وسط الميدان نحكي لك
2: الموجودين تلقاه
1: نعم
2: تلقى وسط ميدان الهجوم
1: انا حبيت نحسب لك زعما التريو الموجود في وسط الميدان نحكي في جامعات كامله راهو انا راه رقم
0: مؤكد الرقم هذا
1: اي مؤكد
2: نحن في السبعينات نجيب غميد في كاس العالم يلعب نمره 6 مركز هدف في السبعينات تو ولينا ما عندناش وهذا بالحق راهو مشكل من المشاكل نحن وصلنا ما عندناش اظهره تو لازم ما عندناش يعني سنتينيل باهي انا حسب رايي خير واحد اخر واحد اللي فريمون اكل تقول نمرو 10 وهو سنتينيل اللي هو غيلان شعلاني ده اللي اخر واحد
1: غيلان كان
2: اخر واحد ده اللي باقي كل بعد يعني دي اذا تلقاها في الدويل باهي وتلقاها قدام الديفونس واقف مليح تلقاها في خروج الكرة تلقى شوية صعوبات
1: وفما اللي ما حبش الريسك غيلان وبن عمر اللي كانوا
2: صحيح بن عمور
0: به مازلنا باش نتحدثوا على صفقة معناها ريبيرو وشو باش يقابلها من جانب الترجي ذي تونسي تعرفوا الملاعبي كان صحح بري كونترا مع اتحاد طرابلس واتحاد طرابلس باش يتنازل على الملاعبي عنده زادة شروط وطلبات وفما ملاعبية باش يكونوا موجودين في الصفقة ذي وفد باش يجي في الساعات القادمة حتى يصير النقاش في هذا الموضوع بعد شوية نعطيكم التفاصيل
6: كل يوم 7 sur 7 من 6 ل 7 تاع العشية
0: وفد يمثل اتحاد طرابلس باش يقابل الترجي ذي تونسي بعد وصوله في الساعات القادمه الموضوع الملاعبيه اللي باش يمشيو لاتحاد طرابلس هما ثلاثه ملاعبيه اللي باش يمشيو زوز اما ثلاثه اللي موجودين في الـ في الـ في البروجي هذا نحكيو على ديارا بري دياكيتي وكايتا واحد منهم باش يكون تفريط نهائي بور لو مومون تنجم تتلخبط شويه الحسابات في الترجي لانه ما فماش بلايلي دونك ديارا ينجم يكون حل او انه الترجي زاد فعل دي زوبسيون اخرين لانه عنده بلان ا وبلان بي في حاله يوسف مساكني يوسف بلالي يغادر. دونك نحب ناخذ رايكم اليوم شكون اللاعبين اللي لازم يحتفظ بهم الترجي ولا اللي نجم يدخلهم في الصفقه. نذكر فما ديارا فما كايتا وفما دياكيتي واحد باش يكون تفريط نهائي وملاعب اخر اعاره بموسم ثم العوده.
1: اكبر خطا كان سايبو ديارا
0: تفريط نهائي
1: حتى بريرا كنا بنحكيوا على خروج البليلي شكون باش يعوض البليلي. انا حتى لوكاس هذا ماهوش معناه يعني صحيح يلعب كوتي
0: في اللي موجودين تو ماليش نحكيوا على الكاريتي. عندك يوسف باشا وعندك هيثم ضو وعندك ديارا وعندك عادل بالطيب ينجم يلعب على اليسار.
1: اما شكون اكثر واحد فافوري ورا
0: سميت لك اللي نجم يلعب
1: ومش اللي نجم معناها كي نحن كي نحطوا هذوما شكون اكثر واحد فافوري وينجم يلعب
0: توا برومو جاك ديارا
1: ما تنجمش انت تسايبو خاطر نجم تبني عليه. بار كونتر دياكيتي موجودين ظهير ليمن كايتا اللي انا نشوف فيه معناها زيد ترجي دي تونسي كظهير ايمن ما عطاش الاضافه الكبيره نعاود نقولها مش افول هو
0: ما ياخذ بلاصه ترونجي
1: ديارا معناها مشكل كبير مش منقول مشكل خاطر ورا اللعب هذا ينجم كان جاي كان معناها الموسم اللي تعدى كان جاي افيكاس ومركز بالكدا قدام الكاج راه خرج هو بيتر شامبيون
0: جاك ديارا
1: وشفنا قدام فرصه ضايعه
0: الاهداف اللي سجلهم اصعب من اللي ضيعهم. صحيح اخوياكم سامع في هذا.
2: شوف نحن نحكيه على ترجي رياضي توا على مسؤولين جدد على اداره سيليل دو ريكروتمون نحكيه على يعني فريق قاعد يجدد في الافكتيف نتاعو. نتصور انا حتى اوكي ديارا حسب رايي انا يجي ان بون رومبلاسون لكن كي نحكيه على خروج البلايلي نتصور اللي ترجي مطالب باش ينتدب لاعب ما نقولوش في قيمة يوسف البلايلي لكن يزمو يعمل فارق في أي مباراة يعني
0: هو فقط أسامة معلومة مؤكدة معناش أسامي الحقيقة ما ترجي عنده معناها لاعب أو أكثر في نفس مركز البلايلي قاعد يتفاوض معهم.
2: أكيد شوف لو الفرقة ذوما حيدر ما تنجمش تكون تنيغوسي وتعرف روحك 50-50 مع اللاعب وتقعد تستنى حتى لاخر دقيقه باش تشوف اللاعب اسكو باش يجي باش يصح في الجزائر ولا باش يقعد في تونس. ولذلك انا متاكد اللي كونه فما فما فما لاعب ولا زوز موجودين ويسيبو نيغوسياسيون راهي بدات فهمت لو طون اللي يشوفوا مع البلايلي وكما قلنا راه نحكيوا على البلايلي ونسينا العقوبه. ولذلك وترجي ما نتصورش انا باش تقعد تستنى اللاعب مثلا سوى 6 شهور وما نعرفوش العقوبه قداش. انا متاكد اللي فما اتصالات مع لاعب ولا زوز اجنبي في البوست نتاع البلايلي ولذلك وهذا عادي هذا عادي حيدر خاطر تو انت كي صحح لك البلايلي نهار الخميس سيدي هاي ولو جات العقوبه انت في
0: لازمك حل مش وقتها باش تخلص
2: الحل. وما نتصورش انا مثلا جمهور الترجي اوكي كما قلت انت كريم جاتو دي سيتوياسيون لو ماركه وكان الترجي تو جمهور الترجي ما عادش يصبر لك اوكي الموسم الاول
1: ما يتصلح حسام الفل
2: تصلح وقت تصلح في البريباراسيون
1: نجم مدرب نجم يصلحوا
2: ما قلتلكش بري يعني ما شوف سيتياسيون اكتويل في افريقيا خلينا نحينا من البطوله سيد حتى في افريقيا ساعة البارح انا قريت اللي نورمالمون حيدر نورمالمون المشروع نتاع الاهلي اللي ناويينه نتاع
0: باش
2: ينجح ولذلك
0: سي بي بيدو مش معاه
2: صحيت ولذلك نحكي على تشامبيونز ليغ نيفو اخر وكهو لما تقول لي انت اوكي ديارا انا معاك كريم ان بون جوور لكن نحكيو على تيتولير الموسم باش كما تحكي انت وسط ميدان لازم يكون ممتاز باش يخرج كره ولازم فينيسور زاد من بعد فهمت. ولذلك نتصور راه متاكد اللي ترجي عنده اتصال
0: هذا هو. دونك كما نحن مع ركاب سبور نوجه شكرا لكل متابعينا اللي بالالاف كالعاده كما كل يوم في ركاب سبور شكر كبير لكم شكرا كبيرة المدربين كريم العواضي يعطيك صحه اسامه سلامي مروان اللي كان معنا في الاخراج وسيم في الاخراج الرقمي حامد شويقي كالعاده في البرودكسيون وائل في الستاندار يجيكم مراد تصفيت في الاخبار واحنا غدوا ان شاء الله 6 على 7 ديما وين على الاولى موزايكا فما
7: Calypso. Vendredi 24 juillet, Fabrica Festival Showcase. Pour la première fois au One and Only Calypso, Drummer et Min 8 au platine all night long. Fabrica Festival Showcase au Calypso, c'est le vendredi 24 juillet. Billets en vente sur fabricafest.com.
8: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Arawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaic FM. Calypso, what else?
9: مهرجان الحمامات الدولي في الدورة 60 مع بعضنا كلنا نرسم ذكريات جميلة ونعيش لحظات ما يتنساوش. السبت 25 جويلية الموعد بش يكون مع واحد من الأصوات اللي تبع الأغنية التونسية شكري بوزيان
10: ومحلاك يا عمي نورت للدار يا عمي نورت للدار تلمسك يا عمي ريحتك فواحة
9: في سهرية هذه شكري بوزيان بش يرجع بينا لأجمل محطات مسيرته الفنية اللي انطلقت من السبعينات مع أغاني بقت راسخة في ذاكرة التوينسة والعالم العربي. السبت 25 جويلية في مسرح الحمامات شكري بوزيان باش نعيشوا معه سهرة بين الحنين الأصالة والإحساس. تبيعوا تذاكر حصريا على موقع المهرجان festivaldohamamet.com. الدورة 60 من مهرجان الحمامات الدولي ذاكرة تعيش بمساهمة أورانج UBCI, Gat Assurance, Medelis, Tunisair, Anniqal Rasmi Lil Mahrajan et Mosaic FM.
11: Radio Mosaic FM Tunis. Al-Akhbar.
12: مستمعي Mosaic FM, مساء الخير وإليكم موجزا لأهم الأخبار. هيئة الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الإزالة في تونس تقرر ظهر اليوم الثلاثاء قبول اعتراض وزير الفلاحة الأسبق والقيادي في حركة النهضة محمد بن سالم بخصوص قضية ديوانية حكم فيها غيابيا بعامين سجن، كما قررت إحالته على الدائرة الجناحية 17 وتحديد جلسة الرابع من ديسمبر القادم لمحاكمته. وقد حضر وزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم جلسة المحاكمة وبين أن الاستدعاء المتعلق بالقضية لم يصلها، وكان بن سالم قد تم إيقافه بأحد النزل بالوطن القبلي بناء على منشور تفتيش صادر في حقه من قبل محكمة الإسلام في تونس تعلق بحكم غيابي تمثل في عامين سجنا من قبل الدائرة الجناحية بمحكمة الإسلام في تونس في قضية تتعلق بتتبعات ديوانية. المدير العام المساعد للمجمع الكيميائي يفيد خلال لجنة استماع صلب لجنة المالية بالبرلمان بأن القروض التي سينتفع بها كل من المجمع الكيميائي وشركة فوسفات قفصة والمقدرة جمليا ب 230 مليون دولار سيستخدم أغلبها لاقتناء تجهيزات جديدة لتعصير عمل المجمع وتعزيز الإنتاج واستيراد مواد لازمة للإنتاج الفلاحي. والمدير العام المساعد للمجمع الكيميائي يبين أن المجمع الكيميائي يوفر 22 ألف موطن شغل ويعاني من مديونية بلغت 3800 مليون دينار، معتبرا الرقم غير مفزع لأن المجمع يقدم مربيح للدولة تقدر ب 3300 مليون دينار وهو قادر على تعويض خسائره بشكل سريع وفق تصريحه. من جهته رئيس لجنة المالية بالبرلمان ماهر الكتاري يعتبر في تصريح لموزايك أن عدد العاملين في المجمع الكيميائي مرتفع مقارنة بضعف الإنتاج، خاصة وأن عدد منهم يتلقى أجرا دون ممارسة فعلية للعمل، مطالبا المجمع الكيميائي وشركة فوسفات قفصة بإعطاء الأولوية لمتسكني جابس وقفصة في الاستثمار في المجال البيئي. المستشفى الجهوي بسليانة ينطلق رسميا في اعتماد آلية التسجيل الرقمي بالعيادات الخارجية في خطوة جديدة تندرج ضمن تطوير الخدمات الصحية والارتقاء بجودة الخدمات المزداد بالمؤسسات الاستشفائية العمومية. وتهدف هذه الآلية وفق مصدر مسؤول عن المستشفى الجهوي إلى تنظيم عملية التسجيل وتسهيل حصول المواطنين على خدمات صحية دون طول انتظار، إلى جانب الحد من الاكتظاظ والتدافع الذي كان يشهده فضاء التسجيل، بما يضمن انسيابية أكبر في إزداء الخدمات وتحسين جودة التكفل بالمراجع. وأضاف المسؤول أنه من المنتظر أن تساهم هذه المنظومة الرقمية في إضفاء مزيد من النجاعة على سير العمل بالعيادات الخارجية إلى جانب توفير أحسن الظروف لاستقبال المرضى. في أخبار العالم، تواصلت خلال الأيام الماضية الهجمات الإيرانية على قواعد ومواقع تستخدمها القوات الأمريكية في الشرق الأوسط بالتزامن مع حركة مكثفة لطائرات النقل والتزود بالوقود الأمريكية نحو المنطقة ووصول 4 نقلات وقود إلى قاعدة سيغونيلاب في صقلية عبر مسار جنوبي لافت فوق المحيط الأطلسي وغربي البحر المتوسط، بينها طائرتان سبق أن نفذتا رحلات من تل أبيب وإليها. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن الولايات المتحدة ستقصف قريبا جدا موقع جبل الفاس الواقع قرب منشأة نتز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم التي تعرضت لأضرار بالغة. وموقع جبل الفاس شديد التحصين ويضم مجمعين من الأنفاق المدفونة على أعماق كبيرة. يرجح الخبراء أنهما خارج نطاق أقوى القنابل الخارقة للتحصينات في الترسانة الأمريكية، ويرتبط هذا الموقع بالبرنامج النووي الإيراني. نهاية الموجز، موعدكم الآن مع سامي الحامي وصالح الشرقي في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
13: الأولى في تونس. موزايك FM، لا راديو 100% tube.

7:05 عسلامة، مرحبا بكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا على الأولى في تونس. موزايكا فام، هذه كورنيش من تولى تسامة تعليل. يتجدد الموعد مع الأخبار الفنية والثقافية، أجواء المهرجانات، المعلومات الحصرية لكل نجومكم من تونس والعالم العربي والعالم. تلقاهم هنا في استوديوات موزايكا فام على مدى سياتين من زمان. اليوم في ساعتنا الأولى في ريبورتينج نرجعوا على سهرة ذا جاكسونز اللي كانت مع زميلنا ذي شاندول. عملنا ريبورتينج على سهرة البارح في قرطاج، كيف نسمعوا الانترفيو اللي كان مع زوز اخوات من مايكل جاكسون. شويه اخر كيف في الانترفيو، فرحانين برشا باستقباله بحضنا هنا في استوديوهات موزايك كافيه بعد غيبه زوز عقود 20 سنه الفنان اللبناني جوزيف عطيه. شويه اخر يكون بحضنا هنا في استوديوهات موزايك كافيه، نحكيوا على حفله في مهرجان الحمامات الدولي اللي استناكم غدوه. مازالوا تيكيات في بالي 10 ولا 20 ولا اقل شويه، دونك تجمعوا تخلطوا على ليفيي نتاعكم. تقريبا سولد اوت الحفل هذايا. جوزيف عطية شوية خلنا نحكيه محطات من مسيرته ومسيرة ناجحة بتبيعة من ستار أكاديمي لليوم للهيتات اللي حققهم. ساعتنا الثانية بورتخي، نحكيه على ماجدة رومي اللي تستناكم في اختتام مهرجان قرطاج الدولي، والانفيتي دو جور نحكيه على حفل اللي استناكم في مهرجان قرطاج الدولي مع المايسترو شادي الجرفي والفنانة الشابة أريش إبرايك. هذا كل بتبيعة ما يكون كان مع فريق كامل. تحية للوثق بالله في الأعداد، تحية للفريق القسم الثقافي سواء في الأعداد أو في الميدان، ليندا ذي غسان وسارة في الإخراج الرقمي، نلقاو طارق في الإخراج صالح معنا. توت سويت نبدأ مع الموزيكا ويز ماي هازبند، رجعين معكم في كورنيش على موزيكا فاما.

0: ريت وصلنا للسبعة وعشر دقائق. انتم معنا في كورنيش على موزيك فام الأولى في تونس. السلام عليكم من ما كنتوا في الاستماع سواء على سيتنا موزيك فام بونيت لابيكاسيون موزيك فام. تابعوا اللايف متاعنا بتبيع على فيسبوك على صفحتنا على يوتيوب موزيك. شوية خليكم بحثنا الفنان اللبناني جوزيف عطية. قبل هذه نرجو على سهرة البارح في مهرجان قرطاج الدولي في دورته 60. نحكي على حفل The Jacksons توت سويت في روبورتينج رجعينا.
1: ريبورتينج المهرجانات.
2: عسلامة سامية. سهرة البارحة على كارتاج سهرة لا تنسى بذكريات حفل الكينج اوف بوب في تونس 1996. The Jacksons خوات مايكل جاكسون في موعد ثاني على مسرح كارتاج الأثري بعد حفلهم في مهرجان دورة 2022. حفل المرة هذية في الستينية مختلف على حفل عام 2022 لأنه The Jacksons جيو منقوصين من تيتو شقيق مايكل اللي فارقنا. حفلة جمعت بين الموسيقى والاعترافات الجريئة. مارلون يصعد على الركح يتكلم يحكي من قلبه على فيلم مايكل، الفيلم اللي مثل فيه ولده جعفر دور الكينج اوف بوب. مارلون اتهم على الركح المنجين خرجوا أب مايكل في صورة الشرير.
3: After he heard us sing, he took extra hours at work and bought us equipment and rehearsed us all the time, because if it wasn't for him doing that to us, maybe we wouldn't be here. So when y'all see my father, I want some support.
2: من جهة أخرى جاكي اللي عمره 75 سنة على الورق لأنه على المسرح كان تقريبا عمره 20 سنة يأكد الشغف متاعه بالغناء والفن، وصرح عكس خوه مارلون في نفس السهرة. قال لي الفيلم أثر فيه برشا وخليه يشوف خوه مايكل جاكسون من جديد. زميلنا ذي شاندول كان حاضر في المتابعة وهذا حوار مع الإخوة جاكسون.
4: مايكل جيرمين and myself. The people used to put their shoes out at the hotel to get them polished. You said to say what he's like. We would fill him up with ice. We were pranksters. We did a lot of pranks on people. We always and laugh. We just enjoy.
5: I'm Marlon Jackson.
6: And I'm Jackie Jackson.
5: And you hanging out with the Jacksons on radio, Mozart.
7: And also, he was a giving person. He loved to give, make people happy. You know, if Michael was the type of person, and you said, I love that car. And Michael said, oh, you love it? You can have it. That's Michael.
8: They told him, don't you ever come around here. Don't
7: want
8: to see
7: you. Yeah, to see all the fans around the world loving the music. And it's the kind of music that you can bring your whole family to come enjoy. And that's the kind of music we made, that you can bring your grandma, your mother, the kids, your father, to come enjoy the music. So there'll be going to be any curse words in it. It's just great music that people can laugh and have a good time and dance to.
9: Jackie, you said that you cried when you saw Michael live again in the film.
7: Yeah, I did, because Jafar did such a great job. And I realized, you know, when I'm watching it, I'm thinking that's my brother on the stage, but I realized it's not him. It's my nephew, Jafar, Jermaine's son. And he did such a great job. He was incredible. That's what made me cry.
5: Correct. Tito was here with us during the last performance here. Tito's not being here physically, but spiritually, he's here on stage with us, and we feel his energy on stage.
7: You know exactly where he would be on stage at any given time when we're on stage, and we know exactly what he would be doing at the moment on stage with us.
1: Reporting المهرجانات.

0: مغروم جوزيف عطية وصنحت لسبعة وستاشر دقيقة. انتم معنا في كورنيش على موزيك كافي من سلم عليكم إن ما كنتوا في الاستماع وشوي آخر يكون بحثنا هنا في استوديوات موزيك كافي. نحكيه على حفله غدوة في مهرجان الحمامات الدولي, لكن قبل هذية نحب نقول أنه اتصل بين عدد كبير من متساكني سكرة نهج المنتزه دار فضال كيف كيف وعبروا على استيائهم واستغرابهم من تواصل قطع التيار الكهربائي عليهم العشية هذه لمدة ثلاثة سوايع. نحكيه على ثلاثة ساعات متواصلة ومازال ما رجعش حتى للحظة هذه, علما أنه هذه المرة الثالثة في نفس النهار أنه الضفة المقابلة قاعدة تخدم. وبالنسبة للنهج هذه حتى التوى الضوء مازال ما رجعش, ثلاثة سوايع نحكيه عليهم مازال الضوء ما رجعش حتى التوى. ما فهمتش شنو الحكمة وين التوازن اللي شفناه في التصريحات اللي كان قال عليهم مدير عام ستيج, علاش واحد فرض وعلاش صنة برشا نقاط استفهام حتى التوى. ما فهمتش فما ناس مرضى ناس تنجم تخاطر وتريسكي بحياتها حتى التوى. نحكيه على ثلاثة سوايع في نفس النهج نفس المكان. وصلنا عدد كبير من التشكيات, حاولنا نوصلوا الصوت مش هذه المنطقة كهو, مانيش نحكيه كان على نهج المنتزه ودار فضال, بل إن قاعدين نستقبلوا في عدد من الرسائل على الواتساب متاع موزيك فيم حتى التوى. إن شاء الله نلقاو حل للمشكل هذية. عبيد مرضى عبيد تاخو في دوايتها ما فهمتش شنو الحل, عنا مدة حتى التوى نحكيه على نفس المشكل, نفس الشيء قاعد يتكرر لمدة ساعات وساعات. إن شاء الله يوصل النداء, إن شاء الله يوصل الصوت حتى التوى مازال ما فما حتى حل. قاعدين نحكيه وندوره في نفس السيركل هذية من مدة, قاعدين نقوله خافوا على الناس نخافوا على أرواح الناس. شفنا فيديوهات الحقيقة توجع القلب حتى لليوم, ساعات والكهرباء قاعد يقص لساعات طويلة. دونك إن شاء الله نحكيه على حلول في هذا الكل. نحن مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزيك فام, وإن شاء الله الانقطاع هذا ما يصيرش على المهرجانات التونسية. قاعدين نقرأ في عدد من التعليقات في نفس الإطار هذا, نحن أكيد في المواكبة والمتابعة لكل المهرجانات. باش نحكيه توت سويت على مهرجان الحمامات الدولي سهرة اللي تستنيكم غدوة في الدورة 60. الانترفيو سعداء جدا باستقبال واحدنا هنا في استوديوات موزايك كافيه بعد غياب طويل. هو غاب على طول 16 سنة تقريبا أو أكثر, غاب على استوديوات موزايك كافيه من 20 سنة. بكل حب نستقبل واحدنا الفنان اللبناني والنجم اللبناني جوزيف عطية. مرحبا.
1: ألو مرحبا حبيبة قلبي, thank you على المقدمة الحلوة, وأنا كتير سعيد أنه موجود بيناتكم بعد هالغياب الطويل.
0: قلت بالتونسي توحشتكم.
1: توحشتكم توحشتكم برشا والله. طولت
0: الغيبة.
1: والله طولت الغيبة.
0: طولت كثير. وهو عنده صور قبلي هنا في مزايك. عنا صور حصرية لجوزيف عطية من 20 سنة في استوديو مزايك.
1: حابين تشوفوا كيف كانت قبل 20 سنة.
0: يلا حلو اللايف طوى على سيتنا مزايك فام بانيت. حلو اللايف زيدا متاعنا على فيسبوك ويوتيوب.
1: لكن كان في شعر ما في دقن هلأ صاروا بالقلب.
0: تغير جوزيف عطية.
1: هيدا أنا من 20 سنة بمزايك.
0: قاعد يوري في اللايف حال الانستغرام على اللايف, وانتم زاد تتفرجوا فينا على فيسبوك. موزايك ترجع الموزايك وترجع الجمهور تونس بنفس الحب بنفس الشوق ولا أكيد. تعب الشوق؟
1: لا اكيد تعب الشوق لانه مشتاق لكم كتير فعلا, وكل فنان بيعرف انه تونس محطة بمسيرته الفنية مهمة جدا. وانا كان إلي كتير يعني من زمان قبل ما تصير كل الظروف وتبعدنا شوي, كان إلي كذا مرة هيك حفلات بتونس ونجاحات, وهلأ رجعنا إن شاء الله. إن شاء
0: هي
1: الله.
0: كانت أولى زياراتك لتونس كانت في جولة مع طلاب ستار أكاديمي.
1: صحيح.
0: شنو بقى لك من التجربة هذه من الذكريات هذا؟
1: واو من أحلى الذكريات. عملنا حفلة بالقبة صفاقس, عملنا وين كمان, عملنا حفلتين ثلاثة بتونس كانوا من أجمل الحفلات وذكريات ما بتنتسى يعني فعلا.
0: حتى لليوم ما زلت تستحضر كل ثانية كل دقيقة عادتها هوني.
1: أكيد أكيد أكيد كل حفلة مش بس بالتور يعني, حتى بعدها بس عملت حفلات لحالي يعني كمان في ذكريات كتير حلوة. ودايما كل حدا كل فنان بغني على مسرح بتونس بيشوف اللقاء مع الناس, بيعرف قديش هالناس بحبوا يسمعوا, قديش بحبوا الفن, قديش بيقدروا الموسيقى, قديش بيقدروا الفنان. شيء رائع وأنا محمس جدا لبكرة.
0: وقتها جوزيف معناها الجمهور كان يعيش في ظاهرة ستار أكاديمي, كانت ظاهرة ونعيشوها بكل التفاصيل. من يتبعوكم يتبعوا الحياة النجومية بكل تفاصيلها وقتها.
1: صح، كانت 24 ساعة طول يعني متابعين، وهذه شغلة منيحة حلوة انه تعرف الناس على شخصيتنا، وفعلا الاستمرارية كملت من بعد ما شفتنا الناس هيك بهالطريقة. يعني
0: عشت هالجنون اللي عاشوا الجمهور وقتها، عشتوا معاهم، تقسمتوا معاهم؟
1: أكيد جنون الحب والفرح أكيد يعني. وأنا كنت صغير يعني، بلشت لتروح ده كان عمري 19 تقريبا، 18 سنة. ايه ولد
0: شوي قرت نحكيه على البدايات قبل هذا، خلينا نحكيه على حفل غدوة اللي هو في مهرجان الحمامات الدولي. استناكم جوزيف عطية. شنو تعرف على مهرجان الحمامات الدولي؟
1: بعرف انه من اهم المسارح، من اعظم الاماكن يلي الفنان بيتمنى يوقف على هالمسرح قدامها الجمهور. وبعرف من اللي شفته، يعني شفت الليالي اللي سبقت،
0: شفت انه الجمهور قريب من الركح،
1: جدا قريب. شفت انه كتير قريب الجمهور، وشغلي حلوة اكيد بتفرح وبتعطي رهبة كمان يعني. يعني بده الواحد هيك يكون مستعد. بس عرفت انه الاجواء حلوة كتير والناس حلوة كتير وسولد اوت نحن الحمد لله.
0: والمسؤولية باش تكون مختلفة، المسؤولية أكبر بالنسبة ليك كونك ترجع لمهرجان بحجم مهرجان الحمامات الدولي.
1: أكيد مسؤولية كبيرة، لأنه هيدي العودة إلى تونس. يعني اليوم عم نرجع بها المهرجان، وبها المهرجان بالذات اللي هو هالقد مهم وهالقد كبير وضخم. أكيد في رهبة وفي خوف وفي استعداد وفي فرح كلهم مع بعضهم.
0: تكون سهرة بعنوان النوستالجيا غدوة؟
1: ان شاء الله اكيد اكيد رح نغني كل الاغاني اللي حبوها الناس، القديمه لتروحي، حبيت عيونك، ويلك، تعب الشوق، والاغاني الجديده وشويه فولكلور. يعني
0: شكون باش يغلب جوزيف؟ الصوره اللي يمكن اعرفها، منحبش نقول الجيل القديم مش ما نكبركش، انا اعرفها الجمهور
1: كبريني.
0: اللي عرفها الجمهور 20 سنه التالي، والا جوزيف بصوره اليوم؟
1: الاثنين يعني. انا بحب الصورتين، بس بتخيل بتونس رح يعملوا لينك للنوستالجيا القديمه يعني. بتخيل رح تكون الاغاني القديمه لها طابع غير. يعني
0: حكيت على النوستالجيا، حط الكاسك خلينا نسمع حاجه في اطار النوستالجيا والذكريات. نرجع معكم الاحتفال. جوزيف عطيه ما عندوش برشا على الانستغرام الخاص، خلينا نسمع.
1: من 20 سنة قلت كلمتين على المسرح وبلش المشوار.
2: لبنان
1: ومنتلاقى قريبا. كنت عم فكر بمسيرة فنية بحلم فيها، بأغاني، بنجاحات، بعالم كنت حس اني لازم انجح فيه.

0: عن الأغاني يعني نحن نتلاقى بالأغاني وبالأعمال وبالنجاحات, بس ما كنت عارف شو نطرني. يعني كنت عارف أنه بحب هالشي وإن شاء الله أقدر أكون قده, بس شو نطرني على الطريق ما كنت بفكرها أهين.
1: قلت في الفيديو جوزيف, قلت بعد كل أغنية كنت نقول هلأ شو,
0: هلأ شو
1: ما زال مرافقك السؤال هذايا
0: دايما بعد كل عمل وكل نجاح بوقع بهالفكرة أنه هلأ شو بدي أعمل, يعني what's next. وهذا شيء منيح, يعني الواحد لازم يسأل حاله هالسؤال تي يقدم الأفضل والأفضل. وبعدني لليوم أكيد من بعد كل عمل بطرح نفس السؤال.
1: صعيب مع روحك؟
0: صعيب ايه شوي, قبل كنت أصعب, هلأ شوي علموني رخي شوي.
1: شكون اللي علمك؟
0: ليك الحياة والناس, يعني عندي إدارة أعمال, عندي إخواتي, عندي ناس بيشتغلوا معي. على الوقت بيصير واحد شوي ناس اللي حوله بتساعده انه هيك شوي ياخد القصص هيك. قبل كنت كتير صعب مع حالي, يعني كنت كل عمل اعمله انطر النتيجة بسرعة, بدي بسرعة الناس تتفاعل, بدي بسرعة الاغنية توصل والعالم تحبه والى اخره. اليوم تعلمت انه هيك روق شوي واعمل اللي علي واترك الباقي للناس.
1: وخطوه خطوه قاعد توصل لنجاحات اكبر. وجوزيف عطية, انت من الاسماء القليله اللي استمرت في البرنامج دون انقطاع حتى لليوم, الحمد لله. ما باش تجاوبني شنو سر الاستمراريه هذه؟ ترتيحه صغيره نجو نكملوا حوارنا مع الفنان اللبناني جوزيف عطية, ضيفنا في كورنيش.
2: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات, شاركنا فرحتك وين ما كنت, في سهرية ولا فيستيفال, واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لا شانس ابارتين العشر مساء تعليل في هابي اور. ابعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 23 513, وبارتاجي الفرحة, اللمة, الجو في أي فيستيفال وين ما كنت, وكون من الرابحين في الصيف على موزايك FM. فرحتك تسوى برشا كادوات.
3: كل ما تركب في كرهبتك عندك فرصة تستحفظ فيها على روحك وعلى اللي راكبين معاك. أربط السنتور من اللي تطلع في كرهبتك, خليها عادة يومية, كون السائق المثالي وخلي اللي معاك سالمين. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: L'événement de l'été approche. Le samedi 25 juillet, l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet ouvre ses portes pour une White Night Premium inoubliable avec la star au timbre unique, Ouai El Jassar. Accompagné de la troupe Riyad Boudinar et Afrah, Zahir Life Band et DJ Gambour. Online et réservation 46 30 30 30 ou sur l'application IJA et discrete.tn. Ouai El Jassar à l'hôtel Les Orangers Garden Hammamet le samedi 25 juillet avec la participation de Nissan, Dacia, Geely, Bouga, Cristaline, Globalnet, Poissonnerie Drina Plus, Jewelry Wassila Ben Youssef, Shillington, BTK Leasing, Cotalos Artisan Boucher, Concord Event, La Fruitière, Maxwell, ABK Édition d'Art, Lavazza, Pro Event et Mosaïque FM. Beehive Club Open Air été 2026, vendredi 24 juillet, le fameux spectacle musical Oshag Dunia. Oshag Dunia, goulhom masluba. Oshag Dunia au Beehive Club Open Air Gamard. Infoline 20 910 000, l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamard.
4: السبعة لابتسام تعليل.

0: لا تروحي جوزيف عطية، وصنحت لسبعة واربعة وثلاثين دقيقة. جوزيف عطية ضيفنا في كورنيش، ترجعك البرشة ذكريات. لا تروحي،
1: واو، لا تروحي البداية، يعني أول عمل بمسيرتي الفنية، وكان وجه خير علي. يعني من لا تروحي بلشت المسيرة.
0: كانت هيت في وقتها، في زمان ما فيش السوشيال ميديا، ما فماش نفس يمكن آليات النجاح اللي موجودة اليوم.
1: صح، كانت شوف كانت مختلفة تماما. يعني من لا تروحي، يعني أنا عملت لا تروحي موهوم، كان كاسات. تخيلي، يعني أنا منزل كاسات، يا الله كبرنا.
0: هاني سيلين غششني، عمره قديش؟
1: 39.
0: جوزيف وقتها لا تروحي كنا نجمو نتفرجوا في الكليب، وهكا نسمع الحوارات تقول شكرا للوالد على لا تروحي، على الاغنيه هذية.
1: الوالد
0: هاي كان داعم.
1: صح، اكيد بي كان باول مرحله بحياتي، اللي هي اول تقريبا 5 سنين، كان موجود دائما، يعني كان ماديا ومعنويا، وموجود حدي في الحفلات والى اخره. اكيد لا لبنان رح يرجع، يعني لا، يعني اول 5 سنين كان والدي جدا، هو كان الاساس. يعني
0: الحمد لله، لانه نتصور ديما فما مشكل الانتاج، مشكل الصعوبات. وقبل ما نسمع الاغنيه كنت سالتك على الاستمراريه، كونه وصلت من الاسماء القليله اللي واصلت في ستار اكاديمي.
1: لكن بس انسال عن، يعني ما في خلطه معينه واحد بيعملها تيوصل، هي يعني واحد بده يشتغل على حاله والباقي بيصير هيك، يعني ربنا يعني بيعطي نعمة توصل. وبلس أكيد ما في شك في مساعدة إدارة أعمال، في دعم تي في إذاعات، يعني هي صورة كاملة، يعني بده يكون في موهبة وشكل وإلى آخره وكذا للشخص، محاط بناس عم يشتغلوا بروفيسيونال، عم يشتغلوا شغل صح، بيوصل.
0: قديش نسبة الحظ ونسبة العمل جوزيف في مسيرتك؟
1: ليك أنا الحظ ما بسميها حظ، بسميها نعمة، بركة ربنا، يعني خلص بيعطيك هالنعمة. في ناس بتسميها حظ، ممكن فيها تكون 50-50، يعني 50% شغل وتعب والآخره، والخمسين بقى على الله. يعني
0: والنجومية بدأت من عمر صغير جوزيف عطية، وتواصلت حتى لليوم. النجومية في سن الصغير كانت بالنسبة ليك نعمة أم نقمة؟
1: فيها تكون اتنين كمان. أنا لإلي ما خليتها تروح على النقمة، لأنه كان في حد عائلتي، يعني أنا أهلي كانوا كتير حدي كل الوقت، أصدقائي اللي من أيام المدرسة بعدهم أصدقائي كمان، ضلوا نفسهم، يعني ضليت بصورة الشخص اللي كنته قبل، فمش كتير، بس أكيد قطعت بمراحل كانت نقمة وكانت صعبة وكانت بدها مجهود كبير، بس الاستمرارية بقدر سميها نعمة، يعني رجعت زبطت وضعي وكملت،
0: حافظت على التوازن.
1: صح، أكيد جدا. أنا من بتخيل، ما بعرف إن شاء الله، بس أنا كتير فخور بهالشي ومبسوط وفرحان أنه عملت توازن كتير كبير بمسيرتي الفنية بين الفنان وبين الإنسان. حفظت كتير على طبيعتي مع عائلتي وأصدقائي ومحيطي والفن.
0: إنسانيا بعد 20 سنة ما تبدل شيء في جوزيف؟
1: أبدا على فكرة، ولا شيء غير النمو، يعني واحد نضج كبر، تغيرت شوية هيك شخصيته إلى آخره، بس الأساس نفسه،
0: الأساس نفسه. والصحبة نتصورها تقعد نفسها حتى بعد 20 سنة. حط معنا الكاسك،
1: يلا
0: خلينا نسمع في اتصال. يفهم شكون يحب، هو كان ذكرك هنا في الحوار، هذاك علاش حابين نكلموها معنا الفنانة التونسية شيمة هلالي. مرحبا شيمة. شيمة تسمع
2: فيك. الله يخليك،
1: الله
2: عمري جاي تشوف فيك، بدي تصيري أمي ولادي وتسيري حبك

0: الله الله الله الله
1: الله لقاء طلاب الأكاديمية
2: بنور الدنيا كلها.
0: يا حبيبة قلبي شيمو كيفك؟
2: يا بوزوز
0: تمام
2: الحمد لله أنا بخير لأن أنت بخير وأنا فرحانة فرحانة فرحانة برشا من قلبي اللي أنت موجود. أول ما قالوا لي جوزيف في الاستوديو ممكن تطلع معاه قلت لهم أكيد
0: يا الله.
2: أكيد
0: لونج تايم
1: شيماء باش تكون حاضرة في حفل غدوة في الحمامات لدعم جوزيف
2: إن شاء الله. والله I'll do my best إن شاء الله إن شاء الله. هو من أول بلاده الثانية ويحبوه برشا جوزيف في كل العالم العربي محبوب خلوق وخدام كما كان يقول هو يشتغل على نفسه كثير كثير وطبعا توفيق من الله والله يوفقك يا جوزيف
0: يا حبيب قلبي
2: وعرفت أنه sold out ما شاء الله
0: الحمد لله
2: الحمد لله نفتح لك والله يوفقك يا جوزيف إن شاء الله نشوفك عريس
0: مش يا رب يلا لازم إن شاء الله إن شاء الله
1: شايمة هليلي بعد 20 سنة طلاب الأكاديمية هتلقاه في مزايك بالصوت بالتوفيق لكم الزوز. خلينا نختمه برسالة منك الجوزيف بخصوص حفل غدوة في الحمامات شنو تقول له شايمة؟
2: طبعا أنا ساق كل شيء أحبيه في بلادي وفي بلاده هو أهلا أهلا وسهلا ومرحبا إن شاء الله يا ربي وفقه وإن شاء الله تكون حفلة تكون هذه بداية خير في تونس ومش آخر حفلة إن شاء الله أسرتاج نشوفه فيه
0: يا رب
2: خير خير.
1: شكرا لك شيماء هليلي نورتنا الفنانة التونسية دخلت معنا واللي هي كانت زميلتك من وقت ستار أكاديمي جوزيف عطية وحكينا احنا في الإطار هذا على الشهرة والنجومية إذا كانت معنا بها كيفي في نفس المكان هوني تقول كونها في وقت ما عرفتش تتعامل مع الشهرة وذلك علاش قلت لك ربما الإنسان يكون محظوظ بالناس اللي دايرة به جوزيف إنها ترجعوا لكل مرة يمكن الفكرة هو شكون لأنه ضروري أنه كل مرة تعاود تسأل نفسك أنا شكون أنا منين جيت أنا شنو نحب نعم الأسئلة هذوما تسألهم كل قديش تعمل مراجعة
0: أكيد أول شيء قبل أنا بدي أشكر شيماء كتير يعني 20 سنة رجعنا هيك بنبسط بس أرجع هيك لهاللقاء إن شاء الله نقدر نشوفه بكرة وفرحت كتير باللي قالته وبحبها كتير والله يوفقها وإن شاء الله مثل ما قالت هيك تكون عودة إلى تونس من حفلة بكرة شو قلتي لي؟
1: نرجع البهاء كيفي رجع
0: البهاء كمان مسلم علي أكيد
1: اللي هي المراجعات في كل مرة جوزيف قدش من مرة الفنان لازم يقف يشوف شنو عمل ويعمل مراجعة
0: أنا بلاقي مش بس الفنان يعني كل إنسان بشكل عام لازم يعمل هالمراجعة كل فترة وبلاقيها لازم تكون مراجعة على كل الأصعدة مش بس بشغله يعني أنا بعمل هالشي بحياتي بقول أنا وين صرت شو بدي أعمل شو البلان يمكن ما بعرف بدي أكمل بالطريق أعمل بنفس الشيء بدي حياتي الشخصية مش بس الفن يعني فنيا المراجعة بتصير بعد كل عمل يعني بعد كل عمل بس تشوفي تلمسي على الأرض اليوم مثلا نحن بزمن شوي الموسيقى عم تتغير يعني موسيقى السمع عند الجيل الجديد عم بيصير شوي مختلف طبيعة نجاح الأغاني عم بتكون مش مثل قبل فالواحد بده يعمل بده يشوف هو اذا بده يكون معاصر للفن مثل ما هو لا بده يضل محافظ على نوستالجيا اللي عود الناس عليها بس يضيف شوي لمسه جديده يعني كل زمن له
1: ويمكن بقيت محافظ على جودة الكلمة جودة اللحن في كل أغاني اللي عملتها تقريبا جوزيف يعني صح. في زمن التراند في زمن الناس يمكن تبحث على أغاني تتصدر التيك توك
0: سريعة
1: فهذين نصور زي ده كان صعيب أنه اليوم تلقى أنك تبقى محافظ على الأصالة أكيد. اللي بديت بها والالتزام زي ده في الفن أكيد. وبين أنه تبقى معروف على السوشيال ميديا ويسمعوك جينزي كان نجم نقول
0: لك أنا قدرت تقريبا ألقط اثنين يعني بمطرح عملت أشياء ترندي وأشياء مش غلط يعني عندي أغاني إذا بدك فيها جمال لا لا لا لا يعني في كلمة ترند أو كلمة ممكن البنت تغنيها لحالها أو تستعملها على تيك توك إلى آخره بس ضليت محافظ كمان على الجو اللي قدمته بمسيرتي
1: ويمكن على مدى 20 سنة تنوعت الأنماط زي الفنية اللي غنيتها تنوعت صح. اللهجات شو المغامرة اللي ما زلت ما عملتها جوزيف؟
0: أوه بعد في كتير يعني أنا عملت مثلا عملت شوي خليجي بس بعد مش يعني لازم أعمل بعد أعمال خليجي الخليجي الصح يعني عملت مغرب عربي، عملت ديو مع فودال كمان، لازم بعد كمان شيء تونسي شيء مغربي.
1: لازم ديو تونسي. تونسي شكون هكا الاسم اللي تخمم تكون معاه في ديو؟
0: شايمة.
1: شايمة هلالي
0: ما زالت طلعت معنا.
1: أيوه هي زادة ما زالت في العودة، قاعدة ترجع شايمة بشوية بشوية للمهرجانات التونسية. شايمة هلالي شكون آخر صوت رجالي تحب تكون معه في
0: كتير؟ يعني دايما نحن بنقول أستاذ صابر مثلا، الكبير لطفي بوشناك، يعني هلا هون مش عم نحكي ما بعرف زادوي، ونتمنى يعني بس إنه من الناس اللي بنحبهم يعني أكيد.
1: دونك الإمكانية الديو ممكنة في الساحة الفنية. تسمع البوب التونسي الراب؟ فما أسماء سمعت لهم؟
0: بسمع بس مش كتير، ما بعرف يعني، بس أكيد بعرف، بعرف الأغاني، بعرف أنه في راب ضرب فترة كتير، بس ما بعرف مين الأشخاص وهيك، مش كتير بالأسماء يعني ومين بغني شو
1: يعني. ممكن نشوفوا الحاجة
0: أكيد هيك. أكيد كل شيء في هيك تويست وفيوجن حلوة ممكن أعمله أكيد
1: أكيد. وإحنا ما زلنا مكملين الحوار مع جوزيف عطية، خلينا نرجع نسمع حاجة أخرى من عش صارت من النوستالجيك، نقولوا صدفة غريبة ولا ما زالت جديدة؟
0: صدفة غريبة لا بحب أي نوستالجيك عمر. خلينا
1: صدفة غريبة زادة 10 سنين تقريبا فوالا. خلينا دارتي صغيرة نسمع جوزيف عطية صدفة غريبة ونرجع نكمل معاه حوارنا على موزيكا فين. ما تنسيوش ما زالوا شوية تسكر غدوة في مهرجان الحمامات الدولي، كان تحبوا تكونوا في جولة فنية مميزة مع الفنان اللبناني جوزيف عطية. يا رجعينا.
3: الو مالك سي فسني؟ راهو باش نخدموا باللي ومن 9:30 الليل.
4: باه اسمعني، تاخو انت جويلي ونخوي نوتها.
3: مشيت معاك اما اش باش نعمل؟
5: حطوا برشا موزيكا، برشا ربح، برشا فلوس، وبرشا انرجي، وبرشا فازات.
4: اي صحيت، ونزيدوا لي بون بلون، سهريات وفيستيفالات.
3: اما شو باش نسميوها؟
5: سميوها هابي اور. هابي اور كل يوم من 9:30 الليل، تعدي اقوى وابنسيف كل ليله مع سمعي بن عيسى في جويليا ومالك العوني في اوت على موزايك فام.
6: كاليبسو Mercredi 22 juillet, le Calypso accueille El Kitch El Arabi. Venez danser sur le meilleur de la musique orientale, mixé par Haitham El Sherifa. Billets en vente sur Ija. El Kitch El Arabi, c'est le mercredi 22 juillet, avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
7: من 7 ل 9 تحليل

0: في غريبي هكا غنى جوزيف عطية لي وصلنا حضر 8:51 دقيقة ومعنا في كورنيش على مزيكا فم. نسلم عليكم إن ما كنتم في الاستماع سوى فكرة هبكم سيسريحكم طريق السلمة الجميع على سيتنا مزيكا فم بانيت على لايف متاعنا فيسبوك اي يوتيوب مزيكا فم. سمعنا صوت في غريبي لا تروحي
1: سرعين هودي كانوا علي
0: بالحق فهمتهم
1: هلا لا فهمت منهم مزيكا فم بس
0: خلينا في مزيكا فم بس قلت لهم يتابعونا يتابعونا على السيت مزيكا فم على صفحتنا على فيسبوك مزيكا فم وعلى يوتيوب مزيكا فم وسلمت عليهم وين ما كانوا يسمعوا فينا في الكرهب بتعرف شنو الكرهبة
1: كرهبة السيارة طبعا
0: خلاص سهلة يعني اوكي نسلم عليهم الكل وين ما كانوا وقصة ساكركم مازالوا شوية تكيات اعداد قليل الغدوة في مهرجان الحمامات الدولي غدوة 22 جويلية استناكم جوزيف عطية غنيت للحب برشا جوزيف عطية وكنا سمعنا مغروم في اول الانترفيو مغروم هي حالة اليوم
1: ممكن
0: ممكن شانها ممكن الحب يعني نسبي أو غير نسبي؟
1: الحب نسبي إنه أنا ليك أنا يعني دائما بقول إنه أنا عايش حياتي بشكل طبيعي سو بقطع بكل الحالات اللي بيقطع فيها أي إنسان وارد جدا نكون مغروم.
0: كيف تعرف ولا ما تعرفش؟
1: لا مبلا مبلا
0: إمكانية إنك تكون مغروم قديش؟
1: ليك ما هو كيف واحد بيحدد هو بده وقت يختبر هو الشخص يعني ما في له ممكن الواحد يكون متعرف على حدا مثلا بأول شهرين ثلاثة أربعة ما تهني يعرفوا الوضع صح بيرجع بي بس إنه إيه ممكن يكون
0: كيفش تعرفوا الحب جوزيف عطية
1: الحب ليك يعني بمراحل بحياتي عرفت الحب بكذا شغل اليوم بلاقي إنه الحب راحة يعني أنا بعرف حالي أني بحب مظبوط هي لما أكون مع شخص مرتاح ولما أكون مع شخص أنا مش بدون ماسك وما مش بحاجة بين أحلى فيرسيون من طبيعتي ومن شخصيتي بس أكون عايش حياتي مثل ما بعيشها أنا وحدي عايشها مع هالشخص واكتشفت شغلي زيادة أنه كمان الحب غير الراحة هو صداقة يعني لما يكون الشخص اللي معك هو صديقك بنفس الوقت يعني بتقدر تخبره كل شيء your best friend بيكون حب صحيح
0: عشت قبل؟
1: لا عم عيشه هلا
0: الله الله يعني جوزيف اللي غنيت للحب في أغلب أغانيك ما عشته ولا مرة وإلا تغيرت النظرة دي
1: لا ما عشت ولا مرة هالكومبينيشن يعني عطول كان في شيء ناقص يعني أو الصداقة ناقصة أو الراحة ناقصة أو بتخيل هي الخلطة الكاملة هي تكون best friend مع الشخص اللي بوجهك وتكون مرتاح معه وتكون أنت حقيقتك شخصيتك حقيقية
0: أكثر أغنية بالنسبة ليك تعبر على الحالة هذه يا جوزيف سواء من أغانيك أو أغاني أخرى شنو هي؟

0: بحكيك الحلو المهضوم.
1: في أكثر من هيك تعبير عن
2: الله الله. إن شاء الله تشوف الفيديو هذا. ولكن فما الوالدة قاعدة تسمع فينا توا, مدام رفقة, نوجه لها تحية كبيرة برشا من تونس, من موزيكا فيم. وباش نختم مع موضوع الحب, لأنه صرحت سابقا جوزيف, قلت إذا حبيت بفل ما فهمتوش التصريح.
1: حبيت بفل؟
2: ايه؟
1: أنا هيك قايل؟
2: ايه؟
1: مش ما بعرف, يمكن ما بعرف,
2: غيرنا مسير, غيرنا خلينا في المغروم.
1: يمكن ايلا, يمكن كنت فالل بوقتها يعني. انا بحكي عن شو عم بعيش باللحظه.
2: خلص خلينا في مغروم, وغدوه في مهرجان الحمامات الدولي شو نجمو نعرفوا على السيت ليست باش يكون فيها مغروم موجوده؟
1: اكيد
2: صدفه موجوده,
1: صدفه فنان وجده.
2: اوكي لا تروحي هاكا, حبيت نقولها في اللايف لانه مش نحضر الحفل غدوه, نحب صدفه. لا تروحي موجوده,
1: لا تروحي اكيد, تعب الشو ويلك الا انت, حب مكتر, كل الاغاني البغدده,
2: محضر سربرايز لتونس, فما اغنيه توصيه
1: اكيد. ان شاء الله ان شاء الله اكيد رح نغني, يعني رح تكون حفلة الناس رح تاخذنا هي على الجو اللي بدي اياه مع الاغاني اللي محضرينها, الاغاني الخاصه اكيد. واجواء ان شاء الله حلوه, ان شاء الله حتكون حفله حلوه.
2: كان خلي لك الميكرو باش تقول حاجه لجمهورك غدوه في حمامات اللي تقريبا مده طويله غبت عليهم, نحكي على زوز عقود او اقل شويه, شو تقولهم؟
1: انا بدي اقول لهم اول شيء مشتاق لكم كثير, مشتاق كثير للجمهور التونسي, وكون على المسرح هيك عم التقي معكم لايف بعد هالمسيره الحلوه. بكرة رح نتلاقى إن شاء الله بالحمامات بهالمهرجان الرائع, بتشرف إنه اختاروني إنه أكون موجود معهم بهالمهرجان الحلو, وبوعدكم بسهرة حلوة إن شاء الله, إن شاء الله نقضي وقت حلو
2: إن شاء الله. ما عادش تغيب 20 سنة على تونس. ونختم بحاجة جوزيف في فيديو الاحتفال اللي كنا سمعنا صوت متاعه في أول الحوار, ختمت برسالة مؤثرة اللبنان, قلت لبنان رح يرجع.
1: أوه نعم, أغنيتي اللي صارت نشيد بلبنان, والناس بتحبها, بتحب هالأغنية, بتعبر عن إحساس
2: على الأمل. لأنه شو اللي خليك جوزيف تقولها ولا تغنيها؟ شو اللي خليك متمسك بالأمل رغم كل الظروف؟
1: أكيد هيدي أهم شغلة, كل واحد يعني بوطنه يكون متمسك بالأمل رغم كل شيء. بتعرفي نحن كدول عربية دايما في ظروف صعبة تمر علينا, ودايما منحب الحياة, يعني دايما موجودين وعم نعمل فن وعم نعمل ثقافة وعم نصدر اشي حلوة. فحبي لوطني اكيد خلاني اقول لبنان رح يرجع, ومن هون ومن فل,
2: ولبنان باش يرجع وفلسطين ترجع, وكل ان شاء الله يعم السلام على العالم الكل. جوزيف عطية نورتنا,
1: شكرا سامي,
2: ان شاء الله ما تعودش تغيب 20 سنة على موزيك.
1: لا انا مش 20, على موزيك.
2: موزيك غبت 20, 16 سنة على تونس, 20 سنة على موزيك.
1: لا ان شاء الله ان شاء الله بتكون هيك عودة, نشوفكم دايما ان شاء الله.
2: شكرا ليك نورتنا, شكرا ليك الفنان اللبناني جوزيف عطية. نحن مازلنا مكملين معكم في كورنيش على موزيك فيم, شوي اخر موعد الاخبار يكون مع مراد دريدي, نرجعو لكم في ساعتنا الثانيه نحكيو على مهرجان قرطاج الدولي مع المايسترو شادي القرفي والفنانه الشابه اريج ابريك, ونسمع زادا بورتري للفنانه ماجدة الرومي اللي تستناكم في اختتام مهرجان قرطاج الدولي. رجعنا
3: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات, شاركنا فرحتك وين ما كنت, في سهرية ولا فيستيفال, واربح برشا كادوات فلوس كاش وتكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لاشانس أبرتين العشر مسمى تعليل في هابي آور. أبعث سيلفي ولا فيديو وين ما كنت على واتساب 23 513 وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وين ما كنت, وكون من الربحين في الصيف على موزايك فم, فرحتك تسوى برشا كادوات.
4: يلا تونس تغني نهار الجمعة 24 جويليا بمهرجان بنزرت الدولي بقيادة المايسترو كوتيبة الرحالي. بنزرت تغني سهرة استثنائية بحضور العديد من ضيوف الشرف. تسكر موجودين في شباك التذاكر بشارع الحبيب بورقيبة بنزرت, مسرح الهواء التلق, وموقع تذكرتي بونتين. للحجز 51 820 ألف. ما تفلتوش, عرض بنزرت تغني نهار الجمعة 24 جويليا بمهرجان بنزرت الدولي. سولتام أماريتو تنظم أرزاك أنترتينمنت حفل عشاء فاخر توحيه لديفا أمينة فاخر. الجمعة 31 جويليا بالفور سيزن أوتيل تونس. انفو اي ريزرفاسيون 21 54 34 53 وإلا على أبليكاسيون إيجاب.
3: راديو موزايك اف ام تونس الأخبار.
5: مستمعي موزايك اف ام مساء الخير من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. المعهد الوطني للرصد الجوي يفيد في نشرة متابعة الطقس بداية الليل يتميز بظهور سحب تكون أحيانا كثيفة بالشمال الوسطى مع خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة، ثم يصبح الطقس مغيم جزئيا بأغلب مناطق البلاد. أما درجات الحرارة ليلا فتتراوح بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات وبين 35 و38 درجة ببقية الجهات. نسبة تقدم موسم حصاد الحبوب بمختلف مناطق الانتاج في تونس تتجاوز 90% على المستوى الوطني بالتوازي مع تواصل عمليات تجميع الصابة بمراكز التجميع، حيث بلغت الكميات المجمعة إلى غاية 19 من جويلية الجاري نحو 10.5 مليون قنطار. وتوزعت الكميات المجمعة بين 9.9 ملايين قنطار من حبوب الاستهلاك بما يمثل 94% من إجمالي الكميات المجمعة بمراكز التجميع و 623 ألف قنطار من البذور الممتازة الخام، أي بنسبة 6% تم تجميعها لدى شركات إنتاج البذور بحسب المعلومات الإحصائية التي نشرها ديوان الحبوب. وبلغت كميات الحبوب التي تم إجلاؤها إلى غاية 19 من جويلية الجاري سواء عبر الوسق نحو عدد ديوان حبوب أو من خلال بيعها إلى المطاحن نحو 4.5 مليون قنطار. حريق اندلع بعد ظهر اليوم الثلاثاء بمصب الفضلات ببوسالة من ولاية جندوبة، طالت نيرانه جزءا من حقل التجارب بالمقر الاجتماعي للمعهد الوطني للزراعة الكبرى ومحيط عدد من المساكن بقرية أولاد عرفة ومساحة من الحصائد المحيطة بموقع المصب. وللحد من توسع دائرة الحريق الذي تزامن مع موجة حر شديدة فاقت 49 درجة مئوية ورياح قوية وامتداده بمختلف الاتجاهات والتوقي من المخاطر الإضافية المحتملة، شرعت بلدية بوسالم وعدد من الهياكل المعاضدة ومن المتطوعين في حراسة محيط المساكن والمعهد الوطني للزراعة الكبرى واسطبلات مخصصة لتربية الأبقار تابعة لأحد الشركات الأحياء في الأحياء بالجهة القريبين من موقع الحريق. مثل اليوم أمام أنظار هيئة الدائرة الجناحية الصيفية بمحكمة الاستئناف بتونس الإعلامي حمزة البلومي وصحفي صاف البغديري، وذلك للاعتراض على حكم غيابي قضى بسجنهما لمدة عام وخطية مالية. وقد قبلت المحكمة اعتراضهما وقررت إحالتهما على الدائرة الجناحية مع تحديد جلسة 2 من ديسمبر 2026 للمحاكمة. وتتعلق القضية بشكاية رفعها منصف المرزوقي على البلومي والبغديري أثر بث برنامج اليوم الثامن سابقا لمقطع فيديو للمرزوقي. ويذكر أن محكمة الاستئناف في تونس حكمت غيابيا بسجن الإعلامي حمزة البلومي ورئيسة التحرير إنصاف البغديري لمدة عام واحد مع تغريمهما، فاعترضا على الحكم. في أخبار العالم، من المقرر أن يقدم الرئيس اللبناني جوزيف عون لنظيره الأمريكي دونالد ترامب اليوم الثلاثاء خطة حول كيفية نزع سلاح حزب الله وضمان انسحاب إسرائيل من لبنان. وأصبح عون الذي شغل منصب قائد الجيش اللبناني قبل انتخابه رئيسا العام الماضي أول رئيس لبناني يزور البيت الأبيض منذ ما يقرب من 20 عاما، عندما التقى ترامب وجها لوجه لأول مرة. ويأتي الاجتماع في لحظة حاسمة بالنسبة للبنان، حيث تحتل القوات الإسرائيلية مساحة واسعة من جنوب البلاد ولا يزال مئات الآلاف من اللبنانيين نازحين في أعقاب الضربات الإسرائيلية. المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي يحذر بلغاريا اليوم من أن تسمح للولايات المتحدة باستخدام أراضيها في شن عمليات عسكرية ضد الجمهورية الإسلامية. وقالت الحكومة البلغارية أنها ستطلب من البرلمان الموافقة على نشر ما يصل إلى 8 طائرات أمريكية للتزود بالوقود في قاعدة جوية في البلاد. وبلغاريا عضو في حلف شبه الأطلسي والاتحاد الأوروبي. نهاية الموجز، المشوار يتواصل مع سامي الحامي وصالح الشرقي في كورنيش مع أجمل تحيات مراد الدريجي.
3: الأولى في تونس.

0: تواصلنا حتى 8:09 دقائق. انتم معنا في كورنيش على موزيكا في من سلم عليكم لما كنتوا في الاجتماع على الاولى في تونس. سمعتين من زمان عايشوكم فيها اجواء المهرجانات، نجومكم اللي تحبوهم سواء في تونس او العالم العربي والعالم يكونوا بحذيكم هنا في استوديوهات موزيكا فيم، ولا احنا تنقلوا لهم وتابعوا معنا استوريتنا على انستغرام وفيسبوك موزيك. توت سويت نمشيو لو بورتري مع ليندا، نحكيو على ماجد الرومي الصوت الذهبي اللي اكيد باش يبقى ديما في الذاكره ومازال في الذاكره ويستناكم في اختتام مهرجان قرطاج الدولي. توت سويت بورتري وراجعين معاكم في كورنيش.
1: بورتري صوت حمل وجع بيروت وأحلام الحب إلى مسارح العالم اللي وقفت احتراماً أمام الحضور والكاريزما اللي تمتلكها. نحكي واليوم على الفنانة ماجدة الرومي. هي حكاية فنية امتدت الأكثر من 4 عقود. من أول مرة صدح صوتها ما كانتش ماجدة الرومي تأدي الأغاني كهو، كانت حالة فنية متكاملة جمعت بين قوة الأداء، عمق الكلمة، ورقي الاختيارات، ونجمت تبني على امتداد أكثر من 4 عقود مسيرة خلت منها فنانة من أبرز الأصوات العربية اللي حملت الأغنية اللبنانية إلى المسارح العالمية. تولدت ماجدة الرومي في عائلة موسيقية، هي ابنة الموسيقار اللبناني الراحل حليم الرومي. نشأت في بيئة فنية ساهمت في صقل موهبتها قبل ما تخطف الأنظار عام 74 من خلال مشاركتها في برنامج المواهب ستوديو الفن، وقدمت أغنية يا طيور للفنانة أسمهان.

مسيرة ماجدة الرومي امتدت أيضاً للسينما. فيلم عودة الابن الضال للمخرج المصري يوسف شاهين اللي أعجب بصوتها وأدائها رغم صغر سنها. حملت ماجدة الرومي رؤية موسيقية خاصة وكانت تساهم في تلحين عدد من أعمالها. هي فنانة تشارك في بناء العمل من الفكرة للتنفيذ. وظفت معرفتها الموسيقية وإحساسها الشعري في صياغة ألحان تخدم المعنى وتمنح الأغنية هويتها. شكل إصدار أغنية كلمات محطة مفصلية في مسيرتها. هي قصيدة للشاعر نزار القباني من ألحان إحسان المنذر. هي أغنية من أشهر الأغاني العربية الحديثة إلى جانب أعمال أخرى كما اعتزلت الغرام، كن صديقي، بيروت، ست الدنيا، طوق الياسمين وغيرها من الهيتات في المسيرة الفنية الملهمة لماجدة الرومي.

مسار خليها توصل إلى أهم المسارح العربية والعالمية، من مهرجان جرش إلى المسارح الأوروبية، القاعات الكبرى في الولايات المتحدة وغيرها، كما شاركت في مناسبات دولية خلت صوتها حاضر خارج حدود المنطقة العربية ورسخت مكانتها كسفيرة للأغنية اللبنانية. شكل مهرجان قرطاج الدولي أحد أبرز المحطات في مسيرتها. أول حفل لها كان عام 1980، وإن كانت حفلة مميزة للجمهور التونسي. واليوم ترجع ماجدة الرومي للمسرح الروماني في سهرة اختتام الدورة 60 للمهرجان بعد 8 سنين من آخر حفل لها على الركح. هي فنانة ما اكتفتش إنها تكون صاحبة صوت استثنائية كهو، وإنما اختارت إنها تعبر الحدود وتحافظ على مكانتها بين أجيال متعاقبة. هي باختصار أثر مميز في كل شخص اسمعها. من 7 ل9 متاع لي.

0: مجد الرومي كلمات توصلنا حتى 8:17 دقيقة. السلام عليكم وما كنت في الاستماع على كورنيش على موزي كفامة الأولى في تونس معكم حتى 9 متاع الليل نحكي مهرجانات نعيشوكم مختلف الأجواء توت سويت أقايت لانفيتي دو جور كورنيش
1: لانفيتي دو جور.
0: مش ضيف واحد بحرينا اليوم في كورنيش على موزيك فام نحكيه على عرض يستناكم غدوة. عرض كان ابداع وتخصص لمهرجان قرطاج الدولي في الدورة 60، عرض بعنوان موسيقى بلادي سيمفونيات 60 سنة من الموسيقى التونسية بقيادة المايسترو شادي القرفي. فرحان برشا باستقباله بحرينا هنا على موزيك. شادي القرفي مرحبا.
2: عايش
0: شنو الأحوال؟ بخير
2: الحمد لله. عايش.
0: وكيف كيف من بين الفنانات المشاركات والفنانين اللي هما شكري بوزاين، نور الدين البيجي، أسماء بن أحمد، أحمد الربيعي، نسرين مهبولي، بحذنا فنانة شابة والصوت واعد أريج برايك. مرحبا بك أريج.
3: السلام. مرحبا بك،
0: نورتنا.
3: عايش.
0: صوت قاعدين نكتشفوا فيه من السوشيال ميديا من خلال بعض الحفلات. خلينا ندخل في صلب الموضوع شادي القرفي. من بين الأصوات أريج، بما أنها بحذنا هنا في الاستوديو، ليش تم الاختيار على صوت أريج؟
2: تم الاختيار على صوت أريج لأنه هي الفكرة كلها قائمة.
0: نقرب شوية الميكرو سيدي.
2: هي الفكرة كلها قائمة على كما أنت كنت تقول 60 سنة موسيقى تونسية. فزيد أول حاجة أنا عندي تمشي من أنت تعرف مثلا في الأوركسترا السيمفوني التونسي للتشبيب كيف ما يقوله. فديما ماذا بيا الأصوات الشابة وكانت صوت هي متميز. أنا معناها فما شكون قال لي عليها الحقيقة.
0: وسمعتها
2: وهي معناها عندها بلاصة في العرض هذايا. فما أجيال كما أنت تولي قلت عليهم
0: شكري
2: بوزيان، نور الدين مثلا قبل شكري
0: طلع
2: لأنه أكبر من شكري بعد وشكري. فما الجيل اللي جاء بعدهم أسماء، بعدهم توا أريج وأحمد الربيعي ونسرين وإلى غير ذلك.
0: وكل واحد من عالم تقريبا كان نجمه. نقوله شادي القرفي 60 سنة من الموسيقى التونسية، يصعب اختزالهم في ساعتين نتصور في عرض، كيفاش عملت؟
2: هو مش أول حاجة 60 سنة ما نختزلهم، مش احنا في عرض كان حبوا نعملوه ونعملوه في على 10 سنين ولا 5 سنين كل يوم عرض. هو 60 سنة هو مفهوم، هو المدارس الموسيقية اللي تعديت في تونس لأنهم هما اتجاهات فنية كانت، فالملحنين ما كانوش شبهوا لبعضهم. وأنا ديما أقول أنه الأغنية عندي أنا هكايا راهو مش للمغنية كهو، راهو الأغنية صنعها الملحن والشاعر. فالملحنين اللي باش نخدموا عليهم هما اتجاهات فنية توجدت في كل 60 سنة مختلفين على بعض، وكذلك معاهم شعراء اختلفوا زادة في حتى في الصور الشعرية متاعهم كانوا مختلفين. فاحنا نحكيوا على اتجاهات فنية أكثر منه أوردر مثلا كرونولوجيك.
0: اليوم باش نسمعوا دي ريبريز والا اعادات لاغاني تونسيه على مدى 60 سنه. ذوما اخترت بعض الملحنين وبعض الشعراء اللي باش نسمعوا اغانيهم باصوات الاسماء المشاركه في العرض.
2: هو شوف العرض اي دي ريبريز والاوركسترا السيمفوني التونسي مش مطالب انه يعمل دي هذا اون كرياسيون ارتستيك، لكن الاوركسترا السيمفوني التونسي مش مطالب انه يعمل اغاني جديده. اللي يحب يعمل جديد يعملوه المغنيين هم يقدموا جديدهم.
0: معك احنا... سيشادي. ولكن اليوم كي نحكيه على عرض وانت طرحت الموضوع، كي نحكيه على عرض يحتفي بستين سنة في قرطاج، علاش مثلا ما يتمش الاتفاق مع المايسترو شادي القرفي قبل بمدة، بما أنه نعرفه كون نحتفيه بستينية ويصير عرض خاص، علاش لا انتاج جديد وانت أدرى مني بالعروض الضخمة اللي تصير في العالم العربي أو العالم، انتاج جديد ويتم الاتصال بالفنانين وتصير كرياسيون خصيصا لمهرجان قرطاج.
2: معك احنا مثلا توجه جديد بالنسبة للأوركسترا السيمفوني التونسي، ان شاء الله باش نخدموا عن المسرح الغنائي، لانه احنا في تونس هو الرحابنا رايدين في المسرح الغنائي. واحنا زادة جات فترة في تونس متاع الثمانينات فرقة مدينة تونس الموسيقى عملت المسرح الغنائي وتطورت فيه وحتى فاتت البلدان العربية. معناها هو شنو كانوا فما كان رحابنا مصر ما عندهمش المسرح الغنائي. المسرح الغنائي اللي هو الأوبيريت.
0: ولكن توا مصر اللي فيها عدد من الأوبيريت نشوفه فيه.
2: هو توا هو شنو المفهوم الناس ما هو المشكلة اللي هو المفاهيم. الأوبيريت مش الأغنية الجماعية. الأوبيريت هي أنا بالنسبة لي أنا مفهوم غلط عطاه عبد الوهاب. يخي مشيت في الناس يجي نشوفوا صوت الجماهير هو في التقديم تاعه يقولك أوبيريت لعبد الوهاب. لكن هي مش أوبيريت, غنية جماعية فيها عبد الحليم, فيها هو, فيها وردة, فيها صباح, فيها فايدة كامل, فيها فيها فيها برش. تو الناس وليت مستسهلتها نعملوا أوبيريت للحلم العرب. ألور أنا بالنسبة لي أنا كلمة أوبيريت خاصة بمصر ومفهومها هم عملوه. أما علميا و الأوبيريت هي مسرحية غنائية أخف من الأوبيرا, أخف من الأوبيرا, مدتها أقل من الأوبيرا, مواضيعها ما هيش كل الأوبيرا, مواضيعها معناها من الحياة اليومية, من العلاقات الاجتماعية, تحكي لك على موسيقتها أخف من الأوبيرا, فيها غناء وفيها حوار. يعني مسرحية غنائية. فإذا نرجع اللي أنت قلته, إن شاء الله في المستقبل باش نكونوا اللي هو تحت اشراف مسرح الاوبرا الاوركست سامفوني التونسي نخدموا على مسرحيه غنائيه قدموها في كرتاج ولا غير كرتاج. لكن احنا اليوم في عرض موسيقات من بلادي اللي هو
0: باش يكونوا غدوة في المسرح الأثري بقرطاج, وعلى أمل نراوه المشروع هذا على خاطر شوفنا نوبة غرام الكوميدي ميوزيكال اللي كانت مع ذلك مون وسيرين شكيري للأسف ما تواصلتش لأسباب إنتاجية. فاليوم كيكون تحت إشراف مسرح الأوبرا وزارة شؤون الثقافية, نتمنى وقالوا نراو عروض ضخمة. وانت أدرى مني شادي القارفي اليوم كانوا عنا المايسترو موجودين, عنا موسيقيين من خيرة معنا في العالم العربي, دونك ينقصنا العروض هذه, عروض ضخمة عروض تقدم في تونس وعليش ليه يتم تسويقها خارج تونس, فما نقطة نقصتنا
2: التسويق. أنتم تعرفوا أنه التسويق في العالم مش الدولة اللي يتسوق للموسيقى والفن.
0: العروض
2: مش الدولة اللي
0: يتم دعم العروض من الدولة بطبيعة
2: اللي صاير في معناها كي هذية. شوف أنه تجي دولة تجي باش تسوق تبيع عرض موسيقي ما فماش في العالم. انا رايح في السعوديه شنو اللي ساي وفي الاخر شنو اللي يعملوا في السعوديه في انتاج جديد مو قاعدين يعملوا في ديرو بريز. وتشوف فيك الفرقه هذيك على خمسه ايتاجات تقول عليها واحد
0: يجيبوا في فنانين من العالم الكل في السعوديه
2: يجيبوا, لكن ما همش قاعدين يعملوا في انتاج جديد, ما يعملوا على تنتي كيف
0: يجيب الفنان تجي عنده ديجا انتاجه الخاص. اصله كل جمله عندها انتاج خاص,
2: ما فهمتنيش, عنده انتاجها الخاص. لك ما هوش قاعدين في كرياسيون

0: هذوكم الرسميين. لكن انت انا قبل ما نكون غاديكا في الاوركستر كنت نقدم في عروض خاصه، وكانت أكيد. عندي الاوركستر في الهارمونيك معناها نتاعي، ما نقعدش نعمل على الدوله انها هي مش تجي تسوقني لبرا، وانا ما نجمش نجي نعمل شكون يسوقك لبرا؟ ظهورك الاعلامي.
1: حتى نحكيو على التسويق في تونس، احنا ما وصلناش حتى نحكيو على
0: التسويق في تونس.
1: نحكي في تونس في مرحله اولى، واكيد في مرحله ثانيه لبرا كي نحكيو على عروض من حقها انها تتعرض مره. كيما مثلا باش ناخذ المثال هذا، باش ناخذ العرض نتاع كارتاج، علاش ليه ما راهش هنا في عروض اخرى بنفس التوليفه الموسيقيه هذه،
0: نفس التركيبه ونفس الفرقه ونفس الاوركستر ونفس الحجم،
1: ومن تونس يسافر لبرا؟ لانه فكره التسويق ماهيش حاجه سلبيه نتصور.
0: لا ما انا ما قلتش عليها حاجه سلبيه، اما ما نجموش نجيو نعطيوها كان على عاتق وزاره الثقافه، خاطر ماهيش خدمتها تسوق تسوقك انت كي تظهر اعلاميا، وفما دي كرينو تظهر فيها اعلاميا للعالم، وقلتها لهنا برشا مرات حتى مع زملائك اخرين.
1: اي كنت معمينة بندوم
0: وحتى قبل مع شاكر ولا مع حسين
1: مجهول متحيه الكل.
0: المونوبول من اول الدنيا الاعلامي مش في دينا ومش في دين المغرب العربي. المونوبول الاعلامي كان ديما في الشرق، وعمرنا وانا نتحدى اي شخص يتكلم يقول ان واحد مصري ولا واحد سوري ولا واحد لبناني يروح لدار ويعمل هكا ينزل على تيليكوموند نتاع تلفزت ويتفرج في شان تونسي.
1: هو حتى توينسا ما تتفرج في الشان التونسي اليوم في الانجليزي، اليوم عصر السوشيال ميديا، عصر اليوتيوب.
0: والله ديما تقعد التلفزه، هو مرات تعرض عبيد تقول لك والله ريتك البارح في التلفزه. لا المهم ديما موجوده هذيك كاداه. نرجع تو باهي على مستوى وطني. مش نجين انا هذايا توليت فما فكره انا قعدت باهت فيها السنوات الاخيره مش اليوم هذا، انك تجي مثلا تعمل عرض في كارتاج يقف غاديكا في كارتاج.
1: ما هذه صارت
0: قبل في التسعينات، في التسعينات وفي بدايه الالفينات كان كي يعمل العرض في كارتاج كان هو نفسه يدور في المناطق، معناها تعملوا في كارتاج، تعملوا في صفاقس، تعملوا في سوسة، تعملوا في في الرديف. اي كي جودي بيان رديف، خاطر فما عرض وقتها تعمل 93 اللي هو زخارف عربية اللي وخذها وقتها في رديف تعمل بخلاف كارتاج.
1: اي محمد الدافي
0: بخلاف كارتاج تعمل في رديف، تعمل في قفصة. توا ما فهمتش عليه انه وليت الناس يقول لك لا ما تعمل في كارتاج احنا ما نجيبوش. الحاجه الثانيه
1: وهنا نرجعوا للعروض، يمكن مساله العروض المدعمه نوعا ما، والا العروض اللي تكون مع تتبع الدوله وعروض ما تتبعش الدوله واللي زامبريزاريو وغيره من المواضيع.
0: ما عندها علاقه سامي. انا توا كي دخلت للاداره وفهمت العمليه، انا قبل كي كنت خارج الاداره كنت اتكلم اقول العروض المدعمة هذه فيها سوي معين فرضينه، معناه أنه مثلا نعطيك جدينا بورتوكوا عندك خمسة، مثال جدينا بورتوكوا عندك 5 ملايين، ما هذا أعلى حاجة به. أنا كي نجي وصارت لنا راهو الحكاية هذي يحبوا يجيبوا الأوركيست السيمفوني التونسي بلاش، أنت كجهة منظمة كمهرجان فسر لي كيفاش تحب تجيب الأوركيست السيمفوني التونسي بلاش.
1: كيفاش بلاش والموسيقيين
0: بلاش؟ قال لك اخويا خلي مسرح الاوبرا هو اللي يخلصوا. يا اخي علاش مسرح الاوبرا هو عنده يعمل دعم عمومي شو اسمه للجمعيات؟ انت عندك جمعيه تو، قبل كانت الكل تتبع الوزاره قبل المهرجانات، تو الناس ما حبتش تفهم ليه ولا جمعيات يعملوا اللي يحبوا عليه، وعندهم قانونيا حاجة اسمها الدعم العمومي للجمعيات. أنا كيجيني مهرجان منيش نقول على اسمه يحب على الأوركستر السيمفوني التونسي بلاش، بيه سيدي كما يقول مدير عام مسرح الأوبرا يقول لك بيه نعاونك، أما يا سيدي تنهز معك 60 ما تهزش أنت 40، لا يقول لك نحب 100%.
1: إثناء العرض هذا باش تعرض كان في كارتاج شادي
0: إن شاء الله في الموسم الثقافي الجاي بمسرح أوبرا تونس.
1: احنا ترتيحة صغيرة ونرجع نحكي تفاصيل العرض هذا. موسيقى من بلادي أو موسيقات من بلادي شادي الجارفي؟ موسيقى أو موسيقات؟
0: هو كل مرة هي أول حاجة سيمفونيات 60 هذيك هبطت سهوا وقتها قديمة، لكنها هي موسيقى من بلادي، موسيقات من بلادي نفس الحكاية.
1: موسيقى أو موسيقات من بلاد؟
0: موسيقات هي موسيقى راهي جمع وجمع مفرد مش مفرد.
1: خلينا

0: في موسيقى
1: من بلادي انا نحبها موسيقى من بلادي
0: واضح موسيقى من بلادي ترتيحة صغيرة ونرجو نحكي على تفاصيل العرض هذا وبتبيعة باش نسمعوا صوت تونسي مميز اري جبرايك خليكم هنا رشينا
2: لحد 26 جويلية 2026 النجم العالمي والمغربي ديستانكت في تونس مع الفنان التونسي كازو السهرة في فضاء المعشب المفتوح بمدينة العلوم بتونس سنتر أوربان التذاكر متوفرة في مدينة الثقافة كل يوم من 10 متاع الصباح حتى 7 متاع الليل أو على موقع andiamoevents.com لمزيد من المعلومات كلمونا على 48 148 401 بمساهمة موزايك فم
3: بارتاجي معنا اللحظة واربح برشا كادوات شاركنا فرحتك وينما كنت في سهرية ولا فيستيفال واربح برشا كادوات فلوس كاش وتيكيات لأقوى الحفلات والسهريات في لغود لاشانس أبارتين العشر مسو تعليل في هابي أور أبعث سيلفي ولا فيديو وينما كنت على واتساب 23 500 و13 ألف وبارتاجي الفرحة اللمة الجو في أي فيستيفال وينما كنت وكون من الرابحين في الصيف على موزايك فم فرحتك تسوى برشا كادوات Beehive Club Open Air été 2026 vendredi 24 juillet le fameux spectacle musical Ocheg Denia Ocheg Denia au Beehive Club Open Air Gamart Infoline 20 910 000 l'application IJA ou directement au Beehive Club Gamart
0: ثمانية وثلاثة وثلاثين دقيقة أنتم معنا في كورنيش على موزايك فم نسلم عليكم وين ما كنتوا في الاستماع غدوة يستنيكم عرض خاص في قرطاج عرض بقيادة المايسترو شادي القرفي مع مجموعة مهمة من الفنانين التوانسة يستنيكم غدوة بداية من العشرة متاع الليل في المسرح الأثري بقرطاج نحكي على 60 سنة من الموسيقى التونسية موسيقى من بلادي من بين الأسماء اللي شادي القرفي أعطى فيهم الثقة سنة على ركح مسرح قرطاج أريج البرايك رحب بك من جديد أريج مرحبا
4: مرحبا بك عايشة
0: متصور اليوم مسؤولية كونه كلمك المايسترو شادي قرفي يقول لك مش كون معانا على ركح المسرح الأثري بقرطاج مع شكري أكيد. بوزيين مع كيف كيف نوردي البيجي أسماء بن أحمد والقائمة طويلة
4: أكيد فرحانة برشا برشا يكلموني باش نعود إن شاء الله نعتلي مهرجان قرطاج ركح مهرجان قرطاج مرة أخرى المرة الثانية أما أول مرة مع الأوركستر سيمفونيك بقيت المايسترو شادي القرفي أكيد مسؤولية كبيرة وفرحانة برشا لينا باش نكون ما بين فنانين كبار
0: وباش تغني لنا بون ما نعرفش شادي قد عندها من غنية أريج معكم
1: وكل مغني عنده ثلاثة غنيات
0: أوكي.
1: أريج عندها ثلاثة غنيات مختلفين
0: هاي
1: من كيف ما قلت لك الملحنين مختلفين مثلا عندها صالح المهدي
0: هاي
1: عنده نوع عندها محمد ساسي عنده نوع عندها محمد رضا عنده نوع فثلاثة أغاني وحتى ثلاثة اللي غناوهم مختلفين نعمة وسوليف الدنيا هانية عليا نعمة نعم نعم
0: شنو
1: والله نسيت نعم ما نحبش نعطي ديما معلومات
0: شادي القرفي وانت اللي سمعتهم ثلاثة أغاني بصوت أريج برايك شنو تحبها تسمعنا هنا على مزايك ولا كيفش الإحساس يوصل أكثر بالنسبة لك
1: هي حرة كيف كان ولي ديكتاتور يا حرة تغني اللي تحب عليه منهم ثلاثة اللي تحب عليهم
4: غنيهم من ثلاثة منهم ثلاثة
1: غنيهم كان تحب ثلاثة ورا بعضهم غنيهم
0: باهي سمعنا شوية من أنا سمعت في الكواليس شنو عن يلا اللي ترتاح فيه سمعنا حاجة ملي باش يكونوا غدوا على مسرح قرطاج توت سويت نسمعوا صوت تونسي واعد أريج برايك

0: عليا تقرا دروس الحب عليا تقرا دروس الحب عليا يزيدوني ان شاء الله اسمعها غدوه كان كملت هنا وقفلت هنا اسمعنا
1: نتاعها فك الكماله اللي انت مشي قصيده
0: اسمعها غدوه ان شاء الله
2: نعمل لنا في سسبانس في سسبانس اسمعنا اريج برايك غنتنا نعمه تاليف محمود بورقيبه والحان بطبيعه صالح المهدي رجعنا 1957 شادي القرفي قدش مهم اليوم كانوا نحكيوا عليه تاريخ الأغاني هذية ولا إعادة إحيائها ولا أنهم يبقوا في الذاكرة التونسية
1: معناها الأمم والعالم الكل والحضارات تقوم على ما هي منيش نقول نقعدوا شادين في القديم هي من المراحل التاريخية الكل تشكل الأمم والحضارة بطبيعة الحال فهذوما نوعية مانيش نقول نوعية التاريخ متاعنا الموسيقي مالوروزمون فما برشا عباد ما يعرفوهش لأنه هو مراه موش أكل يجي يقول لك والله في الإعلام ما يعدي وشو في درشكون ما يعدي شو اللي ذاع الفلانية موش هذا لازم يتقرأ يكون موجود في المناهج التدريسية علاش في أوروبا يعرفوا مثلا ملحن بولوني فرنساوي تقى يعرف بولوني وبولوني يعرف شوبان يعرف رافيل لأنهم في المناهج التعليمية متاعهم موجودة موجودين معناها يقراهم احنا المناهج التعليمية حتى في الموسيقى يتعديوا هكاك ينقزوا على زوز ثلاثة أربعة خمسة وما ما ما فماش مع توا في الوقت هذا أنا يعني نرى فيها أنه المعلومات أصبحت مسطحة معناها تعمل سبعة واحدة يتعدى تجي تعرضك حاجات تعرض حاجات في وسط زخم
2: قلت درجة التركيز ربما
1: صحيح والعالم مجمع مش إلا في تونس معناها أصبحت أصبحت المعلومات مسطحة وما نتخيلش أنه واحد توا عمره 15 يعرف صالح المهدي شكون ما نعرفش ما نتخيلش وعمره 20 ما نتخيلش انه يعرف صالح المهدي شكون
2: نعرفش نقراو هذا صالح المهدي موجود في الـ في الـ في المناهج التعليميه ما نتصورش
1: وين مش تقرا في معناها في ماده التربيه الموسيقيه تحكي
2: موجود
1: ويتعدى صالح المهدي ماهوش مثلا محمد تريكي ما تلقاهش محمد سيسي
2: حسيت انه من اشهر الاسماء اللي قاعد سمي فيها
1: والله لا محمد سيسي مثلا محمد سيسي لا ما هو باش نقول لك على حاجه اول دوره في الباك اوبسيون ميوزيك كانت معني انا موجود كوا مش انا عديتها معني اول دوره وقت عملت حكايه الاوبسيون ميوزيك في الباك وقتها عديت
2: عام قديش او العام فما الاوبسيون تاع الميوزيك
1: 97
2: عام
1: 97
2: نحكي على 28 سنة التالي
1: تقريبا 97 عام 97 هذيك أول دورة
2: دونك اليوم بالنسبة ليك شتي قرفي أنه الحل في المناهج التعليمية أنه الأسماء هذه
1: هو شوف المناهج التعليمية في العالم أجمع ومع أنه وكواجبنا أن نقدموا أعمال كيف من هذية وأحنا راهو الأعمال ستقدم بشكل أوركسترالي يعني مختلف على الأداء التقليدي اللي هو تعمل به هذاك مش تكون كواجب أنه هذاك هو واجبنا هي يقولوا تثمين التراث وعطوهونا مادي ولا مادي اللي هو تصنيف من اليونسكو وهذا من ضمن تثمين تراثنا الموسيقي هو تراث الحيوط تراث عن الأدب والموسيقى
2: وفي الموسيقى زادة قداش مهم أنه الجيل الجديد يغني الأغاني هذية كما صوت بقيمة الصوت اللي بحثينا هنا في استوديوات موزايك أريج إبرايك أريج كنت شاركت في مهرجان الأغنية التونسية كنت كيف اعتليت مسرح قرطاج في عمر صغير قداش عمرك تاو أريج
3: 19
2: الحلمة بالنسبة ليك وين؟ وين ترى في روحك أريج برايك؟
3: أكيد نرى في روحي إن شاء الله نهار آخر فنانة عندي ألبوماتي عندي إنتاجاتي الخاصة عندي عباد تحبني وعباد تسمعني إن شاء الله
2: تميل للتونسي أكثر ولا الشرقي أكثر؟
3: حقيقة نميل للطربي للخليجي حتى للتونسي بيان سور أكيد.
2: باهي أنا باش نتدلل باش نطلب طلب في المباشر سي شادي اللي أنا أريج يمكن اكتشفتها من السوشيال ميديا واكتشفتها أكيد في العروض اللي كانت في مسرح أوبرا تونس. فما مقطع صغير نحب نسمعه اللي هي بين ثنية كنت بلوتو ليالي البيض. ليالي البيض اللي كنت هبطها على الانستغرام ولا شفتها زادة فيرال في تيك توك. سمعنا منها شوية.

0: الله الله يا ريج, وشكرا للمايسترو شادي القرفي اللي اليوم اعطاك الفرصه كونه غدا باش تعطي ركح المسرح الاثري بقرطاج, واختار ثلاثه اغنيات فوندو خلينا نقولوا من التونسي اكيد مع مجموعه هامه من الموسيقيين التوانسه والفنانين. يستناكم غدو على ركح المسرح الاثري بقرطاج. كنت شاركت في مهرجان الاغنيه التونسيه, توا التجربه مع شادي القرفي. الموسيقى بالنسبه ليك باش تكون منهج حياه باش تقراها ولا كيفاش ترى فيها موهبة فقط؟ فين ترى في روحك يا ريف؟
1: الحق ما زلت ما نعرفش بالحق. قاعدة نبني بشوي بشوية, قاعدة نحاول, عرفت.
0: وشادي القرفي اليوم أهمية التكوين الأكاديمي بالنسبة للموسيقي بالنسبة للفنان قداش ينجم يثري له المسيرة؟
2: هو أول حاجة أنا لحد الآن باهت في حاجة كاريتني شي ساكت ونغز هي. تو اكتشفت لي عمرها 19 سنة.
0: أيوة قداش يذلك عمرها ريش؟
2: وخسيلها متخرجها من المعهد العالي الموسيقى.
1: أيوة. وأنا قارية موسيقى في كونسيرفاتوار مدينة صغيرة.
0: قاعدة تقرأ في الموسيقى وإن شاء الله تكمل قريتها.
2: 19 سنة معناها.
0: ما شاء الله.
2: ما شاء الله صغيرة بالقد. اكتشفت التو ديجا اكتشف التكوين الموسيقي. خلنا نبعدوا على الأكاديمي خاطر عنده برشة معاني هذاك الأكاديمي, في هذاك موضوع آخر.
0: التكوين الموسيقي خليني
2: التكوين في الموسيقي أنه مهم. أول حاجة مهم ولازم يكون تحت إشراف ناس مختصين. قبيلة أنت لو أنتم عديتوا بورتري متاع ماجد الرومي حليم الرومي, فما برشة ناس ما تعرفش مثلا شكون اكتشف وشكون تكون عنده حليم الرومي. حليم الرومي تكونت عنده فيروز تكونت عند حليم الرومي كي كان هو يشرف على كورال فرقة الإذاعة متاع بيروت.
0: هاي
2: وفما ناس هادا مو تو انت بنت الميدان الموسيقي يعني انك انت بخلاف الاعلام عندك طاقات غنائية نشوفك تغني وتعرف يعني تعرف انه فما عبيد في بالها تغني في فيروز ولا تعمل في حفلات باسم فيروز في تونس.
0: هاي
2: وما هوش لازم أي.
0: يزعجك شيء هذا كمايسترو كموسيقي؟
2: ليه وانا حر اخي هما جايين في داري هما حرار, لكن مو باش ما نعطيوش احنا افكار غالطه باش ما يجيش مثلا طفله كيف ما اريج عمرها 19 والاخرى عمرها 18 تتاثر بالعباد هذوك وتولي تستسهل تاو فيروز نغنيوها. فيروز متكونه في الكونسرفاتوار قاريه ومن بعد متكونة عند حليم الرومي اللي هو تعرف حليم الرومي راه ملحن وموسيقي. فالتكوين هذا ينمي برشا ملكات عند المغني والتكوين كذلك عند العازف. ما فماش عازف مثلا نجم يدخل الأوركستر سيمفوني في العالم أجمع مش إلا تونسي معناه وهو مش متكون أقل شيء ما بين 7 و10 سنين في آلته باش يكون متمكن من التراث العالمي هذاك مش تراث معاش نحكيه على ميوزيك اوكسيدونتال هذاك تصنيف غلط هو تراث عالمي هذاك. نفس الشيء بالنسبة للمغنيين حتى في معناه المغنيين اللي يغنيوا الموسيقى العربية لازمهم التكوين.
0: شادي القرفي وانت اللي تتابع في الساحة الفنية والموسيقية نتصور مع أريج ولا الأصوات التونسية اللي قاعدين نشوفوا فيها من الساحة الفنية التونسية بخير, فما شكون باش ياخذ المشعل, فما شكون باش يواصل الانتاجات؟
2: خذاو هو متواصل خذاو وان شاء الله فما حاجه يلزمني معناها لازمها ترجع الاغاني شو معناها كلمه هاتف الاغاني اللي فيها الكلمه واللحن يلزمها ترجع تنتشر. وتوا اللي ريتو معناها اللي هي طلعت قالت عمرها 19 ما في بديش انا اكتشفت معناها هي وغيرها مدامها شادة ثنية هاي قالت انها هي معناها كي توصل تغني هذا معناها تغني الشرقي
0: هاي وهاي تغني في العامة
2: تغني في الطربيات وماذا بينا انه فما جيل يغني يشد ثنية هذيك هاتو نرجع نقدم وراه
0: وإن شاء الله أكيد هذي الراو فيه من خلال صوت أريج ومن خلال أصوات تونسية أخرى. أريج نورتنا, بالتوفيق ليك إن شاء الله غدوة أكيد باش نكونوا في المتابعة والمواكبة لحفل تحضيرات كبيرة الحقيقة حسب ما نشوفه مع شادي القرفي اللي هو عنده دقة خاصة وتحضيرات خاصة في كل سبيكتاكل. بالتوفيق ليك أستاذ نورتنا. عرض موسيقى من بلادي غدوة يستنيكم في ركح المسرح الأثري بقرطاج. خذوا تذاكركم, تستنى فيكم رحلة تونسية 100% بتوزيع بإمضاء شادي القرفي. كونوا في الموعد, خذوا تذاكركم من سيت كارتاج فيستيفال, وإلا زادة تلقاو تذاكر موجودين في المسرح وفي زادة مدينة الثقافة. غدوة تونس باش تكون حاضرة كيف كيف مع حضور فلسطيني مع رولا عازر كانت ضيفتنا البارحة هنا في موزايك كفام, وتنجموا تكونوا انتوما موجودين وفي الموعد في مهرجان قرطاج الدولي. هذه كانت لافيتي دو جور بالنسبة اليوم.
3: مهرجان قرطاج الدولي في دورته الستين يقدم موسيقات من بلادي, 60 سنة من الموسيقى التونسية. عرض يقدمه الأوركستر السيمفوني التونسي بقيادة شادي القرفي. الأربعاء 22 جويلية 2026, العاشرة ليلا بالمسرح الأثري بقرطاج. تباع التذاكر بالمسرح الأثري بقرطاج, مدينة الثقافة الشاذلي القليبي, وعلى الموقع الرسمي للمهرجان www.festivaldecartage.tn. مهرجان قرطاج الدولي الدورة 60 من 16 جويلية إلى 19 أوت 2026. ما زالت الحكاية. بمساهمة البريد التونسي أريد دليس
4: وموزايكا فام.
5: كورنيش من 6 جمعة من 7 ل 9 تحليل.

0: نوردو أنا وياك وصلنا حتى الثمانية واربعة وخمسين دقيقة آخر كورنيش. ما نخليكم شاكي, كان خليكم في متابعة خاصة لمختلف المهرجانات التونسية. توتسويت لو بوان لايف مع وثق. سهرة اليوم في مهرجان قرطاج دولي, سهرة شفنا تحذيراتها عن أشرة مع الفنان التونسي فنان البوب نوردو. توتسويت يعطينا كل التفاصيل مباشرة من المسرح الأثري بقرطاج زميلنا الواثق بالله شكير. مرحبا واثق.
1: امشي هيك شوي ترى عايش خود قاعد نصور سامي أنا تو اسمع أنا في الزون بريس
0: هاي ليه محظوظ في الزون بريس نتصور ولا
1: الزون بريس أنا والصحفيين هما عنصر مهم في المهرجان.
0: أيه.
1: في من أدواره هو أنه يوصل الحقيقة, أنه يثبت فيها وأنه ينقلها. هذه أدوار الصحفي, وإحنا كما كنا نسمع في الغناء لسموها تونسية, إحنا زاد صحفيين نحب ونخدمه معتها دونك هنا نلقى برشة صحفيين موجودين في زون بريس.
0: أيه. هاوكا اليوم متاح العمل, قاعد نشوف الأجواء فما مازلنا ما عملناش, مازلنا تعبيه, مازلت ساعة قاعد يتعبى المسرح بشوي بشوي
1: المسرح قاعد يتعبى المسرح وكنا من شوية نوردو طلع معناتها عمل آخر ساوند تشيك بحضور الجمهور, معناتها دخل نوردو على المسرح وكان الجمهور يتفاعل معاه. ودخل نشوفوا الستوري متاعنا على موزايكا فام الحفلة, النجوم ضيوف نوردو وصلوا, نوردو وصل تقريبا بكري يعني في العادة اللي زارفيس ياخذوا مأخر شوية, نوردو قبل بساعتين موجود هنا في مسرح قرطاج لأنه تحدي
0: حريص.
1: تحدي كبير, تحدي ثقيل بالنسبة لأي فنان حتى لو طلع قبل على المسرح هذا يبقى مسرح مهم جمهوره ما هوش سهل, التقييم لهنا ديما صعيب مع الفرقة الوطنية بقيادة يوسف بالهاني من شوية وين وفات آخر الاستعدادات التقنية. السهرة كل الانتظارات تقول انها بشكون سهرة كبيرة, يبدو لي حتى وزير الشؤون الثقافية بشكون حاضرة سامية لانه الفريق موجود هنا, فريق الكابينيت على الوزيرة موجود. كيف التلفزة التونسية ما نعرفش هل سيكون بس مباشر ام لا, الاكيد انه الكابتاسيون بشكون موجودة لانه الكاميروات والكار بتاع البس التلفزي موجودة لهنا في مسرح قرطاج. نفكر انه المديرة العامة للمؤسسة الوطنية للتظاهرات والمهرجانات الثقافية قالت انه هذا العرض الادارة حبت عليه, يعني انه برمجت عرض نوردو في مهرجان قرطاج
0: ويستحق الحقيقة واثق, يستحق خدمة كبيرة على طول العام, كان موجود ومتواجد في مهرجانات في العالم الكل هيت اللي قاعد يحقق فيهم, دونك نتصور اليوم صعود مستحق مرة اخرى على ركح المسرح الاثري بقرطاج.
1: ايه هذه السين سامي نقول وسيمي صورها اللي الحقيقة خدمت خصيصا للستينية سنة مع حرص كبير من التقنيين على أنها تكون في صورة مميزة. فما مفاجآت ما نعرفش شنو باش تكون بالضبط لأنه شفت ناس صعدت على السين اللي هما ما نعرفش شنو باش يعملوا بعدين.
0: دي دانسور بتاتخ نعرفوا غرامه بالدانس,
1: يبدو لي فما دي دانسور, شفت أولاد صغار هذا معناتها أطفال ما نعرفش ريت شكون يكوتشي فيهم. هذا كل كان موجود سورتين قبل دقائق, نستناو في مفاجأة من نوردو, رحمة محسن, أحمد زعيم, نوردو, باش نسمعوا أغنيات كيما عربوش, كيما أنا والليل, كيما
0: أغنية الخطيفة زادة
1: بالضبط, كيما الهيتات. وعلى ذكر الخطيفة حتى فريق المسلسل من التقنيين وغيره موجودين هنا في مسرح قرطاج
0: لدعم نوردو بالطبيعة
1: بالضبط.
0: واحنا الواثق واحنا هلا زادة خالطين عليكم في كارتر, نكون معاك في المواكبة والمتابعة, نسلم عليك برشا انت والكيب كل موجودين في كارتاج. وسيم تحية زادة المونو ليلة نوردو على ركح المسرح الأثري بقرطاج, تابعوا معنا ستوريات على موزيك كفام, بالتوفيق لفنان البوب التونسي. هذه كانت لو بوان لايف بالنسبة اليوم. بوان لايف كورنيش من السنة جمعة من 7 لـ9 تحليل. احنا وصلنا لاخر كورنيش بالنسبة لليوم, ابقى لي كامش اقولكم باي باي, تصبحوا على خير, الناس كن تقابلوا غدو في موعد جديد من 7 حتى لـ9 متاع الليل. سمعتين من زمان عايشوكم في عمل الاجواء وكل كواليس المهرجانات التونسية, نجومكم يكونوا بحثين هنا في استوديوات موزايك كفام. شكرا لكل الفريق, شكرا الواثق ليندا كيف كيف ذيي غسان واسر, شكرا طارق كان معنا في الاخراج الرقمي, شكرا صليح في الاخراج. وشوي اخر موعد الاخبار يكون مع مراد دريدي, بعد يجيكم اسماعيل بن عيسى في هابي اور. باي باي, تصبحوا على خير الناس كلها.
2: إلى عشاق السهرات الطربية والأجواء الفنية، إلى كل محب للأغاني الرومانسية، من الله عليك يا سيدي لتترك جفية. The Stage تقدم السهرة الحدث نهار 24 جويلية في السالون سوسة مع الفنان إيهاب توفيق،
3: الله عليك يا سيدي،
2: وفنان البوب التونسي مرتضى الفتيتي. عالمية في جوهرة الساحل سوسة. تلقاو تسكر على أبليكاسيون إيجا. الأماكن محدودة، برعاية أكسس كونتنت أجنسي، أوتيل موفنبيك سوس، أوبيل، إيجا وموزايك كفم.
4: كاليبسو Vendredi 24 juillet, Fabrica Festival Showcase. Pour la première fois au One and Only Calypso, Drummer et Min 8 au platine all night long. Fabrica Festival Showcase au Calypso, c'est le vendredi 24 juillet. Billets en vente sur fabricafest.com.
5: Avec la participation de Maxwell, Powerhorse, Fatal, Rawa, Beko, NJ Events, Escape, Carthage Travel Events, Cerealis, Viva Poire et Mosaïque FM. Calypso, what else?
6: Radio Mosaïque FM Tunis. الأخبار.
7: مستمعي موزايكا فام، أسعد الله قدره من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. حزب التيار الديمقراطي يؤكد ضرورة إرساء استراتيجية وطنية شاملة للأمن الطاقي تقوم على تنويع مصادر وآليات إنتاج الكهرباء والتسريع في الاستثمارات في الطاقات المتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، قصد تجاوز الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي بالتزامن مع موجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها البلاد. ودعا الحزب في بيان أصدره اليوم الثلاثاء إلى تطوير حلول لتخزين الكهرباء بما يضمن استقرار المنظومة الوطنية ويخفض كلفة الانتاج ويقلص التبعية الطاقية للخارجة ويعزز بالتالي السيادة الوطنية في مجال الطاقة ويجعل الدولة ومؤسساتها أكثر قدرة على تحقيق التنمية المستدامة. مع تواصل انقطاعات التيار الكهربائي وارتفاع درجات الحرارة، عدد من أهالي تطاوين يلجؤون إلى سرير الأجداد في التخفيف من حرارة الصيف عبر ما يعرف بالتكييف الطبيعي، وقد عاد كثيرون إلى شرب ماء الفسقيات البارد الذي يحتفظ بدرجة حرارة معتدلة بفضل تخزينه في الخزانات التقليدية، في مشهد يعيد إلى الأذهان تفاصيل الحياة اليومية التي عاشها الآباء والأجداد قبل انتشار وسائل التبريد الحديثة. أيضا التجأ عدد من أهالي إلى البيوت الجبلية حيث تتميز بجدران مشيدة بالحجارة والطينة وطريقة بناء تتلائم مع المناخ الصحراوي، ولا تزال توفر برودة طبيعية تجعلها ملاذا للهروب من حرارة النهار حتى في غياب أجهزة تكييف. وبين انقطاع الكهرباء وحرارة الصيف، عادت الظروف الحالية أحياء جزء من التراث المعماري ونمط العيش التقليدي، مؤكدة أن الحلول التي ابتكرها الأجداد للتأقلم مع المناخ القاسي لا تزال تحتفظ بفعاليتها حتى اليوم. أمر أن يصدر براءة رسمية للجمهورية التونسية بتاريخ اليوم الثلاثاء يتعلق بدعوة الناخبين المسجلين بالدائرة الانتخابية المحلية عمادة سندس فمو الخنقة من معتمدية مغزى ولاية توزر للتصويت على سحب الوكالة. وتقرر إجراء عملية تصويت على سحب الوكالة يوم الأحد 27 من سبتمبر من الساعة 8 صباحا إلى غاية 6 مساء وفقا للفصل الأول من نص الأمر. وستجرى عملية التصويت وفقا لقرار الهيئة العليا المستقلة للانتخابات المؤرخ في 6 من جوليا، والقاضي بقبول عريضة سحب الوكالة من عضو المجلس المحلي بمعتمدية مغزى من ولاية توزر. البرلمان الفرنسي يقر نهائيا اليوم الثلاثاء مشروع قانون يحظر استخدام وسائل التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 15 في سابقة، هي الأولى من نوعها في أوروبا وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية. ومن المقرر أن يدخل هذا الإصلاح حيز التنفيذ في شهر سبتمبر لحماية صحة الأطفال والمراهقين. الحكومة الهولندية تعلن اليوم الثلاثاء أنها ستحظر الواردات من الأراضي الفلسطينية التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون اعتبارا من 22 من سبتمبر القادم. وتنضم هولندا بذلك إلى بلدان في الاتحاد الأوروبي من بينها إيرلندا وبلجيكا وإسبانيا فرضت قيودا على التجارة مع الأراضي التي يحتلها مستوطنون إسرائيليون. وتزايدت دعوة التكتل المكون من 27 دولة إلى فرض قيود على مستوى الاتحاد الأوروبي على خلفية العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والعنف المتصاعد في الأراضي المحتلة، إلا أن بعض الدول ما زالت مترددة حيال القيام بتحرك من هذا القبيل. نهاية الموجز. المزيد من الأخبار على موقعنا mosaicfm.net، والمشوار يتواصل مع إسماعيل بن عيسى ومروان بن عمار في هابي أور مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
8: الأولى في تونس.
9: هابي أور الاثنين الجمعة من 9 إلى نص الليل. إسماعيل بن عيسى موزايك إف إم.
10: تسعة وأربع دقائق. أهلا وسهلا مرحبا بكم طوال موزايك إف إم. هذه هابي أور كما العادة من توا حتى نصف الليل، ثلاثة سوايع كاملين اللي باش تلقاو فيهم كل إنرجي كل بونيمور كل موسيقى البنينة كل نربحوا الفلوس كل حكايات كل معلومات كل الفازيت كل السهريات. وتلقى خممنا في كل شيء باش تعديو معنا أبن سهرية. سلام مع عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا، إذا كنت نجموا تسمعوا فينا خاطر ذو مقصوص دونك نصور برشا راديوات ماهمش يخدموا، سينو كان عندك شارج في التليفون تنجم تسمعنا على www.mosaicfm.net ولا الابليكاسيون موبيل نتاعنا موزايك اف ام. وتلقى انا في العاده نقول يومين نبدلوا لكم الجو، اما يومين حاول نسيكم في قصه الضوء تاع ستيك. دونك العاده تحيه حب تمشي للستيك، فقره خاصه موجوده قاره بيتو فقره خاصه وقاره لانه طلع على وين مخصوص الضوء. ابعثوا لي مساجات على 23513000 من قاعد يقص الضوء. نسلم عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا. ان شاء الله يا ربي الجمعه هذه باهي قاعده تعدم، ان شاء الله يا ربي الحاجات اللي تتمنيهم الكل يوليو حقيقه. وتوكا معكم من توا حتى النصف الليل، ومعكم زيدا يومين برشا كاش برشا ربح برشا فلوس في الغود لا شانس. عندي برشا فلوس وعندي برشا كادوات وعندي برشا تيكيات، عندي 900 دينار. 900 دينار بين يا رب برشا حاجات. 900 دينار اذا كان الكليم تاعك تحرق جورة ستيك، خاطر سي نورمال نجم الكليم فجاه يقص عليه ضوء يتحرق لوجيك، وشكون باش يعوض لك؟ حتى حد. دونك اذا كان الكليم تاعك ولا كوندونساتور فمشكون الايامات تضرب لهم برشا الكوندونساتور، دونك نجم تبدلوا. تكلمنا على 23513000 23513000. ابعث لنا اي مشكله لنا سمح، ابعث لنا تصويره الكليم تاعك باش تلك على 23513000. سينو كان غدوه تحب تخرج انت والمدام، تحب تحوس انت والمسيو، تحب تخرج انت والانسان اللي تحبه صديقك صديقتك اللي هو، عندي ليكم برشا تيكيت. طيب باش نبداو غدوه، نبداو بجوزيف عطيه غدوه باش يكون موجود في مهرجان حمامات الدولي. زوز تيكيت دونك تمشي انت واللي تحب عليه تساله برشا غدوه في مسرح الحمامات في مهرجان حمامات الدولي. سهريه باش تكون مع جوزيف عطيه. سينو كان مش جوك الموسيقى العربي، عندي موسيقى عربي واحدة أخرى، عندي الكيتش العربي الأصيل باش يكون غدوة في الكاليبسو. دونك ساريتين مزيانين الكاليبسو غدوة، تمشي تحضر على الكيتش العربي الأصيل مع هيثم وشريفة، ولا تمشي الجوزيف عطية في مهرجان حمامات الدولي. ما فماش ربح واحد أما فما دو غانيون، هذا الكل مع 10:30 نتاع الليل. دونك تنجم تربح 900 دينار، زوز سيكيات لمهرجان حمامات الدولي مع جوزيف عطية، زوز سيكيات تمشي للكاليبسو وتحضر على الكيتش العربي الأصيل. كل هذا واكثر يستنى فيكم على امتداد 3 سوية كاملين واتساب موزايك في 23513000. 23 في عقل كاني معك 2 3 5 1 3 ومن بعدك 3 0 سيبا اجوتي او كونتاكت حلو واتساب، ابعتي تصويرة بارتاجي اللحظة متاعك معايا وين ما كنت، في سهرية في حفلة في الدار في الثنية على الكورنيش في قهوة في لما في قاعدة في اللي هو، بارتاجي اللحظة متاعك. ومن بعد ما 10:30 متاع الليل نجم تكون مربحين. نتبدأ بالموسيقى
9: هابي اور.
10: شو في الراديو ما لازمكش تكون ايغويست، راهو معناتها لي مورسو بريفيري نتاعك لازمك تسمعهم للناس، هذوما من لي مورسو اللي نحبهم ياسر واللي عندي معاهم تاريخ. دونك شاك فوا جو بارتاج معاكم دي مورسو اللي نعتبرهم ايكونيك، خاصه المورسو هذا كولابوراسيون بين كل من جيمي جانس وليفوس، مورسو نومي بيفور ذا بنتلي، مورسو كنا اكتشفناه في سنه 2012 فيه دروب بنين برشا فيه ضربه غير عاديه. هاي 1 2 3

0: شهنو مينة تانا خطو حتى للي 19 دقيقة. نسلم عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا داخل أو خارج هذا الوطن العزيز. إن شاء الله الضوء يا ربي موجود بعدكم, إن شاء الله يا ربي ضوها علينا بيتمنى الكلمة هاي نعملوا طالة وانت نجموا تخرجوا وانت نجموا تسهروا.
1: جو الليلة
0: تعرف القوي فيش اللي باش نقول لكم وين تمشيو اما تنجموا تمشيو للبلاصه الضو فيها مقصوص دوك سريع عباره عن ولي. هاي نعملوا طلع على المهرجانات قبل كل شيء. نبداو بمهرجان حمامات الدولي السهريه باش تكون الليله مع الشانتور دو بلوز بيك دادي ويلسون. من الحمامات نمشيو لبنزرت, السهرية الليلة باش تكون في مهرجان بنزرت دولي مع صابر اللي نحبوه برشا صابر الوسليتي. السهرية باش تكون كلها ضحك في مسرحية بابا نويل. نمشيو لدقة, دقة الليلة باش تكون سهرية مزينة برشا للأميرة مع العظيم لطفي بوشناق. في مهرجان كارتاج الدولي السهرية الليلة باش تكون مع نوردو. نمشيو لسوسة في لو جاردان وكوليبري, من السهرية باش تكون مع الكيتش العربي الأصيل مع كل من هيثم وشريفة. مازلنا في سوسة في الجولف برو سوسة باش تلقاو صابر بوخشينة, السهرية الليلة نومي هيت ماشين. نمشيو لوسط البلاد, السهرية الليلة باش تكون في الحبيبي داون تاون لهنا في وسط البلاد في اوتيل معروف برشا باش تلقاو للأمانة موسيقى مزينة برشا. باش تلقاو محمد جويني في الجمرة وشون, باش تلقاو بالحسن ميهوب في الجمبري, باش تلقاو عادل عمر في البيركوسيون وزيد هادي فهم في الجيتار. دونك تسنى فيكم سهرية كلها موسيقى. نمشيو للبيهايف كلوب في جمارة السهرية الليلة باش تكون اسمها هشك بشك, باش تلقاو زيدا فيراس فيراس زيود هذا الكل يسنى فيكم في البيهايف كلوب. نمشيو لفولامور جمارة السهرية الليلة باش تكون اسمها شيك شاك شوك. قاعدين تلاحظوا العربي كيفاش راجع برشا للأمانة, يحسر على الكلوبينغ ويحسر على الميوزيك الكترونيك. ما نعرفش حاجة توجع القلب ولا ليه. باي نمشيو بلاصة أخرى. نمشيو جولين, السهرية الليلة باش تكون مع كل من جوردن مارينا ناومي وزيرا باش تلقاو كل ماريا وسولينا. السهرية مزينة برشا في جولين جمارته. وين نمشيو نعملو تنجيزة الأينا. أينا الليلة السهرية باش تكون مزينة برشا للأمانة. دونك أينا في جمارت باش تكون مع الفويغو, باش تلقاو كل من فيري وبرشا دي جيات أخرين يسنيو فيكم. فوالا احنا عطيناكم لا ديسيناسيون, انتم ما عليكم كي تختاروا اثنين صحيحه.

فم برشا سهريات يسنيو فيكم. ما تنساوش ما 900 دينار تنجموا تربحوهم انتوما. 900 دينار باهين، تنجم تزيد عليهم شويه فلوس تشري بيهم جروب الكتروجين مثلا على مايتي فيوا وركتور دو ستوك زيد اوتوكا بريف. ولا تنجم تربح زوج سيكيات تمشي غدويكا لمهرجان حمامات الدولي جوزيف عطية، ولا للكاليبسو تمشي تحضر على الكيتش العربي الأصيل 23 513 ألف. تبعثي مساج نجم تكون مربحين. رجعين

0: شايفين باش يترشق معناتها للامانه. مش باش نحكي اي بلي سامحوني باش نعدي موسيقى ما عنديش حل اخر اما اوبليجي باش نعدي موسيقى. نفرح دوموان بدوكم الجو بعد شويه فما 900 دينار ينجموا يعملوا برشا حاجات. نعاود نذكر البحر الازرق الضو مخصوص وقال قلت لي حتى احنا زاد الضو مخصوص علينا راه فهمتني. اوتوكا هاي 900 باش نربح العبيد والله ما نعرفش هاي 900 دينار تنجم تربحهم بعد شويه. زوز تيكيت جوزيف عطيه غدوه في مهرجان حمامات الدولي, زوز تيكيت في الكاليبسو غدوه سهريه الكيتش العربي لاسيل كما قص عليهم الضوء بيان سور. راجعين بعد شويه.
1: Es bilanzar. Chipado y me. El negocio socio.

0: دي كاليد وهو دريك وقت اللي يتقابلوا مع بعضهم يقترحوا علينا فابيلو مورسون ومي غويسي نخلطوا حتى لل 10 و7 توما لا موزايك فام
1: غود دو لا شانس.
0: هاي الغود لا شانس يومين تنجم تجرب الزهر نتاعك, يومين تنجم تكون انت من الرابحين, يومين فما كانيوتا فما 900 دينار الليله تنجم تربحهم انت, فما زوز تيكيت لساري جوزيف عطيه غدوه في مراجل حمامات الدولي, وفما زوز تيكيت لساريه الكيتش العربي لاسيل في الكاليبسو, هذوما الكل غدوه وتنجموا تربحوهم انتم. يسوفي تبعثونا ميساج على واتساب موزايك اف ام 23513000 تصير عمليه القرعه وتكونوا موجودين معنا, وهذا الكل الضوء مقصوص على الراديو, مفهمش مسمع واحد اما فما زوز مسمعين نمشيو لنابل سيرين 22 سنة. مرحبا سيرين.
2: الو عسلامة,
0: شو احوالك سيرين؟
2: الحمد لله.
0: الضوء مقصوص ولا ايه؟
2: الضوء مقصوص من
0: مدرسة هاي, شو باش نقولك, ربي ربي معنا وكهو. هاي سيرين المطلوب منك هو التركيز. به عنا 900 دينار, عنا زوز سيكيت لسهرية جوزيف عطية غدوة في مارجن حمامة الدولي, وعنا زوز سيكيت لسهرية الكيتش العربي الأصيل في الكاليبسو. مش دور العجلة, تحسب لثلاثة اثنين واحد ونشوفوا الكادو مع بعضنا. أوكي ولا ليه؟
2: أوكي.
0: لحظة ما سمعتكش, الضوء مقصوص.
2: أوكي.
0: الضوء مقصوص دونك العجلة ما تدورش. نحكي معك بالرسمي راهو. الضوء مقصوص. نقول لك باش نعملوا. لحظه سنه, شو نسيت هذه الضوء مقصوص. ما عنديش عجله دونك اليوم فما فونتيلاتور من اهداء موزايك فيم. مبروك عليك, ربحت فونتيلاتور. لا فضلك اسمعني, غدوه سهله ياسر. اسمع باش نتصرف انا وحدي, باش نعطيك زوز سكيات تمشي غدوه لسهريه جوزيف عطيه في مهرجان الحمامات الدولي. جاونا به.
2: ألو,
0: تسمع فيا ولا ليه؟
2: اي نسمع فيك.
0: زوز سيكيت باش تمشي غدوه لمهرجان حمامات الدولي, تمشي تحضر على جوزيف عتيه. هاوك العجله ما خدمتش اما مو ربحناك, واضحه ولا ليه؟
2: باهي عايشه. كيفاش
0: نبعثهم لك على واتساب؟ نبعثهم لك على واتساب ما تخافش, جاوك بيه.
2: باهي اوكي.
0: تحب تسلم على شكون ولا ليه؟
2: نحب نسلم على بابا الثاني, نحب نقول له ربي يخليك ويفضلك وان شاء الله تجيب سلامات, ونحب نقول لامي ربي يخليك ليا ويطولك في عمرك. نسلم على خالتي واخواني الكل في حمام الغزيت.
0: ربي يفضلهم. ربي يفضلهم ونسلم عليك برشا برشا. تحيه نابل زيد الولايات الكل. هاي نمشيو لصديقنا محرز. صديقنا محرز يعيش في جده في السعوديه. لا مانيش باش نربحوه, مش رفعوا عمره, هو جو بيه معناتها, هو موجود في تونس, موجود في تونس في بومال. مرحبا يا محرز.
3: بونسوار, اهلا.
0: شنو لك يا سيدي؟
3: الحمد لله.
0: صح لاباس ومرتاح. انا اخويا في السخانه, ما عندكش فكره الضوء ما يخدمش.
3: انا جبت لكم السخانه يا اخويا, انا اصلا من السعوديه.
0: مرحبا يا اخويا.

0: اما يجا اخدم بحذية لنا في الاستوديو ماكينات تتهرهر ما عندكش فكرة خطية وسخانة تعرف بلي تعرف بارلامي موكازيون والله بالرسمي تو اختب فدليك اللي يخدموا في الباتيسري واللي يخدموا في الكوشة واللي يخدموا في الريستوران بحذة الفور يعلم بيهم ربي في السخانة يبدأوا يخدموا قسما بالله راي حاجة ما هي سهلة جملة باش نبدأ واضحين
1: ماهيش سهلة حتى تعرف ربي مع الجميع والله ربي مع الجميع
0: ومع زيادة الحماية المدنية اللي تويكا فما بعض الحرائق اللي قاعدة تنشب في مختلف
1: قبيلة في راس الجبل أنا ومروح من بحر وخوك هليكوبتر طالبة في الماء وبعدها معناها هذوكم الحماية المدنية ماشيين غادي وربي يستر الجميع وكم ديار ربي يستر والله ربي يستر
0: ايش نتمنيو ربي يحمي تونس صديقي العجله ما تخدمش على مشكله بالضوء دونك مانيش باش نطول عليك شرب حق زوسي كي تمشي غدوه للكلش العربي لاسيل في الكاليبسو جوك نبعثهم لك على واتساب هاي على شكون تحب تسلم
1: عن الشعب التونسي الكل
0: سلم لنا عليهم واحد واحد سلم لنا عليهم واحد واحد ميرسي بوكو يا محرز شكرا ليك كانت الغود لشانس في دي كونديسيون اكستريم ما عندكمش فكرة حتى العجلة ما تخدمش اما كومي ونزلنا نربحو دونك خرجوا زوز تيكيات غدوة لمهرجان حمامة الدولي سهرية جوزيف عطية وزوز تيكيات للكاليبسو من سهرية الكافي شانتا دونك يبقاو الفلوس هنا يبقاو 900 دينار غدوة نوليو نلعبو على مليون كاش
2: Route de la chance. Happy Hour. من الاثنين للجمعة. من التسعة للنص الليل.
0: هذا الميساج هذوما عسيمة ربي يعينكم محليكم. والله صافي صافي بليزير. هي اسمه ام اي كهو ما نعرفش شنو اسمه. اما صافي بليزير وقت اللي تبعثونا دي ميساج وصافي بليزير اللي في كل مرة نوصلوا لكم الاصوات نتاعكم. ان شاء الله تكونوا بخير يا سيدي بكل شيء. ان شاء الله تكونوا لاباس. ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة. ان شاء الله يا ربي الامور كيف ما بشكر لكم كيف ما تتمنيوها. ان شاء الله يا ربي خويا اسماعيل ديك وحشة ربي يعينك. عادل ما نعرفش كون عادل سلم علي برشا عادل ودوكا نسلم عليكم الناس الكل اردوا بكم على روحكم ربي يحمي الجميع راغب علامة سنين رايحة سنين جاية راجعين بعد لحظات

العشاء 48 دقيقة وانا موزايك كافي. السلام عليكم الناس الكل وما كنتوا تسمعوا فينا، كان بيان سور تسمعوا فينا على خاطر الضوء مقصوص. السلام عليكم، طريق السلامة للجميع، ردوا بالكم على رواحكم، طريق السلامة. هاي شونجمون دو ديكور، شونجمون دومبيونس، وقاي دي جي نيوز. دي جي نيوز باش نبداو بريتم ديكريتشندو اليوم. فما كريتشندو وفما ديكريتشندو. نبداو فيكم مغسول اللي خرج نهار 10 جويلي 2026، مغسول دو جونغ تيك هاوس، كان خرج في لابيل بلاك بوك ريكوردز، مغسول بنين برشا نومي باري تايم، يجينا من عند العملاق.

تعرف برشا بالموسيقى افرو هاوس. هذا دي جي اللي جينا من المغرب, الاسم نتاعو روكن موروكن, مغسو جوغ افرو هاوس, كان خرج في جوان 26 جوان 2026, مغسو من برشا نومي ريبونا.

فلابيل سبيكتروم كنا اكتشفنا مكسون نهار 10 جويلي 2026 مكسوب من برشا ميلودي كاوس ان تكنو الريميكس يجينا من عند الك كلاين للمكسون تاع يوريس فورن هذا التيتر نومي هورايزن

قلتلكم راهو الليله ديكريتشندو، معناتها نبداو من الريتم طالع حتى لين بشوي بشوي نهبطوا في البي بي ام ونهبطوا في الجور زيد 122 بي بي ام. نحكيو اورجانيك هاوس، هذا المفصول يكون اكتشفناه في 6 جويلي 2026 وقت اللي تيم جوين يعمل ريميكس الابوف اند بيوند، يكون الريزلتا هكا. المفصول دي برشا نومي هوم كومينغ.

0: الاخبار بعد شوي اقراها مراد في الدليمه خاطر مازال مخصوص رموز اي كفيل ومخصوص على كامل شراء خريدين باشا وموبليزير. اما عجبني المرسو برشا رغم هذا الكل. اي معاكم حتى نصف الليل. طريقه سلامه للجميع. ردوا بالكم على رواحكم وحده وحده. ان شاء الله ربي يحمينا وان شاء الله ربي يكون معنا. راجعين بعد لحظات.
1: كبتها وعدي بها ثنية 107.8 موزيك اف ام معاك في اللوتوغوت. موزيك اف ام الأولى في تونس. راديو موزيك اف ام تونس. الأخبار.
2: مستمعي موزيك اف ام أسعد الله أوقاتكم من جديد وإليكم موجزا لأهم الأخبار. مصدر مسؤول بوكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية تنفي نشوب حريق بالقرب من الموقع الأثري بدقة وتؤكد أنه بالتواصل مع مسؤولي الحماية المدنية والسلطة الجوية تبين أن الحريق اندلع بأرض فلاحية بعيدا عن الموقع. تقرر خلال جلسة عمل عقد وزير الصحة مصفى الفرجاني اليوم الثلاثاء مع اللجنة الوطنية للتلقيح الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح 2027-2030 وفق أحدث المعطيات الوبائية والتوصيات العلمية وفق ما أعلنته وزارة الصحة. وأوضحت وزارة الصحة في بلاغ لها أن الشروع في إعداد الاستراتيجية الوطنية الجديدة للتلقيح سيتم مع وضع خطط عمل تنفيذية ناجعة في تحسين نسبة التغطية والحفاظ على ريادة تونس في مجال التلقيح وتطوير المنظومة الرقمية وضمان جودة خدمات التلقيح مع الاستثمار في الوقاية نظرا لأهميتها في حماية صحة المواطنين والأجيال القادمة. الأيام الإعلامية الوطنية حول التوجيه الجامعي تنتظم غدا وبعد غد بمدينة العلوم بتونس ببادرة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وذلك بهدف مرافقة الناجحين الجدد في امتحان البكالوريا ومساعدتهم على اختيار مساراتهم الجامعية من خلال التعريف بعروض التكوين وآفاقها الأكاديمية والمهنية. في أخبار العالم بعد نحو 10 أيام من القصف الأمريكي الإيراني المتبادل بدأت دول المنطقة محاولة جديدة لإحياء الدبلوماسية وإسكات المقاتلات والصواريخ والقبول بهدنة جديدة وإن كانت قصيرة. ففي خضم التصعيد العسكري كشف موقع أكسيوس عن مقترح جديد تقدم به الوسطاء ويتضمن هدنة تستمر 10 أيام وترتيبات بشأن فتح مضيق هرمز أملا في منع التحول إلى صراع إقليمي. النظام الإيراني يصعد من هجماته على الأردن منذ استئناف المواجهة مع الولايات المتحدة في 7 جوليا حيث قتل جنديان أمريكيان على الأقل في هجوم صاروخي. وبعد أن ظل الأردن بمنأى نسبيا على التصعيد في السابق أصبح اليوم أحد أبرز الأهداف الإيرانية. الجيش اللبناني يفيد ثلاثاء بأن القوات الإسرائيلية أطلقت النار على مقربة من عناصره خلال انتشارهم في بلدة زوتر الغربية أحد المناطق التجريبية في جنوب البلاد بموجب اتفاق الإطار مع إسرائيل. السلطات القضائية الفرنسية تفتح تحقيقا أوليا في مطلع جوان الماضي بشأن أعمال تعذيب عقب شكاوى تقدم بها شخصان شاركا في أسطول غزة. وأوضحت النيابة الوطنية لمكافحة الإرهاب أن التحقيقات أوكلت إلى المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية. وفتحت النيابة الفرنسية أيضا تحقيقا آخر في مطلع جوليا الجاري بتهم تعذيب وجرائم حرب إثر بلاغ من وزارة الخارجية الفرنسية بشأن الطريقة التي عملت بها إسرائيل فرنسيين شاركوا في الأسطول. رئيس الوزراء ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني تطالب اليوم الثلاثاء في تغريد على موقع إكس بكشف الحقيقة الكاملة في قضية وفاة المواطن المغربي عبد الرحيم فقير أثناء توقيفه من طرف الشرطة المحلية. وأمرت ميلوني في الوقت نفسه بتحديد المسؤوليات المحتملة بأقصى درجات الدقة. وفي بلاغ لها شددت السفارة المغربية في روما على أن من مصلحة الجميع كشف الحقيقة كاملة بشأن هذه المأساة. نقطة النهاية لهذا الموجز الإخباري مع أجمل تحيات مراد الدريدي.
1: الأولى في تونس. هابي أور الاثنين الجمعة من 9:30 الليل. اسمعي بن عيسى موزيك فم. الميكس.